للشباك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصدرت وزارة الصحة أمرا بوقف الأنشطة الطبية في مستشفى ميديكا الخاص بتل أبيب، وذلك في عقاب الكشف عن تجاوزات خطيرة خلال جولة تفتيشية مفاجئة. وأوضحت الوزارة في تعقيبها أن استمرار النشاط الطبي في المكان يشكل خطرا جسيما وفوريا على المرضى. حذر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم من تصاعد الاستفزازات والتحريض من قبل مستوطنين ونشطاء اليمين في منطقة الروس التابعة للبلدة، بالتزامن مع تصريحات تحريضية صادرة عن سموتريتش. وأكد البيان أنه سيتم التوجه للشرطة لوقف هذه الممارسات مع التلويح بالعودة إلى الحراك الشعبي السلمي والتأكيد على رفض الانجرار خلف محاولات التأجيج. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب لدى قواته المنتشرة في قطاع غزة على خلفية معلومات استخباراتية يزعم أنها تشير إلى احتمال محاولة حركة حماس أسرى جندي إسرائيلي قرب ما يعرف بالخط الأصفر خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بحسب تقرير إسرائيلي نشر مساء الاثنين. أعلنت الإمارات وإسرائيل رسميا مساء أمس الاثنين زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي يوم الأحد، ولقاءه برئيس الإمارات محمد بن زايد، وذلك غداة الكشف عن الزيارة. وقال مكتب نتنياهو إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين

0: الدولتين والتحديات الإقليمية. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن نتنياهو زار الإمارات ليطلب من بن زايد نفي التقارير حول تلقيه تحذيرات من بن زايد قبيل هجوم 7 أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات أمس الاثنين مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، وأضاف أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، وعلى امتداد السهل الساحلي تستمر حتى يوم الجمعة. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر. اليوم هو الثلاثاء 29 من شهر سبتمبر أيلول، ونحن وإياكم حتى 9 في هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر. يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج هذه الساعة زميل عدي ياسين، في الإعداد ياسمين عابد، معكم نبيل سلامي، وأيضا في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غمد. تحية لكم أينما كنتم، على أمل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وطبعا نتمنى لكم يوما آمنا سالما سعيدا. ونحن إلى العناوين، ولكن نبدأ هذه الجولة بأهم ما جاءنا من دائرة الأرصاد الجوية. اليوم بين غائم جزئي حتى غائم، هبوط ملموس على درجات الحرارة، الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية أيضا. والراصد الجوي أيضا يفيد بتدني أيضا درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار أيضا في الأيام القادمة غدا الأربعاء والخميس. أيضا الحرارة القصوى اليوم في منطقة الجليل ومنطقة القدس 24 درجة مئوية، في حيفا 27، في تل أبيب 28، كذلك في النقب الناصرة 28، وفي إيلات 35 درجة مئوية. الحرب الطاحنة ما بين رئيس جهاز الشباك السابق رينبار ورئيس الوزراء على خلفية الاتهامات من قبل المؤسسة السياسية خاصة نتنياهو للشباك بأنه هو من أهمل في قضية 7 أكتوبر. ورينبار تحدث يوم أمس، هاجم وانتقد بشدة رئيس الوزراء وهدد بتقديم دعوة التشهير والقذف ضد رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء أيضا بصحبة

زوجته سارة، نعم، زيارة استمرت عدة ساعات إلى أبو ظبي، يعني اجتمع مع الشيخ محمد بن زايد هناك مع عدد من مسؤولين أيضا من دول عربية بين المغرب كما يبدو مصر والسعودية، والملف الحارق كان طبعا القضية مع إيران. لا أدري إذا كان في ذكر أيضا في هذا اللقاء للقضية الفلسطينية وإلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية منذ أيام، واقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف والتصريحات البذيئة، يمكن القول لوزير المالية سموتريتش ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتهديد بحرق الضفة الغربية وباحتلالها وبتدميرها وبتسويتها بالأرض كما حدث في غزة، يعني تصريح سيء للغاية أثار غضب السلطة الفلسطينية التي أصدرت بيانا وقالت هذا بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. هذه الأيام تشهد إغلاقات وحصار مطبق على الضفة الغربية، أعياد اليهودية وتحذيرات من عمليات أمنية الغليان وصل إلى أوجه كما يقولون في الضفة الغربية. ويوم أمس مستوطنون بعد أن طردوا منذ شهر يوليو أو يونيو الماضي عائلة من منزلها في قرية قرب نابلس أقدموا يوم أمس على حرق المنزل بالكامل. إذن السعودية والأردن والمغرب تشارك في لقاء ما يسمى يعني أبو ظبي، و رئيس الوزراء كما ذكرنا سافر إلى هناك ومع زوجته بزيارة إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد. بيان صدر مؤخرا يعني بعد 24 ساعة أعتقد من الزيارة من الديوان الأميري في الإمارات الذي أكد عن يعني قيام هذه الزيارة بالفعل. إذن رئيس الشباك السابق رولين بار أعلن يوم أمس بعد أن شن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء بأنه ينوي مقاضاته بتهمة القذف والتشهير. عنوان آخر نقرأ هذا الصباح يتعلق بالنشاط الطبي والصحي، مستشفى ميديكا الخاص في تل أبيب، وزارة الصحة أوقفت نشاط هذا المستشفى إثر رصد تجاوزات خطيرة جدا أثناء زيارة تفتيش أجري في مقر المستشفى الواقع في شارع برزيل في منطقة رماتا حيال، وهناك تم رصد سلسلة من المخالفات الجسيمة هكذا جاء متعلقة بسير العمل داخل غرف العمليات وبسلامة المرضى. إصابة رجل 44 عام بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبته ومقتل شاب قرب عيلبون الليلة الماضية بعد أن اصطدمت سيارته بحصان، قتل على الفور في المكان. تفاصيل لم تصلنا بعد عن هوية المرحوم. نتنياهو ينشر على خلفية المناكفات السياسية واقتراب المعركة الانتخابية ينشر صورة معدلة له بالذكاء الاصطناعي تدمج الطيبي وعباس في اجتماع قادة المعارضة. وعناوين أيضا هذا الصباح، إيران يقول روبيو يقول يهدد طهران بأن إذا هاجمت المصالح الأمريكية سيكون الرد عنيفا، وعرقجي وزير الخارجية الإيراني ينتظر رد واشنطن. إذن السلطات الإسرائيلية أغلقت الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد، ومستوطنون اقتحموا الأقصى بقمصان تدعو لهدمه، انتبهوا. واختراق ضخم للبنتاغون مبنى وزارة الدفاع الأمريكية كشف معلومات حساسة لنحو 3 ملايين عسكري وموظف. أيضا الانفجارات تتوالى في العاصمة الأوكرانية كييف ومقتل عدد من الأشخاص وإصابة حوالي 80 شخص آخر، هجوم بالطائرات المسيرة، وبوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي. قال أحدهم أفضل أن أموت مكروها لصراحتي وقول الحق على أن أموت مجنونا للجميع لنفاقي.

وهناك أخلاق محتشمة. وماذا قالوا عن الزوجة؟ الزوجة ليست بحاجة فقط إلى النفقة والسكن، لكنها أيضا بحاجة إلى كلمة جميلة وقلب حنون وعاطفة تملأ قلبها ورحمة تنسيها تعبها. إن الحياة عزيزي لا تخلو أبدا من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه، فما خلقنا متعلمين ومن لا يخطئ لا يتعلم. واعلم بأن التفكير في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. وإذا كان هم العبد وهواه في الله عز وجل، جعل الله صمته تفكيرا وكلامه حمدا. واذكر دائما بأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. لذلك لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. حوالي 14 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولتنا الصباحية، هذه برنامج أول خبر. نبقى مع هذا الفاصل، سيد ونيا الصافي، ثم نعود ونتابع.

0: 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نخرج لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: 20 دقيقة تماما بعد الساعة 7، ودائما نستهل هذه الجولة الإخبارية بعد الفاصل بتقرير الشمس في دقيقة. ترى نستمع إلى التقرير التالي.
1: اقتحامات بالألاف للأقصى خلال أيام عيد العرش اليهودي، والشرطة تقرر إغلاق متاجر سوق القطانين حتى انتهاء العيد. اعتداءات متواصلة للمستوطنين على قرى فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، إحراق سيارات تعود ملكيتها لفلسطينيين، وسرقة محاصيل زيتون. تراجع المستشارة القضائية للحكومة عن قرار اتخذته الأحد بوقف مناقصة البناء في منطقة E1، وذلك بعد انتقادات حادة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يقول إن بلاده ستحظر التجارة مع المستوطنات، ويصف معاناة الفلسطينيين بأنها وصمة عار على ضمير العالم. المرشح الثاني في الموحدة يؤاف سيغالوفيتش يؤيد شطب ترشيح سامي أبو شحادي، والمشتركة تنتقد التصريح. ارتفاع حاد متوقع في سعر لتر البنزين من نوع 95 بداية الشهر، بما قد يصل إلى 40 أجورة ليتجاوز 8 شواقل.
0: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد. وجه رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل تسيون حاجاي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء والحكومة طبعا نتنياهو ووزير الصحة، طلبهما بإدانة حملة التحريض المتواصلة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. حملة التحريض هذه على الأطباء يعني لا تقتصر فقط على حدث واحد، بل تتواصل منذ نحو عامين وبوتيرة أشد كما يبدو في الأزمة الأخيرة. نستمع للتقرير التالي عن الأطباء في البلاد، ثم نستمع إلى ما قاله أيضا حاجاي ليفين يوم أمس في حديثه لإذاعة الشمس.
2: ربع الأطباء والممرضين في هذه البلاد عرب، في غرف الطوارئ وغرف العمليات والعيادات. لا يسأل أحد المريض عن قوميته قبل أن ينقذ حياته، ومع ذلك

0: שיתוף פעולה נמשך, אנשים יודעים שזה שקרים, אבל יש מי שמקשיב לתעמולה הבזויה הזאת. ראיתי שידידי פרופסור ציון חגי, יושב ראש הסתדרות הרפואית, הוציא מכתב חריף שמגנה את זה, רק שהוא כתב את המכתב, את נתניהו, ואני חושב שאנחנו רואים שנתניהו בטח לא יוצא נגד זה, וראינו שאנשיו הם הרבה פעמים אלה שמדליקים את האש הזאת, אז אני חושב שאנחנו צריכים לפעול ביחד כדי למגר את הגזענות, ואנחנו חייבים ממשלה נורמלית שלא מלבה ומשסה נגד הציבור הערבי במדינת
1: إذن كان هذا البروفيسور حقاي لفين طبعا يدين بشدة هذا تحريض الأرعن ويقول بأنه هذا يعني غير لا يمت إلى الحقيقة بذرة من الحقيقة تحريض على الأطباء العرب. معلومات شرطة إسرائيل نشرتها مؤخرا تشير يعني طبعا في إطار مكافحة ظاهرة قتل النساء ووفقا للسياسة التي يقودها المفوض العام للشرطة المفتش العام داني ليفي أشارت المعطيات إلى انخفاض بنسبة 41% في عدد النساء اللواتي قتلنا منذ بداية عام 2026 مقارنة بالفترة الموازية عام 2025. المحامية عبير بكر تحدثت إلينا عن هذه المعطيات.
2: يعني كل حياة تنقذ مهمة، وطبعا علينا أن يعني ننظر إلى معطيات اللي تشير إلى انخفاض في عدد الضحايا القتلى سواء نساء أم رجال بشكل إيجابي.
3: نعم.
2: عامة. ولكن يعني ما كنت رح أحتفل في هذا المعطى حتى كشرطة، لأنه هاي الأرقام أولا البيان صادر عن الشرطة، ولما صادر عن الشرطة أول سؤال أنا بسأله إنه وبقول يعني إنه هاي الأرقام لا تثبت نجاح الشرطة. يعني حتى استدل من هاي الأرقام إنه هي تحصيل حاصل لجهود وضعت من قبل الشرطة، بحب كتير أسمع ماذا فعلتم، يعني كم عدد أوامر الحماية صدرت بحق النساء، هل كان كيف وفرت، هل أنتم من كنتم يعني هل أنتم السبب في توفير هذه الحماية، عدد القضايا اللي استطعتم فيها معالجة شكاوى لنساء معنفات وتعتقدون إنه هذا هو السبب في منع تفاقم السلوك السيء من الرجل وعدم قتل. يعني بدك كمان
3: هل ممكن يكون هذا الانخفاض يعني في عدد ملفات التحقيق هو نتيجة تراجع يعني التبليغ عن الجرائم بسبب فقدان الثقة لربما بالشرطة وليس بسبب تراجع الجريمة؟
2: شوفي هون الحديث على قتلى وقتلات، فعامة أنت مش بحاجة إلى تبليغ، لأنه من المفروض يعني بصدر أغلب حالات القتل معروفة، إلا مع أنه في هنالك حالات لنساء اللي هي مفقودة ولا نعلم، يعني لم يتم التبليغ عن الحالة كحالة قتل حتى الآن. ولكن بحالات القتل إحنا نتعامل مع معطى اللي هو موجود ومثبت فيه للأسف جثامين، وبناء عليه يتم يعني الإحصاء والإحصائيات دكتور. ولكن دائما السؤال أولا نحن نقول النساء ليست أرقام، الآخر بالآخر حتى أتعامل مع موضوع العنف ضد النساء ومكانة النساء وما إلى ذلك، النساء نبدأ من المأنون، إحنا مش النساء ليست أرقاما وبحسب الأرقام نستطيع أن نقيس مدى التحسن في إحقاق حقوقها في مجالات عديدة، حتى في قضايا التمثيل في أي مجال، موضوع مش بس الرقم في أمور أخرى. من ناحية تانية نقول دائما كل حياة تنقذ هي مهمة، ولكن لا يجب المعطيات من قبل الشرطة لحجب الإخفاقات.
1: المحامية عبير بكر تحدثت إلينا عن هذه المعطيات، ويعني تشكك ولكن يعني هذا ليس بمكسب للشرطة، يعني توجه أسئلة أيضا للشرطة ماذا فعلت وكيف من أين جاءت بهذه المعلومات. عمليا 31 دقيقة بعد السابعة.

0: 34 دقيقة تماما بعد السابعة، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره، بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام، اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: ثلاث دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. نحن نعود إلى ما كان في القناة 14، مقابلة تحريضية من الطراز الرفيع للأسف الشديد، أقول هذا بسخرية، يعني ما يمنعت بالإمكان بالفعل تغليف الأمور بكلمات منمقة، يعني عندما يقف الأطباء ومجتمع كامل من أطباء وطبيبات ومرضين ومرضات وأخصائي علاج وسألمانيين، ويحاول من يحاول تصويرهم كمشتبه بهم كأعداء وكخطر فقط لأنهم عرب. هذا تحريض. عن هذه الموجة من التحريض للأسف التي تقودها القناة 14 وأطراف يمينية متطرفة، نود أن نتواصل مع البروفيسور يوسف مشراوي المسؤول عن العلاقات المجتمعية مع المجتمع العربي وطبعا استفسارات الطلبة العرب في جامعة تل أبيب. بروفيسور يوسف، يسعد صباحك.
1: صباح النور لك وكل مستمعين.
0: يعني ناقص انه يعني مش عارف، انا مش قادر، مش عارف منين ابدا معك، يعني كيف ممكن نحرض

0: على انه الاطباء العرب يعني وصلت المواصيل على انه الطبيب العربي بيتسبب بقتل ماتت مرضى يهود. انا يعني ما بعرف يعني هذا بعيدني بسنوات الأربعين من القرن الماضي بتذكر في ألمانيا.
1: طبعا طلع احنا انا امبارح كتبت بوست خصوصي عشان خلاص قال الاوان ان الكل يتحرك بالموضوع.
0: مش معقول يعني دكتور
1: اي بروفيسور فعلا. انا هنا من الراديو بقول يعني صدقا قائمتان اللي عندنا يعني رايحين انتخابات ومهم جدا انه التحريض زي هذا يلاقي رد فعل صريح بالشرطة.
0: أنا بسألك بروفيسور بسألك
1: سؤال. يقدموا دعوة ضد القناة
0: بالضبط
1: بالضبط عشان الكل يفهم له في مين كمان يدافع عنه مش بس للانتخابات هلا.
0: أوكي أنا أنا أنا بدي أسأل سؤال يعني هذا الاطراف اليمين يعني فكرة إنه إحنا بحرب انتخابية الآن والحرب على الأصوات يعني يعني ممكن تنطلي يعني هاي الإشاعات على أي يهودي بسيط بابن الشارع يعني ممكن يصدق يا أخي هذا الكلام؟
1: حتى لو ما صدقوش ايش اقول لك
0: اوكي ماشي
1: بدي صدق صدقش انا هنا في هنا مهن يعني انا معالج طبيعي وبعالج ليل ونهار وبطلعش زي ما كتبت بطلعش من الشخص اللي قدامي بعالج اوجاعه هذا حتى لو ما صدقوش بكفي انه يعني بيسترجوا يكتبوا على المهن هاي بالطريقه وبيحكوا ولا هلا التحريض صار انه متسمم يعني إشي فظاع.
0: طب وين رئيس الدوله؟ رئيس الدوله
1: التلفزيون بتحترم حالها بتخلي الشخص هذا يحكي من غير ما تقاطعه وتنزله عن الباب مش قادر افهم. لا مش قادر افهم يعني هذه الصعوبه تبعتي بالاساسيات مش ان كان ساعه والانتخاب اشتغل القصه مش انتخابات المره مش انتخابات القصه بكثير اعلى
0: طبعا طبعا هي
1: اخطر من الانتخابات
0: اخطر بكثير
1: يعني بشكل متضايق لدرجة انه مش قادر يعني انا بكتب انا يعني كواحد بكتب انا بقدر اعالج وما مهتمش موضوع لا بدي اكتب واحكي واطلع على الراديو واطلع على التلفزيون كل واحد يأثر يسد التسمم هذا التسمم من التحريض مش تسمم للمرضى يا سمح الله هذا الاساس وكما مرة بقول بناشد الاحزاب والقائمات التنتين يقدموا شكوى ويطلبوا من المستشارة القانونية تقدم شك وتفتح يعني تحقيق على الموضوع هذا فيش شك من هذا وصلنا المرحلة هاي خلاص
0: يعني مش بس أنا بطلعش مش أنا لا أكتفي بالأحزاب وقضية تسييس يعني أنا هذا يعني هاي مسؤولية مجتمع كامل بأكمل ومش بس الأحزاب والقادة أنا بقول رجال الدين والأكاديميين والمثقفين والشعب إحنا يا أخي ليه ما بنقدمش دعاوى عامة تمثيلية ضد هذول المحرضين ليش بعدنا ساكتين؟
1: لا ما أنا هذا اللي بقوله أنا مش إنه بقول بس هم بيقدموا بس أنا بقول لك إحنا عايشين بمستوى يعني سياسي كمان لما بتيجي قائمات وبتقدم طلب رسمي ليش إحنا بنتخب الأحزاب عشان يعملوا
0: ويمثلونا أكيد واضح
1: بنتخبهم عشان يمثلونا يعني
0: نعم واضح
1: حدا يمثل هلأ الواقع المؤلم اللي إحنا موجودين فيه وبطلب أنا بآمن فيهم يعني بآمن بالطرق اللازم بس إحنا لازم هلأ غير عن هذا
0: طيب. يعني سمعنا حجاي ليفين رئيس النقابه حجاي ليفين حكى امبارح وهسه حطينا التسجيل تبعه كم مره ادان بكل شده بس هذا ما ماشي بس وين الصوت العاقل وين وزير الصحه وين رئيس الدوله هرتسوغ وين رئيس الحكومه بيسمعوا بيتغاضوا وكانه يعني السكوت هو دليل الرضا ما انت فاهم
1: ما انا عشان هيك بحكي اذا كان نقابه الاطباء لا بتكتب لا تقدم شكوى دعوه مش بس شكوى دعوه نقابة المحاميين نقابة المعلمين نقابة الكل يقدم هلأ شكوى ودعوة عشان في احنا موجودين بانتخابات خلي الرئيس يتحرك إيه ما تحركش خلي رئيس المستشارة يتحرك خلي الناس المجتمع يتحرك انا هلأ بدي اشوف مظاهرة وين مظاهرة هلأ بدي اشوف مظاهرة على موضوع هذا مش لما انتخابات هلأ لازم على موضوع العنصرية والتحريض تطلع مظاهرة عربية يهودية تكون بمركز تل أبيب على الموضوع الأشياء زي بما إنه هدول بداية الطريق طب إحنا إيش الفرق هلا زي واحد على المستشفى وصار جدال ولا واحد استعمل العنف وتشوف الأشياء تانية لا سمح الله لا شجع حدا ضد الطاقم العربي وإحنا شفنا الإشي طب هذا رح يرفع يطلع درجة
0: أكيد أكيد إحنا بسياق الكلام الآن هذا الكلام قد يترجم إلى أفعال يعني لاحقا بشكل متسارع
1: ما هو بترجم وبترجم عنا ما شاء الله حكومة بتشجع شهادة بطرق مختلفة احنا من يعني من قاسي من التحريض هذا مش مستعدين نضلنا واقفين من غير اي عمل قانوني لازم نعمله وانا بطالب نكون في صدقا يعني حركة قانونية شديدة ومع يعني تنشر كل الأخبار زي ما انتم بتعملوا هلأ. بارك الله فيك.
0: ما يقلقني يا بروفيسور يعني أنا شايفك يعني ديش أقول دمك حامل قلقان كثير وزعلان زيك زي كل واحد بتصور، لكن يعني أنا كيف إنه بس نقف مكتوفي الأيدي، أنا بتصور إنه لازم إجراء عملي أكثر من هيك يعني. أنا
1: كلمتك أنا مش شايف،
0: وأنا كمان مش شايف، وهذا هذا المقلقني أكثر يعني صراحة.
1: عشان هيك طلعت على الراديو أحكي الصبح الساعة 7:30 معك أستاذ زبيل، عشان نقدر نأثر باللي قاعدين يسمعونا وموجودين وراء مكاتب المحاماة وراء مكاتب النقابات. أنا يعني أنا بعالج أنا مش مختص بالموضوع القانوني، أنا بطلب من مختصين بالمجال القانوني، هذه مسؤوليتكم مش هذه مسؤوليتكم، هذا هو بس هذه مسؤوليتكم
0: يعني. أنا متخيل بعد هذه التصريحات وهي المقابلة يتجمعوا أكم محامي أصيل من المجتمع العربي 10-15 محامي ويقدموا دعوة واحد بتمثلنا كلياتنا، ويكون صار مقدمها كمان ويقدم شكوى للشرطة. بعدنا أحد ساكتين نتفرج وكأنه شعب محبط.
1: لا لا للأسف. الله يتفرج. أنا بطالبهم هلأ هذه مسؤوليتكم، وكل واحد يعملهاش يحاسب قدام ربنا، يحاسب قدام المجتمع. يعني بقول لك كل صراحه
0: بالضبط قدام ربنا وقدام المجتمع. انا معك بهذا الموضوع وبتامل تكون صرختك وصوتك وصل للاذان. انا اشكرك بروفيسور يوسف بشراوي، التحيه لك، يعطيك الالف عافيه. شكرا.
1: اهم شيء يطلع صوته عشان اسره يمنع
0: 100% معك.
1: التاثير هذا يكون عن طريق صندوق الانتخابات بلادنا.
0: انا معك
1: رجاء. اي واحد بشك انه اهميه صوته مهمه له اهميه فظيعه، عشان نرجع للعقلانيه شوي ان شاء الله بالاربع سنين.
0: يعني من هذا الكلام اكون صريح معك وبدي احكي على صار دمي يغلي يعني. انا بتصور كل واحد بيستمع لنا كمان بحس بضيق الان ومش مبسوط، ولكن لا نكتفي بذلك، يجب اتخاذ اجراءات. بروفيسور يوسف مشاراوي انا اشكرك على هذه الصرخه وهذا الصوت، تحيي لك، الى اللقاء، سلامات. يعني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا يمكن أن السكوت على مثل هذا التحريض. قناة 14 هذا إجرام، هذا إجرام بحد ذاته صراحة يعني يا جماعة. 45 دقيقة تمام بعد الساعة 7. يعني قبل كم يوم هذا الوزير اللي بسموه وزير ما يسمى وزير المالية سموتريتش، أي كان ضرب يعني انتخابية، قال نزل سعر الوقود 40 أجورة، واو، مع أنه يعني كثير انتقدوه، قال أنه ما فيش داعي كان أنك تنزله، شو يعني فبركي من أجل الانتخابات. واليوم قرار أنه بعد بكرة الأربعاء الخميس رح يرتفع سعر الوقود والطاقة بأربعين أجورة أو أكثر، يعني بده يصبح سعر لتر بنزين أوكتان 95 فوق الثماني شيكل. هذا الموضوع كان لنا حديث مع الأستاذ طارق عواد خبير في شؤون الطاقة، تعال نستمع يعني إلى ما قالوا عن أسباب والخلفية لهذا القرار.
2: اللي صار إنه عملياً الوزير سموتريتش حاول على أساس فترة انتخابية يمتص الغضب إنه لتماني شيكل هذا الخط الوهمي إنه فيه غلاء معيشة، ولكن الواقع حقه منه من العالم كلياته. وأنا شفت الشاشة بالمطلع اليوم فتحت البورصة صارت 106 دولار البرميل بمزيج برنت، يصير تشغل المعادلة واضحة آخر خمس أيام معدل سعر البنزين سعر البرميل زائد صرف الدولار. كيف مبين اليوم احنا الارتفاع رح يكون 55 أجورة، وبمعضل اليوم وبكرة هل يمدد كمان مرة ينزل عملية مصور التنزيل الفعلي هو شيكل كامل عشان ضلوا على 7.5 شيكل. عنده قرارات صعبة طبعا، احنا شهر انتخابات 27/10 انتخابات، اظن انك بكرة رح يضطر ياخد القرار انه ينزل كمان نص شيكل او الدعم بما يسمى اساس يتجاوز الازمة الموجود فيها، لانه بالفعل 8 شيكل ده مبلغ كبير كبير، مش بس عشان من ناحية فعلية إلا من ناحية الناحية النفسية إنه ولا وعم ندفع الثماني شيكل.
3: إذا أنت تقول إنه لربما سيفعل كل ما بوسعه كي لا يتجاوز حد الثماني شيكل.
2: نعم، لأنه اللي صار عمليا إذا بتشوفي دائما بيحكوا أمريكا قصة الجالون، الجالون بأمريكا 3.07 على 4 دولارات، يعني اللتر بأمريكا هو 3 شيكل وعندنا 8 شيكل.
3: نعم.
2: هناك يمين لأيامي على سعر الجالون الواحد على 4 على الدولارات، لكن المستهلك الأمريكي عنده وعي أكثر من المستهلك الإسرائيلي. إحنا في عندنا بلادي معينة بالاستهلاك إنه ما في ضغط، ما في احتجاجات حتى من ناحية إلكترونية، بنكمل إحنا عادة بالاستهلاك بدون أي رادع أو أي احتجاج، ولكن الأمور ماشية. ولكن لأنه في عقاب ممكن يقع عقاب احتجاجي للانتخابات القادمة، جزء منه رح يكون

0: الغلاء المعيشي اللي خايفين منه طبعا رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو كمان الوزير اسمه.
1: طارق عواد خبير في شؤون الطاقة عن أسباب وخلفية هذا القرار الآن الجديد. نحن إلى موضوع آخر، المناكفات بين رئيس جهاز الشبكة السابق بار ورئيس الوزراء. يعني بار أعلنها الأمس، أشكر أنه بنيته تقديم دعوة قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء اللي اتهمه أنه هو الأهمل وهو اللي كان مسؤول عن ما جرى في 7 أكتوبر. دكتور عنان ويبي أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأمنية، يسعد صباحك دكتور.
2: صباح الخير.
1: بيعملها بار بكرك ولا بس مجرد يعني إعلان شعبوي؟
2: إذا كان هذا التصريح جاء منه معناها نعم، يعني في نية بتقديم مثل هذه الشكوى بشكل رسمي. طبعا الحديث هنا عن مسؤولية قيادات، مش بالضرورة يعني الحكي على محكمة وإلى ما ذلك، إنما المسؤولية للمستوى السياسي على ما حدث. من هو المسؤول على هذا الإخفاق؟ هذا يعني يعد فشل كبير، علما بأنه كان قبل ذلك إشارات كثيرة جاءت تحذير
1: مصر. صحيح، من مصر ومن الإمارات، وسمعت كمان من المغرب، يمكن يعني هذا بدعم موقف لرونين بار
2: بدون أدنى شك. وهذا يقول يعني الأمن العام عمليا هو المسؤول عن الأمن الداخلي على مثل هذه يعني نقل الصورة وبكل خطورتها إلى المستوى السياسي. فهنا إلقاء الاتهامات على المستوى العسكري والأمني تقول بأن هنالك يعني الجهة السياسية تتنصل عمليا من المسؤولية بالكامل.
1: صحيح. نعم. دكتور، بقدر يقدم شكوى مثلا عليه ويدعو مثلا الشهادات والدولة الحصانة بتمنع من ذلك على الأقل؟ يعني كيف ممكن يتم الإجراء إذا تم تقديم الشكوى؟ كيف بتصير الإجراءات؟
2: صراحة ما يحدث في السنين الأخيرة في إسرائيل في كل ما يتعلق في مكانة المحكمة أو القضاء في كدولة ديمقراطية، في التوازن ما بين السلطات الثلاث، طبعا التنفيذية والبرلمان، يعني الحكومة البرلمان والقضاء، المعادلة يعني فتحت مرة أخرى من جديد. هنالك شن حملة سياسية كبيرة واسعة من المستوى السياسي الحكومة اليمينية على القضاء الإسرائيلي، وبالتالي لوي الأذرع هذا يعني بدأ عمليا معيار جديد في السياسة الإسرائيلية لم يسبق لها المثيل. يعني في السابق إخفاق في هذا الوزن على الأقل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء أقل يعني حد، ولكن نحن أمام واقع جديد، أسلوب جديد سياسي، تحديات جديدة داخلية. يبدو بأنه هذا يعني يأخذ الديمقراطية الإسرائيلية إلى تساؤلات وتحديات كبيرة.
1: الآن ماذا ينتظرنا بالأيام القليلة القادمة؟ يعني إيش كيف بتتخيل تتطور هذه القضية؟
2: أولا هنالك ضغط كبير جدا حتى أمريكي، إعلامي أمريكي على ما يبدو من الحزب الجمهوري الحاكم.
1: على مين؟
2: على نتنياهو. يعني نحن نرى أن هنالك تحريك للرأي العام بإلقاء الضوء أكثر على الإخفاق الإسرائيلي وما يحدث هنا، بالرغم من يعني الإداء العسكري الواضح يعني بعد 7 أكتوبر لإسرائيل، محاولات نتنياهو تسليط الضوء على النجاحات العسكرية الميدانية، ولكن حتى اللحظة لا يوجد مخرج يعني واضح لهذه الحالة سياسيا اقتصاديا عسكريا أمنيا. الكل يعني يترقب الهدوء والاستقرار اللاحق، وما بين هذا وذاك هنالك ضغط كبير جدا لدى نتنياهو. المخرج منه قد يكون تصعيد خارجي، وقد نرى بأنه كل من لا يريد نتنياهو على سدة الحكم قد يستخدم القضاء، قد يستخدم الرأي العام. فنرى تصريحات بشأن مسؤولية نتنياهو عما حدث من أجل تغييره، وعلى الأقل أن يصل إلى نهاية.
1: هو فكرة بار والمؤشرات اللي بتيجي من دول أخرى، من الإمارات، من مصر، من رئيس المخابرات المصرية، يعني هل ممكن أنه تزعزع ثقة الشعب الإسرائيلي خاصة اليمين؟

0: بنتنياهو، ولا كيف موقف بتشوف موقف نتنياهو، موقف اليمين، موقف الطرف الآخر المؤيد للحكومة، كيف بتشوفه؟ يعني قد يتأثر يتصدع
1: اليمين الإسرائيلي. هنالك يمين قوي جدا في إسرائيل. اليمين الإسرائيلي بعد 7 من أكتوبر لا يؤمن بعملية السلام، يعني رأى بأنه هذا نوع من ليس فقط فشل استخباراتي، إنما صورة واضحة لنية الطرف الآخر باستمرار الحرب، بالقضاء على دولة إسرائيل وعدم قبولها وإلى ما ذلك، سيذهب إلى التوسع، إلى توسيع رقعة الاستيطان، إلى عمليا إفشال كل ما يتعلق بحل الدولتين. هذه الرؤية الواضحة لدى اليمين الصاعد. هذا اليمين لا يريد إخفاقات عسكرية، وقد يحاسب نتنياهو والآخر سياسيا.
0: تصورك للخارطة السياسية في بعد الانتخابات بعد يوم التصويت، عندك تصور؟
1: حكومة يمينية قد تكون اتفاق وطني واسع، قد تكون حكومة إسرائيلية
0: بسبب التقارب بين الكتل، يعني يمين ويسار، يعني العرب مستثنين بأن أفهم كلامك، ما فيش بديل إلا حكومة وطنية ذكرت.
1: نعم، لأنه في نهاية الأمر
0: أو انتخابات بأذار القادم كما يقولون،
1: أو قد نرى قد نصل إلى تأجيل الانتخابات في حال تصعيد عسكري. قد يفكر نتنياهو بهذا المخرج عمليا من ورطته السياسية بتصعيد خارجي.
0: هل زيارته للإمارات كانت امبارح مؤشر إلى ما هو آت؟ يعني قد يؤثر هذه الزيارة واتخاذ قرارات من أجل اتخاذ عمل عسكري، ربما من أجل تأجيل انتخابات برأيك؟ قد يذهب إلى هذا البعد نتنياهو؟
1: قد يكون، ولكن هذه قرارات يعني تدور في بعض الأدمغة السياسية بشكل مقلص طبعا، لا يصرح فيها، وقد تكون لها تداعياتها. يعني لا أحد يستطيع أن يعني يقول بأنه لا مكان لعمل عسكري، ولكن قد يكون هذا المخرج. وإن لم يحدث فنتنياهو سيقف أمام هذه المرة أمام تحديات كبيرة من داخل اليمين وطبعا في اليسار.
0: أكيد. دكتور عنان وهبي، أستاذ العلوم السياسية وخبير شؤون أمنية، أنا أشكرك، نهارك سعيد سيدي. شكرا
1: نهارك سعيد،
0: إلى اللقاء. نحن بهذا نأتي لختام الساعة الأولى من هذه الجولة. عدي ياسين معي في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. أخبار الثامنة مع زميلة ياسمين غميض، ثم نعود ونتابع في ساعة أخرى.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل ثلاثيني مصرع جراء حادث طرق على شارع 65 قرب عيلبون بعد اصطدام مركبته بحصان، وأفاد الطاقم الطبي أنه اضطر إلى إقرار وفاة الشاب في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين قاموا ليلة الماضية بإدرام النيران في منزل وعدد من مركبات المواطنين في قرية المغير قرب رام الله. وفي نابلس أحرق مستوطنون منزل عائلة طباسي في قرية جلود بعد أن أجبرت العائلة على مغادرة منزلها في تموز الماضي عقب أشهر من المضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين. وقالت العائلة أنها تلقت تهديدات من ما يعرف بشبيبة التلال بأنها ستحرق، كما تم إحراق عائلة الدوابشي. من جهة أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال اثنين ممن وصفهم بمثيري الشغب وإصابة ثلاثة من مقاتلي حرس الحدود عقب محاولته مساعدة العائلة على العودة إلى منزلها. وأشار الجيش في بيانه إلى أن أكثر من 100 شخص من مثيري الشغب تواجدوا في المكان وأغلقوا محاور وأشعلوا إطارات ورشقوا قواته بالحجارة، كما أحرقوا مباني ومركبات تعود لفلسطينيين. أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمرا بوقف الأنشطة الطبية في مستشفى ميديكا الخاص في تل أبيب، وذلك في أعقاب الكشف عن تجاوزات خطيرة خلال جولة تفتيشية مفاجئة. وأوضحت الوزارة في تعقيبها أن استمرار النشاط الطبي في المكان يشكل خطرا جسيما وفوريا على المرضى. حضر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم من تصاعد الاستفزازات والتحريض من قبل مستوطنين ونشطاء اليمين في منطقة الروس التابعة للبلدة بالتزامن مع تصريحات تحريضية صادرة عن سموتريتش. وأكد البيان أنه سيتم التوجه للشرطة لوقف هذه الممارسات مع التلويح بالعودة إلى الحراك الشعبي السلمي والتأكيد على رفض الانجرار خلف محاولات التأجيج. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب لدى قواته المنتشرة في قطاع غزة على خلفية معلومات استخباراتية يزعم أنها تشير إلى احتمال محاولة حركة حماس أسرى جندي إسرائيلي قرب ما يعرف بالخط الأصفر خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بحسب تقرير إسرائيلي

0: القاهرة مساء أمس الاثنين. أعلنت الإمارات وإسرائيل رسمياً زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي يوم الأحد ولقائه برئيس الإمارات محمد بن زايد، وذلك بعد الكشف عن الزيارة. وقال مكتب نتنياهو إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين الدولتين والتحديات الإقليمية. وأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن نتنياهو زار الإمارات ليطلب من بن زايد نفي التقارير حول تلقي تحذيرات من بن زايد قبيل هجوم 7 أكتوبر. في سياق متصل، أعلن رئيس جهاز الأمن السابق رونين بار أنه يعتزم رفع دعوى تشهير ضد نتنياهو بعد أن اتهمه رئيس الوزراء بحجب معلومات حول هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقال بار إن اتهامات نتنياهو ما هي إلا أكاذيب، وأضاف أنه سيسعى في إطار الدعوى القضائية إلى الحصول على شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي قدمت لنتنياهو قبل 7 أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات أمس الاثنين مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، مضيفا أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد، وعلى امتداد السهل الساحلي يتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة. في القدس والجليل أعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي، طاب صباحكم من جديد. الساعة الثانية من برنامج أول خبر، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، التقنيات الصوتية، معكم نبيل سلامي. الساعة الأولى كانت حافلة بالعناوين أيضا والمقابلات والأصوات، واستمعنا أيضا إلى ما قاله الدكتور عنان وهبي أيضا بخصوص الحلبة الحزبية والانتخابية، وكذلك البروفيسور يوسف مشهراوي حول حملة التحريض الأرعن الخطيرة جدا، وأطلق صرخة للقيادات العربية والمجتمع العربي بالتقدم بدعاوى ضد القناة 14 ومن يحرض على الأطباء والطواقم الطبية العربية. تصريحات يعني لا يمكن أن يقبلها العقل، ونحن إلى الحلبة السياسية نبقى، والسجال الحاصل بين القائمة المشتركة والموحدة بخصوص يوآف سيغلوفيتش المرشح الثاني في قائمة الموحدة على خلفية موقفه من ترشح رئيس التجمع الأستاذ سامي أبو شحادي. البروفيسور أسعد غانم، يسعد صباحك.
1: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: يعني ما بعرف كيف ممكن نظرتك لموقف أو للسجال الحاصل الآن يعني بين الطرفين، قديش ممكن يأثر كمان على الناخب العربي؟
1: يعني إلى حد معين الأمور وصلت إلى هنا بسبب عدم القدرة على العمل المشترك الحقيقي. قبل ذلك يعني نحن نعرف أنه خيار الدكتور منصور عباس اللي كان في مؤتمر سخنين وبعد ذلك تحدث في الإعلام عن التزامه تجاه المشتركي كان محكوم مسبقا بتنسيق مع المعارضة الإسرائيلية، وإدخال سيغلوفيتش كان جزء من هذه الخطة، يعني إعطاء شرعية لدخول القائمة الموحدة إلى المشتركة. وإحنا بنعرف إنه هذا يعني قائمتين أعطى الأحزاب اليهودية على حساب المواطن العربي والتمثيل العربي حوالي 4-5 مقاعد على الأقل حسب الاستطلاعات، يعني بين 18-13 مقعد أو 14 مقعد، ربع القوة العربية أعطيت مسبقا، شطبت من القوائم العربية وأعطيت مسبقا للأحزاب.

0: باليهودية. ولذلك سيجلوفيتش يقول ما قاله هو في سياق يعني ربح الشرعية للدخول في ائتلاف حكومي بعد الائتلاف بعد الانتخابات، وذلك طبعا جزء من استراتيجية تتبعها القائم الموحد. المسألة لم تكن بالصدفة برأيي، وكانت مدروسة على اعتبار أن هنالك تفتيش وهنالك ثمن دفعناه كمجتمع عربي نتيجة التفتيش الموحد عن الدخول للدخول لائتلاف الحكومة. كما تذكر طبعا الأحزاب العربية كلها، الجبهة والتجمع والدكتور الطيب الحركة العربية للتغيير، قبلوا بإمكانية أن تخوض الجماهير العربية قائمة بقائمة مشتركة رباعية على أن يكون تفكير بعد الانتخابات في استراتيجيات العمل، يعني على أن يكون هنالك إمكانية لخروج الدكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة إلى المفاوضات للدخول في ائتلاف. لكن للأسف دكتور منصور عباس فضل الآن الشرعية قبل الانتخابات على قوة الجماهير العربية بعد الانتخابات. آمل
1: أنت قلت للأسف، بمعنى أنه موقفك واضح، أنت غير راضي عن هذا.
0: أنا آمل أنه أول شيء أنه هاي الخطوة التي قام فيها الدكتور منصور عباس لن تبقي بنيامين نتنياهو مدة 3 أشهر، يعني اعتبار أنه لن يكون هنالك حسب الانتخابات، حسب نتائج الاستطلاعات حاليا. وهذا يعني أنه الهدم في النقب سوف يستمر ل3 أشهر، القتل في غزة سوف يستمر ل3 أشهر. أنا لا أعني بأن الحكومة القادمة إن كانت من المعارضة سوف تكون أفضل بكثير، لكن على الأقل نستطيع أن نتوقع أن توقف هذا المد العنصري المتفشي داخل المجتمع الإسرائيلي، على الأقل توقفه، يعني لا أن تبطل، لأن المعارضة الإسرائيلية ليست أفضل بكثير من بنيامين نتنياهو، لكن قد نستطيع التأثير عليها. للأسف الدكتور منصور عباس فكر في وجوده في الحكومة بعد الانتخابات أفضل من قوة عربية مشتركة، وهذا طبعا لذلك أفهم ما قاله سيجلوفيتش جزء من استراتيجية الحصول على الشرعية، لكن دفعنا ثمن أكبر من تصريح سيجلوفيتش، هو عدم إقامة المشتركة بمبادرة وبعمل سياسي قبل المؤتمر سخنين، قبل اللقاء في سخنين، بتنسيق بين الدكتور منصور عباس والمعارضة الإسرائيلية وجزء من المولين. أنا شخصيا التقيت مع جزء من المولين قبل سنة وقالوا لي أسعد غانم لن تكون قائمة مشتركة، أنت انزل عن هذا الموضوع، هنالك قائمتين وإحنا قررنا كممولين أن تكون قائمتين وسوف نسعى إلى ذلك. أنا قالوا لي أسعد غانم، مش أنا بقول لك يعني قالوا لحد ثاني. لذلك الموضوع مؤسف طبعا جدا هذا التصرف. المشكلة هي أنه القائم الموحد أعضاها قياداتها الإسلاميين،
1: هذا السؤال،
0: والقيادات القائم الموحد ساكتين،
1: هذا السؤال مش بس الأعضاء المقربين يعني من القيادة، ولكن أنا كمان نبض الشارع، يعني إيش موقف الشارع، يعني إيش عملنا إيش بدي يعمل سيجلوفيتش للموحد، يعني صراحة يعني أنا أسألك، هل هذا هو مجرد زواج من أجل الطلاق فيما بعد؟
0: لا، يعني قد يكون هذا هو موقف الدكتور منصور عباس وأعرفه أنا جيدا، لكن هذا كان الثمن له كبير جدا. أعطينا الدكتور منصور عباس ساهم في شطب ربع التصويت العربي قبل دخول تقديم القوائم بإصراره على القائمتين.
1: استنتاج خطير هذا.
0: هذا الشيء للأسف القائمة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة تتحدث عن العروبي وعن قوة العروبي وعن التأثير، كان ممكن أن تحصل على مقعد إضافي بدل 5-6 بدل 4-5 وأن تذهب بعد ذلك، يعني وأنا مش موافق على هذا الشيء، لكن أن تذهب إلى مفاوضات للحكومة، لكنها قررت مسبقاً أنه تشطب ربع التمثيل العربي تقريباً، أنا بقول يعني ما بعرف طبعاً النتائج ولا حد بيعرفها، لكن تقريبا ربع النتائج مسبقا والقيادات في الموحد ساكتي. انا لا ادري لماذا هذا السكوت، لماذا لا يكون هنالك موقف واحد يا عمي في ظل الشطب اللي طبعا طال الموحدي كما طال سامي ابو شحادي كما طال عفر كسيف، يجب ان يكون موقف واحد، يجب على الاقل الان ان يكون عمل سياسي واحد وموقف واحد ضد الشطب، لانه يعني الشطب هو ليس فقط شطب بالكنيسة الاسرائيلي، هو اعتداء على مواطنتنا على مكانتنا
1: الجماعية، مجتمع كامل مجتمع بأكمله،
0: وهذا الأمر سوف يكون له تداعيات تاريخية. نحن لسنا لا ندخل الآن إلى المعركة بقائنا، الآن نحن في مرحلة أخرى من المعركة على بقائنا على مواطنتنا، وهذا الأمر خطير، وللأسف لا يوجد عمل سياسي كافي. على فكرة في نفس السياق اللي سألتني نبيل، كمان لجنة المتابعة غايبة،
1: هذا
0: شطب الأحزاب العربية
1: هذا
0: هو ليست مسألة الدخول بالكنيسة أو لا، هو مسألة وجودنا مواطنتنا، هنالك سكوت.
1: وعلى آخر هذا بقودني أن أسألك ونروح على ما فعلته قناة 14، كان إلى حديث مع بروفيسور يوسف مشهداوي، أطلق صرخة بالفعل يعني مؤلمة وموجعة أيضا للقيادات العربية، للمجتمع العربي، للأطباء، للأكاديميين، يعني لا يمكن السكوت على التحريض اللي قامت فيه قناة 14.

0: يكون عنده ردة فعل واحدة موحدة
1: ويستغلوا
0: المومنتوم اسمعني والمومنتوم العالمي. 78 وفد ترك القاعة بالجمعية العمومية. إسرائيل لحالها بالعالم. شفت مباراة كرة القدم بين إيرلندا وإسرائيل شو صار؟ طبعا. اليوم بهولندا أي مواطن إسرائيلي بيصل مطار سخيفول بهولندا بيسألوه معك غراض؟ معك معدات من الأراضي المحتلة؟ معك كذا؟ وكانش حتى هولندا اللي أقرب المقربين. ليه ما بنستغلش المومنتوم العالمي الآن والضغط أكثر على إسرائيل؟ أنا كمان أستغرب من هذا الإحباط
1: شكرا لك على السؤال. منذ سنوات عشرات السنوات كان يجب أن يكون هنالك رافعة دولية إلى جانب لجنة متابعة، وخصوصا أنه في كل مدينة مركزية بالعالم عندنا شباب بتقنوا اللغة المحلية. كان في حاجة لتنظيم عمل، عندنا أكاديميين بتحدثوا لغات العالم، وعندنا هذا الأكاديميين مستعدين يشتغلوا بشكل تطوعي كامل. هنالك استراتيجية كاملة يجب أن توضع، منها بعد دولي، منها بعد إسرائيلي أكثر جرأة.
0: فرصة يا دكتور.
1: أنا شخصياً شخصيا كما تعرف أعتقد بأنه الآن الامتحان هو من يؤيد شطبنا ومن يقف ضد شطبنا، حتى لو كان من اليمين، يعني حتى لو كان دان ميردور من اليمين يرفض شطبنا، أنا بدي يكون معنا بهذه المرحلة التاريخية الحرجي. لكن داخليا نحن نتحدث 40 سنة الحاجة إلى تنظيم قطاع الأطباء، قطاع المحامين، قطاع المعلمين، قطاع كل المزارعين. للأسف نحن في مكان ندور في نفس السؤال منذ أنا بذكر من 92 نتحدث عن تنظيم الجماهير العربية، نتحدث كثيرا ولا نفعل كثيرا، وبتيجي اللحظة التاريخية اللي أنت بتحدث عنها الآن. يجب أن نكون مساهمين في حركة المقاطعة ضد الحكومة الفاشية في إسرائيل، ولا أقول ضد الإسرائيليين لأنه بعرف في إسرائيليين أفضل مني في مواقفهم ضد الإبادي، لكن الإبادي في غزة هي أحد علامات هذا التوحش الإسرائيلي، والعلامة الأخرى ما تحدث عنه في القناة 14، والمسألة سوف تصبح أكثر خطورة إذا استمرنا في السكوت. السكوت لن ينجينا، يجب أن تكون مواجهة عريضة. بدي أقول لك أنه بسنوات الخمسين بقيادة يني رئيس مجلس كفر نسيف اللي هو يوناني لكنه فلسطيني، كان هنالك مواجهة عاتية قوية بكل القرى بكل المدن ضد مشروع المياه القطري. كانت مظاهرات عم نسميها ظاهرة البساط، تطلع البساط من فسوطة ومن منطقة النقب تلتقي في منطقة كفر مندة 60 باص أو 70 باص بقيادة يني. هذا التنظيم أو هذه الفكرة يجب أن تكون الموجه، يجب أن نكون فاعلين أكثر. هنالك أجواء عالمية وهنالك أجواء
0: لابد من إعادة الاتصال مع الدكتور مع البروفيسور أسعد غانم. يعني لم نستنفذ كل الأسئلة بالفعل، يعني كلام جيد وكلام رائع جدا، وأنا أعتقد في رسالة من كلامه في فترة حرجة جدا. بروفيسور عدنا إليك بروفيسور.
1: يعني هنالك مثل ما أنت ذكرت أجواء عالمية، يجب أن نكون شركاء في تفكير فلسطيني كامل، لكن بخصوصنا نحن المواطنين في إسرائيل لاعتقاد بأنه اللي كان أنا كنت متوهم سنوات التسعين أنه مواطنتنا ثابتة وأنه لا يكون اعتداء على مواطننا، لا، مواطنتنا في مهب الريح وهنالك وضع إسرائيلي متفرع. عندما يتم شطب كل الأحزاب العربية اللي بأي الدولة اليهودية ولا ضد الدولة اليهودية،
0: مش واقف على الشطب الأحزاب بروفيسور،
1: يكون الموقف كله عنصري ضد الجماهير العربية.
0: شطبنا كشعب كمجتمع لابد سمعت التصريح
1: اللي
0: تصريحات تصريحات اللي مسمي حاله وزير مالية سموتريتش. أنا هذا يعني هذا التصريح بهز المفروض إنه يهز العالم كله والمجتمع العربي الفلسطيني، بده يحرق وبده يسوي الضفة الغربية كما حدث في غزة والناس ساكتة.
1: طبعا، وبقول لك كمان بدي اسوي بالجليل شكل ما سوينا بالضفه الغربيه. يعني هنالك اعتقاد بانه ما في فرق بالنسبه الى سموتريش او شركائه في الحكومه يعني بنيامين نتنياهو بين الخليل وبين حيفا. اذا احنا انا شخصيا اعتقد انه في فرق. احنا المواطني الها اهميه، وانا بنادي بالتمسك بالمواطني والنضال في سياق المواطني، لكن تنظيمنا هو مفتاح في هذه المرحله. يجب أن ننتقل في مثل هذا الوضع التاريخي إلى مرحلة أخرى. لذلك أنا أيدت ولازلت أيد القائمة المشتركة. مؤسف جدا أن ذهبنا إلى قائمتين وقمنا بتقديم هدية للأحزاب الصهيونية حوالي 4-5 مقاعد، لكن تجاوزنا ذلك. الآن يجب أن نعمل مع بعض، يجب أن نخطط مع بعض، يجب أن نفكر مع بعض، يجب أن تكف الأحزاب عن هذه المناكفات، احنا في وضع اخطر بكثير من ان تكون مناكفات فلان موقف فلان ضد علان. يجب انه على الاقل اول شيء نحاول بقوتنا المدنية اللي هي التصويت ان نعمل ذلك، لكن يجب ان ننظم صفوفنا.

0: ونقوم بعمل دولي ومحلي وإسرائيلي أكثر جرأة وأكثر تحدي. وعندنا القدرات، عندنا القدرات الإنسانية التي مستعدة للتجند إلى جانب القيادات السياسية.
1: أكثر ما يستفزني بروفيسور أسعد هو هاي قضية ميثاق الشرف، هذا اللي يعني بيستفزني أنا، ميثاق شرف بين القوائم، إنه يعني مش حاصل، بمش يعني مش عارف، مش مسألة شرف بقدر ما هي مسألة مبادئ ومواقف تكون جانبي.
0: بسبب أول شيء نبيل، هي أبسط من هيك، إحنا شعب ولا مش شعب؟ إحنا شعب يتداعى الأطراف لبعض في ظل هذا الوضع المتفجر إسرائيليا. الوضع في إسرائيل خطير جدا جدا، إسرائيل تنزلق بين يعني خيارنا إحنا على فكرة بين اليمين لليمين المتطرف، يعني
1: أيزنكوت
0: وآخرين هن يمين ويمين متطرف. أنا عارف إنه الخيارات ليست سهلة، لا إلنا ولا لباقي أبناء الشعب الفلسطيني. في ظل هذه الخيارات يجب أن ننظم أنفسنا، نتصرف كشعب. أنا يعني كمان مرة بديش أقول يعني بديش أثقلها على مسألة الموحد، يعني مش فاهم أنا القائمة الإسلامية اللي بتحكي عن الوحدة والعروبة والمنطق، راح ذهبت لقائمة موحد، إيش هاي المواقف اللي هي بس استفزاز وبس يعني محاولة زعزعة الاستباب الداخلي والتنسيق الداخلي على الأقل في أبسط الأمور. ولذلك هنالك مكان الآن أكثر قوة للجنة المتابعة، وأنا بناديها من خلالك دكتور جمال زحالقة، هذا هو دار لجنة المتابعة، أن تنظم عملنا السياسي وأن لا تبقى متفرجي، وأن تذهب إلى تأييد القوائم العربية وسامي أبو شهادي وعفر كثيف في الحكومة في المحكمة الإسرائيلية. المسألة ليست أن نكون بالانتخابات أو لا نكون، أو بالكنيسة أو لا نكون
1: كشعب.
0: المسألة أن نكون أو لا نكون.
1: بروفيسور أسعد غانم، أنا آمل أن تكون وصلت هذه الرسالة وهذه الصرخة. أنا أشكرك، شكرا، نهارك سعيد عزيزي. 20 دقيقة تماما بعد الساعة 8، وهذا الحديث مع البروفيسور أسعد غانم. نحن سنخرج إلى فاصل إعلاني وبعد ذلك نعود ونتابع في ملفات أخرى. ابقوا معي.

0: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
5: استنى وين مستعجل؟
4: رايح ابيع كيلوتي.
5: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
5: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
6: البروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر، تورتيا وتشيكن باعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه ام الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك
8: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عودة للمتابعة، 23 دقيقة تمام بعد الساعة 8. كنا مع البروفيسور أسعد غانم وحول المناكفات بين المشتركة والموحدة، ومناكفة من نوع آخر عمليا، ربما أصعب من مناكفة، تحريض مرة أخرى، يحرض سموتريتش على أهالي مجلك روم، وهم يأخذون الأمر بكامل الجدية. الأستاذ سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجلك روم، يسعد

0: صباح أستاذ سليم.
1: الله نور الجميع المستمعين.
0: استمعت إلى تصريح سموتريتش، إيش اللي عمله تصريح سموتريتش أو شو اللي بده إياه تصريح سموتريتش عمليا من أهل مجلس الكروم من المجتمع العربي بشكل عام؟
1: طلع واضح إنه من يوم ما طلع مجلس الكروم للنضال وفكينا البؤرة رأس سموتريتش وكمان ستروك، صار لنا تقريبا أسبوع في تحريض يومي ضد أهل مجلس الكروم، بيجي على منطقة الروس وستروك وبيشيل مجلس الكروم وتحويل على مجلس الكروم. هاي مجلس الكروم اللي طردت الرعاة بدون شجانا نتطور، احنا جايين ناخذ حقنا. فهذا التحويل كان واضح انه راح يكون في له نتيجة. يعني امبارح فوجئنا اخرى مرة حوالي 20 مستوطن رجعوا منطقة البرة وعملوا خيمة عيد وبلش التحريض. يعني عشرات الفيديوهات اللي نزلت من شباب اللي بدعوا اخواني اليهود انه يجوا على منطقة الروس، انه في معركة بينه وبين مجلس الكروم، انه مجلس الكروم بسميهن السكان المؤقتين احتلوا المنطقة وبطلوا الناس. احنا بقول احنا عاملين خيمة وعاملين منزل وتعالوا عشان ندفع مجلس الكروم.
0: هذا التصعيد يوم بعد يوم استاذ سليم، وكأنه يعني يسعى إلى جر البلد والمجتمع العربي فيما بعد إلى صراع إلى احتكاك. تعرف انتخابات عمليا قبل شهرين الاستطلاعات كانت تنطي عدم عبور نسبة الحسم، فجأة صار يعبر نسبة الحسم، صار يعطوه بإسا 5 صارتوا 6. يبدو لأنه كل تصريح تحريض لإله وأرعن بيجيب له أصوات. السؤال ممكن يعني النتيجة قد تكون سيئة وخطيرة جدا على مجتمعنا. سؤال، كيف ممكن أنتوا تمنعوا أي انزلاق أو انجرار لأنه قد يكلفنا غالي بالمستقبل؟
1: طبعا في إحنا مجلس المحلي الشعبي تقريبا يوم يوم إحنا بحالة يعني نسميها
0: ترقب
1: يومي وكل ساعة اجتماع. هو يوم الخميس يعني الفات إجا وجاب معه 200 شرطي وطائرة وخيالي، فكان قرار الجلسة الشعبية مش يكون إنه واحد يطلع ولا حدا يبرر المنطقة.
0: نعم.
1: كان لحاله 10 دقايق، كان بده صورة مصر.
0: وهذا هو هذا السؤال. نعم.
1: وظلنا نضبط الامور وما كانش اي يعني ولا حمج يكون. اجى بالليل يعني هون القضيه، اجى بالليل حط صور ومئات الاعلام على شارع 85 مقابل مسجد الكروم. مع كل هذا كنا هناك، كان المجلس الشعبي رفضنا من انه ما يكونش اي التماس معهن ولا اي مواجهه معهن. فكل تخطيطاته انه ياخذ صوره مصر او صوره مواجهه بات الفشل. طلع 10 دقايق لحاله، قعدوا كانوا 7-8 ورجع. هنا بعيدوا القرار، واحنا نفس الشيء صرنا 90 بيان طالبنا من الناس انه في لجنه شعبيه في مجلس وبتخذ قرارات، نطلب الناس بس تلزم القرارات. امبارح مع كل تحريض تبع انه ما في فيديوهات ولا واحد من مجلس الكروم طلع، واليوم احنا كمان اجتماع وبعنا مطلب من هاي اللواء وبعنا مطلب من شباب مجلس الكروم ترقبوا شو بيقولوا المجلس وشو بيقولوا اللجنه الشعبيه. احنا مش حين نسمح لهذا الانزلاق ولا حين نسمح انه يجرنا لمواجهه وجرنا لحرب بينه وبين كمان في هون كمان ساكنين في حنا جيلون وتسوري كمان نفضين هاي.
0: سليم خلينا أسألك كسلطة محلية ممثل لكل جماهير وأهالي مجلس الكروم، أنتوا كمجلس محلي هل بتعملوا اتصالات رسائل بتقدموا بتتواصلوا بقائد الشرطة بالمنطقة الشمالية؟ هل بتوجه رسائل لوزير الداخلية أنا عارف يا أخي لدائرة أراضي إسرائيل لرئيس الحكومة يا عم إنه هذا استفزاز الزلمة حطوا له حد يا أخي بصير مشاكل بالمستقبل؟ تواصلتوا مع الأعلى منه؟
1: أنا بقى كنت بجلسات مع قائد المنطقة يعني الشرطة وقائد المحطة في مجلس الكروم، وقلنا له إنه واضح إنه في تحريض وهو بحاول إنه يكون مواجهة. قائد الشرطة طلب إنه ما نجرش، يعني هو كمان بقول لك إحنا عارفين هم جايين بقدم هاي المواجهة، بطلب منكم تكونوا واعيين تنزلوش. قلت له بس هون في يعني تحريض، وقال إحنا فحصنا إذا بنلاقي إنه في إشي قانون تحريض كمان راح نتوجه إليهم. الشرطة موجودة هناك، إحنا بنحاول قد ما بنقدر إنه نمنع هذا الاحتكاك. لكن نفس الوقت ايه احنا كمان شباب مش يكون في مئات الشباب وهذا التحريض وهذا التحريض اذا بستمر لفتره والشرطه بدها تتدخل او القياده السياسيه بدها تتدخلوا فاحنا بنخاف انه يؤدي لمواجهه وهي الشباب تنجر. وبنفس الوقت اذا هن كمان احنا المفروض نشوف مواجهه، لكن مش راح نسمح في بؤره. احنا كمان يعني في مرحله راح نطلع نرجع للنضال الجماهيري.
0: اليوم هذا الصباح في تواجد لهذول المجموعه؟
1: هن موجودين. نعم هن موجودين من حوالي حطوا خيمه. ويوم يعني انت قضيه التحريض كل دقيقه يعني بنزل لما يكون بوجه عشرات البوليات. في كمان لسه طلع من الصحفي عميد سيقال اللي كمان بحاول ضد هالمجلس يكون امبارح كمجلس ردينا عليه وقلنا انه عارفين هو مش صحفي هو مش شخص محرض ونطلب من الصحافه اذا بيدحوا صحفيين يعني يتاخذ الحظر لما يطلعوا اي قراءه او اي خبر انه هو بس مش اكثر محرض وبيكون كمان تحريض مع
0: هو بوق دعايه لليمين معروف انه يعني مزبوط. نعم لا بنتامل خير للاهالي وانا اعتقد الحرص على عدم الانزلاق وعدم الانجرار لانه هذا اللي بفتشوا عليه الطرف الاخر وانت سيدي العارفين اعتقد اهالي
1: احنا بقى متوجع يعني سؤال لهي مجلس نوم يعني في لجنه شعبيه وفي مجلس محلي عمال يراقب الموضوع. احنا 24 ساعه انا شباب يعني من كمان انا شباب الشعبيه وكمان من المجلس بيطلعوا بشوفوا المنطقه احنا اذا في شيء احنا يعني راح نتجه شباب حاليا حنقول ولا حدا يقرب منطقه الروس واستمعوا يعني في قياد عمال هي تدير الامور لمنع الاحتكاك ومنع النصل الكافي.
0: هذا المطلوب. استاذ سليم السليبي اشكرك شكرا لك عزيزي الى اللقاء. سلامات رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم. الاخبار من القدس يعني على عيد العرش طبعا اليهودي اللي بدأ ب 26 سبتمبر وراح يستمر حتى 2 اكتوبر. اقتحمت اكثر من 1800 مستوطن اسرائيلي دخلوا المسجد الاقصى بالقدس ويعني من القضايا الحارقه اللي بعيشها الشعب الفلسطيني بالضفه الغربيه. امبارح كمان مستوطنين اضرموا النار في مباني ومركبات وممتلكات في قريه جلود بنابلس. طردوا انسان من منزله من شهر 6 او شهر 7 وبالأمس أقدم المستوطنون على حرق منزله بالكامل. كذلك اقتحام كان لقرية المغير شمال شرق رام الله وأضرم النار بمنزل وبعدد من المركبات. ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ذكرت أنه حوالي 1800 مستوطن اقتحموا المسجد ومن كمان كمان المتطرف إيتمار بن غفير الذي تباهى ووثق كل ما قام به عبر المقاطع من الفيديو. نحن جاءنا أيضا قبل لحظات عن حادث الطرق الأليم الذي أودى بحياة الشاب سامر رباح ابن ديرحنة بالثلاثينات الذي لاقى حتفه للأسف يوم أمس في شارع 65 قرب علبون بعد أن اصطدمت مركبته بسيارته بحصان مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته البالغة. فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع ابقوا معي.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هني أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
4: مرحبا احزروا ميم أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة الإشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر خوت صوت هامفراتس مدعين القدس وبئر المكسور نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: الشمس دائما.
1: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
2: ورحب بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم من مرة أخرى. إذن نحن إلى موضوع آخر، تحدثنا عن تحريض اليمين وتحدثنا عن الانتخابات التشريعية الإسرائيلية أيضا، والآن إلى الأراضي الفلسطينية، حيث كشف مصدر فلسطيني أن هنالك مناقشات داخلية بشأن الانتخابات التشريعية المقررة ب 28 نوفمبر، ويبدو هنالك في أصوات تطالب بتأجيل هذه الانتخابات. هناك من يخشى من هذا القرار من قضية انتقادات دولية التي بتطالب السلطة بإصلاحات. على كل، نود أن نتحدث عن الموضوع مع الأستاذ محمد ضراغمي، المحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق. أستاذ محمد، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك، أهلا نبيل، أهلا بك.
2: في هناك من قال بأنه هناك من ذكر قبل كذا فترة أسابيع ربما أشهر لم يعول على هذا الموعد، قالوا لا هاي الانتخابات مش راح تجري ب 28 نوفمبر، راح تلتغي الانتخابات، وفي إشكالية بالسلطة الفلسطينية.
3: إشكالية كبيرة. شوف، في عقبات داخلية وعقبات خارجية. يعني من ناحية العقبات الخارجية، تعرف غزة تحت الاحتلال، 70% من غزة محتلة.
2: أنا بينه وبينك مش شايف إنه في منطق الظروف مش مواتي، يعني
3: بالضبط.
2: يعني بإسرائيل أجدوا الانتخابات وصير الوضع بيختلف عن الضفة الغربية وغزة.
3: تخيل تخيل، فالشعب الفلسطيني يعني آخر همه الانتخابات. الشعب الفلسطيني
2: ولا بفكر فيها. صحيح، والله صحيح.
3: كنت بتحدث مع صحفي بيحكي لي إنه الولاعة هاي الصغيرة اللي إحنا مشتريها بشكل برام الله في حكا 120 شيكل بغزة، لأنه ما بتدخلش الولاعات هاي. فبقول له أنتم بدكم ولاعات أكثر ولا انتخابات أكثر؟
2: ما هي مولعة مولعة على حالة، يعني الولاعة الولاعة 120 شيكل.
3: تخيل هاي الولاعة الصغيرة، والناس هم عايشين على الولاعات، لأنه
2: هذا كتاب جينيس. كتاب جينيس لازم يشتغل هذا الموضوع.
3: كل شيء في غزة دخل جينيس، كل شيء. فمأساة حياتهم. هلا بكل هذا المواطن اللي عايش في خيمة الفار بحارب في الفيران هناك زي البسس، لأنها بتعيش على النفايات وما فيش يعني حرك للنفايات، ما هي بتتراكم. والمجاري وضعهم سيء. آخر شيء بفكروا فيه انتخابات. هلا أهل الضفة الغربية،
2: مين الأطراف اللي طالبت يعني بالتأجيل؟ اللي يعني من أي منطلق؟ يعني شو الدافع؟
3: بدك الصراحة بدك الصراحة كلهم بدهم تأجيل، لكن كلهم السياسي يعني شغل مناورات ومليئة باقتناص الفرص. يعني مثلا حماس مش جاهزة للانتخابات
2: أبدا، ولا حماس كمان باقي الفصائل الفلسطينية بتخيل.
3: لا ده أقول لك مثلا عن حماس. حماس مش جاهزة للانتخابات. ليش؟ أولا ممنوع تشارك بالانتخابات. إسرائيل بتقول هاي حركة إرهابية. جناح السياسي وجناح العسكري مستهدف، اللي بدخل في الانتخابات أنا بدي أحبسه.
2: ومنطقة القدس كمان فيها إشكالية.
3: واللي بيدخل في غزة بالانتخابات بده يغتاله، واللي بيدخل في الضفة بده اعتقله. ما بتقدرش حماس تشكل كتلة. الأمريكان بيقولوا احنا وافقنا انه حماس تدخل بشكل غير مباشر في الانتخابات.
2: كيف يعني غير مباشر؟
3: بشكل غير مباشر يعني مش باسمها كحركة وليس برموزها المعروفة، لكن هذا بعد تسليم سلاحها. فبالتالي حماس بتواجه مشكلة. السلطة الفلسطينية حركة فتح منقسمة على بعضها وغير موحدة، والانتخابات بدها تغير موازين القوة. يعني شافت في كتل بدها يكون لها تمثيل في البرلمان وبدها تتقيد فتح، فبتقول لك أنا بخسر السلطة إذا بروح على الانتخابات. لذلك بتقول خليني أجل، بلك عرفت أوحد قواتي أوحد صفوفي. يعني
2: من 2007 ما توحدوش، يعني ممكن وحدوا إسا بهذا الظرف يا أستاذ.
3: وفتح أزمتها عميقة جدا. ليش؟ لأنه دخلت السلطة، والسلطة حركة تحرر صارت سلطة، صارت نظام، تحولت لنظام. كيف الحزب الوطني في مصر، كيف الأحزاب العربية اللي كان يعني في مصر الأحزاب الحاكمة، كله تقوم على الواسطة والدسائس والفساد والنبوتزم المحسوبية. فبالتالي هذا بخسر شعبيا. يعني السلطة الفلسطينية اليوم غير قادرة تدفع رواتبها. شوف، السلطة الفلسطينية مصروفها الشهري 1.2 مليار شيكل، هذا مصروفها الشهري. كديش إيراداتها؟ 200 مليون. العجز عندها 1 مليار شيكل كل شهر، لأنه سموتريتش حاجز كل إيرادات السلطة. وحتى لو أفرج عنهن، هن 6

0: مليار في محتجزات وهم مديونين 17 مليار. السلطة يعني واقعة بس اقتصاديا و... فغير قادر تقدم خدمات. مين بده ينتخب واحد مش قادر يوفر؟ يعني التعليم عندنا 3 أيام بالأسبوع، الصحة 2 أيام بالأسبوع.
1: الرواتب 50% تقطط مش هيك؟ كمان الرواتب 50 و60% اللي بعرفونها كمان.
0: يا ريت 50%، الراتب 2000 شيكل، الراتب 2000 شيكل.
1: الغريب انه يعني رئيس لجنة الانتخابات دكتور رامي الحفظ الله شو عنده، كان تحفظ نوعا ما من طلب بتأجيل الانتخابات، يعني هو يخشى الموقف الدولي الضاغط على السلطة الفلسطينية بيطالبوها بانتخابات وشفافة وباصلاحات، يعني حتى تاخذ الدعم الدولي. يعني
0: رامي الحمد الله يخشى على مستقبله السياسي إذا هو رئيس الانتخابات أجل الانتخابات. رامي الحمد الله شخصية سياسية مركزية مرشح للرئاسة، أحد الأسماء المطروحة للرئاسة. تخيل أنه بعد سنة يصير في انتخابات رئاسة وبدو يرشح حاله والناس تتذكر أنه هو ألغى الانتخابات مش هينتخب وبيخسر لو بموت بأجلهاش. فبالتالي وبعدين كلهم هذا قرار سياسي، أنا دخلني فنيا أنا بقدر أدبر الانتخابات كيف بقدر، كيف بقدر بصنع صناديق اقتراع في غزة واللجنات واللجان المحلية بتراقب. ويعني
1: بتقديراتك أستاذ محمد، بتقديراتك راح يتم الإلغاء تأجيل الانتخابات لأنه الظرف مش مواتي؟ وما ما أنا يعني بينه وبينك شايف إنه في منطق يعني على خير
0: القرار اتخذ. القرار اتخذ أنا سأل يعني هذه مش تحليل معلومة، سألت أحد كبار المسؤولين.
1: نعم
0: كل القرار اتخذ بالتأجيل، لكن بدنا ندور على الشكل.
1: كمان ممكن بدوروا على شكل وعلى منفذ من أجل تجنب الضغط العالمي والأوروبي يعني ربما والأمريكي.
0: الكونسيكونسز تكون العواقب ما تكونش وخيمة، يعني إذا الرئيس أصدر مرسوم، الرئيس بقدر اليوم يصدر مرسوم رئاسي ويكون أجلتها ظروف غير مناسبة، بس الرئيس بعديها رح يخسر العالم كله. اليوم اصلا الرئيس ما حد بيحكي معه، احنا مشكلتنا في التمثيل الفلسطيني، في ناس بتحكي مع حماس في العالم، في دول، في ناس بتحكي مع دحلان، في ناس بتحكي مع علي شعث رئيس لجنه غزه واستضافوه بنيويورك ومنعوا ابو مازن يروح على نيويورك. هل مسكين ابو مازن في المقاطعه ما حدا بيقول له السلام عليكم؟ فتخيل انه لما يصدر مرسوم رئاسي يلغي الانتخابات ولا عمره ما حدا يقول له السلام عليكم. فبالتالي بيخسر. لو حركه فتح اللي بتقدر تاجل، لو حركه فتح اجلت راح مكانتها في الشارع الفلسطيني تنهار، انه انتم اللي لغيتوا الانتخابات لانكم خايفين من دحلان وخايفين من حماس. ولو منظمة التحرير ألغت راح يقولوا مين هاي منظمة التحرير، ما هي فتح. فالسلطة بتلاقي أنسب وسيلة إنها تعمل وفاق وطني. فهلأ في حوار وطني بده يصير في القاهرة مع حماس مع الجبهة الشعبية ويحاولوا لاقوا مخرج. وأنا اللي شايفه أنه الكل متحمس، يعني رغم أنه داخليا متحمسين بس بكابروا أنه لا ما احنا هم فتح لأنها مهزومة
1: أكيد.
0: لا كلهم الصراحة عندهم أزماتهم والكل بيعرف أنه الانتخابات غير واقعية بهاي
1: مش
0: الفترة.
1: منطقية بهاي الفترة. أنا ما يعني يبدو أنه التأجيل راح يتم وسيعلن عن موعد آخر ربما، ما بعرف. وانت الغروف
0: هذا مرجح في أكيد. هذا مرجح في واضح. في حوار القاهرة نعم. القادم.
1: المحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق أستاذ محمد ضراغمي، كل الشكر لك، تحياتي.
0: يسعد صباحك.
1: إلى اللقاء. سلامات. سلامات. نحن سنبقى بالشأن الفلسطيني وإلى ما تعرض له المواطن الفلسطيني الأخ محمود طباسي. بيته حرق بعد أن يمكن هجر منه في قرية جلود. أخي محمود يسعد صباحك.
2: أهلين، صباح النور. الله يصلحك أنا والنبي.
1: أنت في عين جلود ساكن قرب نابلس؟
2: جلود جلود مش
1: جلود. جلود عفوا آه. جلود وين بالضبط بالبلد؟ قديش عدد سكان جلود عندك؟
2: عدد سكان جلود حوالي 700-800 هيك شيء.
1: أنتوا مين؟ أنتوا حواليكم مستوطنات وبؤر استيطانية اللي فاهمه؟
2: والله مستوطنات وبؤر حوالينا، حوالي 7-8 مستوطنات وبؤر وثلاث بؤر استيطانية.
1: وانتو مش اول مره بعتدوا على بيتك، وهاي المره احرقوا البيت بالكامل اللي وصلت المعلومات مش هيك؟
2: نعم نعم، احرقوا بالكامل بيتين علي. بيتين لاولاد اثنين، بيتين مش بيت واحد.
1: اوه
2: والسياره كمان.
1: وين تاجوا هذول عليكم؟ باي ساعات؟
2: انا هو في كان قرار محكمه قبل في 6-9 على اساس انه نرجع على بيوت لانه كانوا طاردين.
1: هن طردوكم من البيوت بالاول؟
2: نعم طردونا في 22/7
1: وسكنوا فيها يعني اخذوها ولا بس
2: طردوا فيها؟ نعم سكنوا فيها.
1: شو الدعوة انه ليش طردوك؟ شو الدعوة تبعتي؟ شو الحجة كانت؟
2: الحجة هيك لانه هي البيتين كانوا عبارة عن في منتصف الطريق اللي بتأدي للبؤرة اللي هي عند كسرة هذه اللي هي رأس العين. فعلى أساس تأمين للطريق اللي لهم فطردونا منها مشان يكونوا بحرية يروحوا.

0: على راس العين. واستولوا عليهن البيتين. طبعا أنا قدمت شكوى للشرطة الإسرائيلية. وكان في تجاوب إنه المحكمة حكمت بإرجاعنا على البيوت, حكمت لنا في 6/9 وأمهلت الجيش والشرطة 14 يوم حتى يخلوا المستوطنين ونرجع البيت. يوم الخميس اللي مرق يعني انتهينا ال 14 يوم. في نهاية ال 14 يوم اتصلوا فيه الارتباط قالوا لي بعد بكرة عن يوم الخميس مشان نطلع على البيوت. استنيت يوم الخميس, يوم الخميس ردوا أجلوا الارتباط الإسرائيلي, أجل طلوعنا على البيت أسبوع. بتفاجأ امبارح الساعة 12 إلا الارتباط الفلسطيني بيتصل فيي إنه لازم تطلع على البيوت, وربطني مع في المكالمة مع الارتباط الإسرائيلي. الارتباط الإسرائيلي كان موجود قال لي أنا هاي في جيش عند البيوت وأنا ما تخاف أنا في حمايتك. وقلت طب كيف بدي أصلهن؟ قال لي أنت وين؟ أعطيته الموقع إجى على البلد فعلا, ودوريتين, دورية كانت قدامي ودورية وراي. طلعت أنا ومرتي وابني في السيارة وصلنا البيوت, مع يا دوب وصلنا يا دوب 5 دقائق 10 دقائق بالكثير بلشوا المستوطنين يجوا يحركوا في عجال حوالي الدور, وصاروا يضاربوا علينا في حجار على الدار. الجيش صار يضرب عليهم في قنابل غاز ومسيل للدموع.
1: قديش أعدادهم كانوا يا أخي محمود؟ كتار
0: المستوطنين. المستوطنين يعني أنا بقدرهم فوق 150
1: ولو
0: فوق 150 مستوطن. في النهاية حاولوا يفوتوا على البيت, فاتوا على البيت, طلعونا الجيش على ظهر الدار فوق مشان ما يطلعوش علينا المستوطنين. وفي النهاية المستوطنين هجموا وفاتوا علينا فوق على ظهر الحيط. فإجا الجيش حطنا في كرني على جنب وحوطنا الجيش على أساس ما يصلوناش المستوطنين.
1: وكيف تعامل معهن هن؟ بس هيك قنابل غاز لبعيد لبعيد يعني كيف يعني؟ ما
0: قنابل غاز يعني أنا اللي شفته الجيش ما تعامل بالشكل المطلوب يعني.
1: هددوكم أن نحرقكم, قالوا لكم أن نحرقكم زي ما حرقنا عائلة الدوابشي اللي فهمتوا كمان.
0: نعم نعم نعم يعني حتى مبارح إجا المستوطن ما قدرش يصني اللي هو بكل بأشر في ايده انه بدي اذبحك ذبح.
1: واو
0: فاجوا بدهم يهجموا علينا انا ومرتي وابني, اجوا رشوا عليهم غاز الفلفل الجنود وعلى طول اجوا كمان 5-6 جنود وطلعونا من بينهم وحطونا, اجوا بدهم ياخذونا في السفانة يطلعونا. اجوا المستوطنين بعطوا عجال السفانة تبعت الجيش فنقلونا على جيب مصفح, والجب المصفح بلشوا فيه احجار مش عن عقل يعني, لكن ما هو مصفح ما بيأثر عليه. وطلعونا الى اول كسرة, ومن اول كسرة روحنا.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. البيت احترق يعني بالكامل, كل مستلزمات كمان؟
0: البيتين احترقين بالكامل. طبعا احنا صورنا البيتين لما دخلنا مش مخليين.
1: هذا العمل هجوم المستوطنين واللي صار, حدا وثقوا, حدا صوروا, بعثوا صور
0: للمؤسسة؟ كله موثق, كل اشي موثق عند الصحافة انا موثقه, في الشرطة الاسرائيلية موثق, في فيديوهات, في صور, في صور للمستوطنين, في اسامي للمستوطنين كمان,
1: في اسامي كمان.
0: نعم.
1: طيب بعد ما احترق البيت الآن والشرطة كانت شاهدة أو الجيش, شو بدك تعمل؟ بدك تقدم شكوى لمين بدك تتوجه يا أخي؟
0: لمين يعني؟ لمين بدك؟ أنا ما بقدر أقدم له شكوى غير هو نفسه.
1: وين بدك تسكن حاليا أنت ومرتك وابنك؟
0: أنا ابني وولادي 2 اللي طلعوا من البيوت, واحد سكن في رام الله وواحد سكن في كريوت. أنا ومرتي رجعنا على البيت القديم اللي إنه بيت لحياة أبوي يعني.
1: كثير مؤسف اللي بنسمعه يعني تصرفات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. أخي محمود يعني الله يصبرك إن شاء الله إنه ربنا بفرجها عليك وعلينا. أنا بدي أشكرك عزيزي, شكرا, كثير مؤسف اللي بنسمعه, أشكرك. قبل الرياضة نحن إلى الوقفة الاقتصادية. تصريح سموتريش كنا قد تحدثنا عنه إنه بده يرفع الوقود كمان مرة الليلة الجاي, كنا بين 4 و5 أعتقد 40 أجورة, ما بعرف قديش راح تكون تداعيات هذا الموضوع. ولكن وقفة اقتصادية تقودنا إلى الزميل مجد كرام. يسعد صباحك يا مجد.
2: صباح الخير أبو فارس, يسعد صباحك.
1: أهلا بيك عزيزي, وين بدك تأخذني اليوم؟
2: يعني نبدأ مع الشاكر اللي بواصل خسارة ارتفاعه. حكينا مسبقا هالأسبوع عن التوقعات من أنه يبلش ينخفض.

0: الشيكل امام الدولار لاسباب عديده. اليوم رح اركز على بعض منها. الدولار قفز اليوم صباحا ل 3.08 شيكل على مستوى الدولار من شهر 7، يعني قمه شهرين. يعني للمقارنه السعر التمثيلي يوم الجمعه هات كان 3.03 شيكل، يعني القفزه صارت خلال يومين تداول فقط. واليورو كمان بيرتفع ويتداول فوق 3.49 للشيكل، بس الحركة العالمية هادية نسبيا. مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية ارتفع فقط 0.2% ل 101.1 نقطة، واليورو نزل 0.2% عالميا، والاسترليني كمان حركة خفيفة. يعني الدولار ما قفزش بالعالم، هو قفز فقط في البلاد. حكينا عن التوقعات قبل أيام وبدأ يتحقق، يعني القفزة محلية مصدرها ارتفاع المخاطر الإسرائيلية. سبب ترامب رفض العرض الإيراني بخلفية التداول، قرار الرئيس الأمريكي أنه يرفض عرض التسوية. المحدث تبع إيران اللي كان هدفه إنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز، الشروط الإيرانية رفضت بشكل كامل من البيت الأبيض. بحسب تقرير لول ستريت جورنال نهاية الأسبوع، ترامب قال للمستشارين تبعونه أنه يتوقع تجديد الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي بشهر 11 لانتخابات الولايات المتحدة. يعني السوق عم بسعر مش بس التوتر الحالي، بل تصعيد مبرمج لكمان شهرين. أسعار النفط ردت بطبيعة الحال بشكل فوري وارتفعت أكثر من 1%، وهي بتكمل بدايتك بتأكد أنه الارتفاعات المتوقعة بسعر الوقود محليا ممكن تتحقق. هو وارد أنها تتحقق بشكل كبير، الارتفاع بين 25 ل 40 أجور، الإشي متعلق أيضا بارتفاعات النفط بوقتها. لليوم كل المؤشرات بتأشر أنه ترتفع النقطة الأقصى اللي هي 40 أجور لتر البنزين الواحد. توقعات كمان أبو فارس الدولار ممكن يقوى أكثر، الدولار ممكن يقوى بالمدى القصير أبعد من المستويات اللي عم نشوفها بالبيانات الاقتصادية إذا استمر التوتر بأسواق الطاقة ومخاطر التضخم كملت تتصاعد. اليوم مش شايفين أي اتجاه معاكس، إنما كل الأمور عم بتورجي إنه راح يكون في تصعيد قريب. السيناريو الأساسي عند البنك بضل إنه تقوي انه يقوى بشكل معتدل الدولار لنهايه السنه. وبباقي الاسبوع في عندنا رقمين حاسمين، اولا بالاقتصاد الامريكي الولايات المتحده، يوم الاربعاء مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي للربع الثاني، ويوم الجمعه تقرير التشغيل لشهر 9. حسب التوقعات يعني الاثنين متوقع يدعموا استمرار التجديد النقدي، يعني فائده اعلى، يعني تاثير على كل ما يتعلق ب ما يحدث في البلاد. فإذا على في الولايات المتحدة ممكن تؤدي لارتفاعات في البلاد وفي أسواق المال بطبيعة الحال. اليوم الأسواق بتسعر احتمال 65% لرفع الفائدة. المعادلة يعني واضحة جدا، ترامب يرفض العرض الإيراني بأدي لتوتر بهرمز، النفط بيصبح أعلى يصبح أغلى وترتفع مخاطر أعلى على إسرائيل وبتؤدي لارتفاع الدولار مقابل الشيكل.
1: يعني أنا أوجز وأسألك سؤال أخير، يعني عدم، يعني إحنا بمرحلة عدم استقرار بالعملة الإسرائيلية أو قضية التبادل بين الدولار والشيكل.
0: نعم، في عدم استقرار واضح، شفنا الدولار بضعف أمام كل العملات بالعالم وأمام الشيكل بشكل خاص. اليوم عم نشوف الشيء ينعكس فقط في البلاد، الدولار بدأ يعكس اتجاهه ويرتفع ويقوى أمام الشيكل في البلاد وأمام العملات العالمية، ومستقر مش عم نشوف أي تغيير. وتوقع كمان أنه الارتفاع تصير أشد في الوقت القريب.
1: أنا أشكرك مجد، تحياتي لك ونهارك سعيد عزيزي، إلى اللقاء.
0: صباح الخير.
1: سلامات سلامات. وقفتنا الرياضية تأخذنا إلى مكان الليلة الماضية من مباريات ضمن دوري الأمم الأوروبي. السويد فازت يوم أمس على بولندا 3-1، إيرلندا الشمالية مع هنغاريا تعادلت 0-0. من عاد إلى نفسه يوم أمس منتخب إيطاليا، نتيجة بالفعل مثيرة، فاز في تركيا على المنتخب التركي بنتيجة كبيرة 4-1. فرنسا في ديربي أمام بلجيكا فازت بصعوبة 1-0 في الدقائق الأخيرة 88 من هدف النجم مايكل أوليسي. مباريات أيضا كانت يوم أمس في الجولة الثانية، جورجيا مع أوكرانيا تعادل سلبي 0-0. رومانيا خسرت مباراتها البيتية أمام البوسنيا بالنتيجة 4-2. السويد ذكرنا فازت على بولندا 3-1. إيرلندا الشمالية مع هنغاريا تعادلت 0-0. أرمينيا

خسرت في ملعبها امام مونتينيغرو والجبل الاسود 3-2 سلبي. التعادل كان 0-0 بين لاتفيا وقبرص. يوم امس في الدرجه الممتازه كفر شلين فاز على مكابي يافا 3-1. كفر سابا خسر لابن يهودا 2-1. كريات جات يخسر لكفر قاسم في الدقيقه الاخيره 1-0 فوز لكفر قاسم. ومكابي ابناء الريني خسر مباراته البيتيه امام رعنانا بالنتيجه 2-1. هذا اليوم تتواصل مباريات الدوري الأمم الأوروبي. في إسبانيا عند 10:15 تلتقي كرواتيا، تشيكيا أمام إنجلترا أيضا في نفس التوقيت، سلوفينيا أمام مكدونيا الشمالية، سكوتلندا أمام سويسرا، فنلندا أمام بيلاروس. مباراة مهمة ستجمع المنتخب، هي ليست بمهمة ولكن هي مباراة أيضا، سلوفاكيا أمام كازاخستان، بلغاريا تلتقي مع أستونيا، ولوكسمبورغ أمام أيسلندا. بانتظار مباراة أخرى للمنتخب الإسرائيلي راح تكون بعد يومين، منتخب إسرائيل سيقابل كوسو. بهذا عزيناتي لختام هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. الشكر موصول للزملاء ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، زميل ياسمين غميض في غرفة الأخبار. كان معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا، تحية وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس. إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بكل

0: 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: على الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل ثلاثيني مصرعه جراء حادث طرق على شارع 65 قرب علبون بعد اصطدام مركبته بحصان، وأفاد الطاقم الطبي أنه اضطر إلى إقرار وفاة الشاب في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. هذا وعلم لاحقا أن ضحية الحادث هو الشاب سامي الرباح في الثلاثينيات من عمره من دير حنة. لقي 55 عاملا مصرعه مؤصبا ما لا يقل عن 500 آخرين في حوادث عمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري حسب معطيات جمعية عنوان العامل، وذلك في ظل استمرار الحوادث المميتة لا سيما في قطاع البناء. وكان الشاب هشام إبراهيم أبو شلظم من عرعر نقب قد توفي أمس الاثنين في حادث عمل وقع في ورشة بناء في بلدة كيريات عكرون. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وبحسب البيان تمكن الجيش الليلة الماضية من القضاء على عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة الذي كان ضالعا في مخططات لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وعمل على تجنيد عناصر لتنظيم حماس كما جاء في البيان. تعهد وزير الأمن القومي تامر بن غفير أنه سيعمل على حرق جثة يحيى السنوار وجثث منفذي هجمات 7 أكتوبر عندما يصبح وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة. وأضاف بن غفير في مقابلة إذاعية أنه سيدفع باتجاه تشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء سياسة الاحتواء، مؤكدا أنه يسعى إلى تغيير النهج الأمني الإسرائيلي. ميدانيا، أفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا ليلة الماضية بإدرام النار في منزل وعدد من مركبات المواطنين في قرية المغير قرب رام الله. وفي نابلس أحرق مستوطنون منزلين لعائلة طباسي في قرية جلود بعد أن أجبرت العائلة على مغادرة منزلها في تموز الماضي عقب أشهر من المضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين. وقال محمود الطباسي مالك أحد المنازل في حديث لإذاعة الشمس إن العائلة تلقى تهديدات من ما يعرف بشبيبة التلال بأنها ستحرق كما تم إحراق عائلة الدوابشي. من جانب أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 2 ممن وصفهم بمثيري الشغب وإصابة 3 من مقاتلي حرس الحدود عقب محاولات لمساعدة العائلة على العودة إلى منزلها. وأشار الجيش في بيانه إلى أن أكثر من 100 شخص من مثيري الشغب تواجدوا في المكان وأغلقوا محاور وأشعلوا عطارات ورشقوا قواته بالحجارة وأحرقوا مباني ومركبات تعود لفلسطينيين، ما أدى إلى فشل إعادة العائلة إلى منزلها. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى التفاهم ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في نيويورك. وبحسب التقارير تتركز

0: الاتصالات الحالية على نسخة معدلة من مقترح إيراني من 7 أيام رغم استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وشروط إعادة فتح المضيق. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران من استهداف المصالح الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن تتعامل بجدية مع تهديدات الصادرة عن طهران وأن أي هجوم سيقابل بتداعيات. وقال روبيو أن إدارة الرئيس ترامب حالت بحسب قوله دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن الخلاف الأمريكي يتركز على النظام الحاكم في طهران وليس على الشعب الإيراني. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وهفا 28، النخب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم أسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس ساعة أولى من عدد ثان من يوم جديد، 4 أسابيع على موعد الانتخابات، والأمور تزداد اشتعالا والأجواء تزداد توترا والجدال يزداد صخبا. إرهاب المستوطنين يستمر ويتواصل ويتزايد، آخرها كان إحراق منازل لعائلة طباسي بعدما كان أصحاب البيت قد تمت دعوتهم للوصول إلى بيتهم، لكن المستوطنين رأوا غير ذلك. السؤال: هل سيعتقل أحد؟ هل سيعاقب أحد؟ هل سيساءل أحد؟ السؤال هو سؤال استنكاري. والغضب على إسرائيل غضب متزايد متواصل، نلحظ ما يحدث في هولندا وتصريحات وزير الخارجية البريطاني، الواقع يزداد هنا أيضا اشتعالا وتوترا. نحن في يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شراطة. نبدأ من الواقع الانتخابي قبيل جلسة المحكمة العليا التي ستكون غدا. بروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، رئيس كلية رمات جان، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ما يشغل الكثير من الأسئلة الآن هو قضية النائب السابق سامي أبو شحادي، وهناك من يقول لا تذهب إلى المحكمة، من الأفضل أن تنسحب من أن تقوم المحكمة بشطبك.
1: والسؤال
0: هل هذه النصيحة منطقية؟
1: هذه بداية استراتيجيات سياسية وليس قانونية، فأنا مش بالضرورة العنوان صحيح لهذا السؤال، ولكن أنا ممكن أجاوب في جوهر الموضوع. في جوهر الموضوع أول شيء لم يفطب بعد، لأنه قرار لجنة الانتخابات المركزية منطوط بموافقة من محكمة العدل العليا، يعني محكمة العدل العليا لا تجلس الآن كمحكمة استئناف، إنما هي قسم من القرار، وعلى قرار محكمة العدل العليا ممكن تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، إلى بغاتس، والقضاء اللي بيكونوا عادين ما بيكونوا نفسهم، بتكون هيئة، بيكونوا قسم منهم نفسهم، أو بيكونوا هم التسعة نفسهم، ممكن توسيع هيئة القضاء. ولذلك إذا انتبهنا حسب القانون هم التسعة، ولكن ممكن للرئيس كان إنه يقرر إنه يكونوا كل 11، لا، ولكن ما بيكون بعمل من النوع مشان يفسح المجال على وعسى إذا كان قرار بشطبه يمكن أمامه تكون فرصة إنه يقدم التماس للعليا وتكون في هيئة أكبر، وهيك كم نعرف إن العليا اليوم فيها بس 11 قاضي من أصل 15، فهذه المعضلة قانونية واحدة. الثاني، يعني أنا سمعت الكثير من المحللين وقسم منهم من زملائي وزميلاتي عبر التلفاز والراديو، الكثير يعولون على وكأن المحكمة راح تصادق على شطب النائب سامي أبو شحادي نسبة لأنه قام بالاعتذار عما صرح فيه،
0: وهم يستندون أيضا، بروفيسور ودي، يستندون أيضا إلى تصويت القاضي سولبرغ رئيس الانتخابات.
1: نعم، ولذلك قلت وأو لأنه القاضي سولبرغ صوت، وأو لأنه المستشار القضائي وكأنه وافقت على الشطب. أول شيء خلينا نوضح أشياء كتير كتير مهمة، وأنا رجل قانون يعني لست بسياسي في هذا الموضوع. المستشار القضائي قالت إنه في أدلة أولية ولم تقل إنه هي مع شطبه، هذا موضوع في غاية الأهمية، يعني هي قالت في أدلة لازم بلورها ونطرحها ونفحصها، ولم تبدي رأي واضح وصريح إنه هي مع الشطب. ثاني شيء، القاضي سولبرغ قام بعمل اللي هو صحيح فيه نوع من اللي يعني ليس نادر، ليس بالمألوف، ولكن في أسبقيات إنه قضاء قاموا بالعكس اللي منعوا، مثل القاضي حاشي اللي منع شاطب عزمي بشارة والتجمع، وقام بما قام به. ولكن في نفس الوقت أول شيء هو معروف في نهجه القضائي في هذا المضمار، وتصويته بهذه الطريقة أو بأخرى ليس بالضرورة يعني يدلي بدلالات معينة على كيف المحكمة راح تقرر، لأنه لو ما كانش موجود هو رئيس اللجنة وكان صوت في المحكمة كان راح يصوت نفس الشيء، فعنده في ما يسمى في مدرسة قضائية معينة كيف بيفسر القانون في هذا الموضوع كونه شخص أيضا محافظ. على العكس لو أنه صوت ضد، لو أنه تدخل وصوت مثل ما عمل حيشن بالماضي وصوت ضد الشطب، هذا كان بيكون له دلالات واضحة،
0: كان ساعتها طبعا الذهاب للمحكمة عنده فرص كبيرة جدا،
1: صحيح، بالذات كمان القضاء المحافظين ممكن يعني يتمسكون بقراره. عدا عن ذلك إن هو يعني أعتقد أخطأ في هذا الموضوع، هو صوت وهذا حقه الكامل طبعا، ولكن لم يفسر، لم يعلل قضائيا تصويته، وقال إنه سمعت نائب أبو شحادي، سامع أبو شحادي، ولم أقتنع كفاية بالتفسيرات. يعني هذا تعليل مع كل الاحترام، ولكن له كل الاحترام رغم يعني اختلاف الآراء، ولكن هذا ليس تعليل قضائي.
0: معنى بروفيسور، عادة يعني قضية الترشح هو من قوانين الأساس الأساسية المركزية، ولا يكفي التشكيك، يجب اليقين، يعني الفصل يحتاج إلى يقين.
1: صحيح، ولذلك حتى المحافظين في محكمة العليا لما بيقرروا أن بدهم يشطبوا مرشح على وجه الخصوص، حتى أكثر من قائمة، يعني قائمة مرشحين، بيقولوا أن المسألة مش مسألة إذا كان في هناك التصرف اللي بمس أحد العلل القانونية حسب البند 7000 في قانون أساسي الكنيست، إنما يجب أن يكون هناك في يعني نهج حياة، يجب أن تكون أيديولوجيا ليس فقط نظرية إنما عملية، يجب أن يكون هناك في دلائل على سعي لتحقيق هذه الأهداف. يعني حتى لو ما قام به نائب أبو شحادي هو خرق قانوني للبند 7000 بالمعنى العيني، ولكن لهذا لا يكفي من، وانا استند الى يعني الاسبقيات في المحكمه. هلا ممكن تقولوا لي انه الاسبقيات هذه خاطئه ويجب انه نغيرها، والتفسير لازم يكون مقلص والى، ممكن، ولكن هذا يبت فيه في المحكمه. ولكن حاليا القانون هو كما طرحته، هذا راي الاغلبيه. هلا اذا بتطلع على هيئه القضاء التسع قضاء، يعني في 4 قضاء أكاد أجزم إنه هم راح يصوتوا ضد الشطب بشكل واضح وصريح، سواء كان إسحاق عميت ولا دفنا براك إيرز ولا جروسكوف ولا خالد كبوب، من كنهج قانوني. هلأ فيش يسار ويمين في هذا الموضوع في نظر المتواضع، ممكن أنا أكون يعني شوي ساذج في هذا الموضوع، لكن أنا هاي النظرة القانونية. وإذا بتطلع على باقي القضاء ليس بالضر، يعني في 3 اللي أكاد أجزم إنه راح ينصوتوا مع الشطب، ولكن في 2 اللي ممكن يوبخوا سامي أبو شحادي على تصرفه، على مقالته وإلى آخره، يكتبوا كلمات أيضا مشان الرأي العام، وأيضا مشان أعطوا لحالهم ظهر قانوني، يكتبوا كلمات قاسية على تصرفه وإلى آخره، ولكن يقولوا في نهاية المطاف إنه ما في الأدلة الكافية إنه هذا نهج حياته السياسي، هذا عمله السياسي، مشان هيك بيسعى.
0: من يقترح على النائب سامي أبو شحادي أن ينسحب وأن لا يذهب إلى المحكمة يخشى

0: وتشطب هذا. على أرض الواقع احنا شفنا انه سواء الاشي صحيح او غير صحيح، ولكن الموازاة موجودة وعم تنعمل وعم تقال. فلذلك انا اعتقد انه في هذه الامور يجب انه يكون التفكير من العقل وليس من البطن. انا اترك طبعا للسياسيين وهم اجدر مني بكثير.
1: لهذا اتساءل وياك قانونيا، شطب في هذه المرحلة قد لا ألا يمكن ان يسهل او ربما يطبع شطب مستقبلي؟
0: لا أعتقد ذلك، وأعتقد أنه حتى ولو كان، وأنا أكاد يعني هذا رأيي القانوني طبعا، أكاد أجزم أنه أعتقد المحكمة لن تشطب النائب سامي أبو شحادة، راح يكون أغلبية ضد الشطب. ولكن حتى لو شطبته راح يكون في هناك علل على أقل تعديل من المعسكر تبع رئيس المحكمة إسحاق عميد، اللي بيشرح ليش هذا يعني هذه الحالة حالة عينية وشادي ونادري وإلى آخره وشو اللي وصله. ولكن لا أعتقد أنه في هنا أسبقية معينة. وصدقا يعني أنا هلأ ما ببدي رأيي في جوهر الموضوع، ولكن مش أنا شخصيا مش يعني غير القرب، وأنه بعد 7 أكتوبر والحساسية الصادقة في نظري للسابع من أكتوبر وإلى آخره، ولكن من ناحية عملية من ناحية قضائية أنا أحاول أن أفرق بين الأحاسيس تبعت الجماهير أو تصرفات السياسيين أحيانا بتكون شعبوية من أجل إرضاء الناخب، لبين شو القرار. وبعود كمان مرة بشدد يعني القاضي سولبر بعتقد لو كان قاعد في المحكمة كان صوت كيف ما صوت. نعم. بس الفرق أنه كان بيفسر قراره وبعطي العلل يعني.
1: وقرار الجلسة الحالية هو لن يكون القرار الأخير، بالإمكان الالتماس إلى محكمة. نعم. العدل العليا، هو جلسة. نعم. محكمة عليا وليست عدل العليا.
0: بالضبط يعني أنا خليني استعمل المصطلح في العبرة لأنه بوضح أكثر. في محكمة العليا اللي هي بيت مشبات عليون اللي هي اللي قاعدية كقسم من اتخاذ القرار، ونفس المحكمة إلها قبعة أخرى تسمى بقات محكمة العدل العليا. هلأ القرار محكمة العليا هلأ ممكن مش الاستئناف إنما الالتماس عليه لبقات لمحكمة العدل العليا، وسعيدة بعتقد المحكمة راح تقعد بهيئة موسعة 11 قاضي وراح نضيفه قضاء 2، واحد منهم أقل تعديل هي بشكل واضح وصريح ليبراليين.
1: مثير هذا جداً. التساؤل، ونحن بطبيعة الحال سننتظر ونتحدث. بروفيسور روتات شكرا على هذا التوصيف والتوضيح، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدستوري. في ظل هذا الصخب والجدل والنقاش المكثف أردنا أن نستوضح الأمور وأن نفهم مبعدها القانونية. نحن لا نتحدث عن القرارات السياسية، إنما نتحدث عن الأبعاد القانونية في هذه المرحلة. فاصل ونعود للتو أمور أخرى يوم جديد.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
6: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: يوم جديد بعد قراءة قانونية دستورية لما قد ينتظرنا صباح الغد وسط كثير من التساؤلات والأسئلة والاقتراحات والتوصيات. نحن 4 أسابيع على موعد الانتخابات. دكتور أمير طعمي أستاذ العلوم السياسية، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى، كيف حالك؟
0: يعطيك العافية، هلا. 4 أسابيع حتى الآن، من يحدد جدول الأعمال وما يشغلنا كإعلام حتى الآن هو رئيس الحكومة، هو الذي يسيطر على زمام الأمور، هو الذي يحدد الأجندة.
1: بالضبط، وأستاذ الحكومة ورئيس الحكومة هو اللي بقرر كمان كيف يكون التعامل تبع الأحزاب بشكل عام بالنظام السياسي الإسرائيلي مع الأحزاب العربية والممثلين العرب. فرئيس الحكومة من الأول قرر أنه بده يستقصي الأحزاب العربية قد ما بقدر، وإحنا عم نشوف كمان هاي العلامات عم بتصير كمان بمعسكر اليسار والمركز.
0: معسكر اليسار والمركز يتمنى أن تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي متدنية.
1: صح، عشان بالآخر إذا التصويت عند العرب رح يكون أقل، التصويت عند اليهود رح يكون أكثر، والإشي بالآخر رح يجين أصوات لإلن كمان هني بالآخر. يعني هني بآخر 10-20 سنة عشان الرأي العام الإسرائيلي راح لليمين، وكمان النظام السياسي الإسرائيلي نفسه راح لليمين، فالناس صارت الأيديولوجية تبعتها والمبادئ تبعتها صارت أكثر يمينية بشكل عام. فهاي الأحزاب الكبيرة بالمعسكر المركز اليساري، تعال نقول إذا بنناديه هيك، عم بيجربوا ياخذوا اصوات قد ما بيقدروا من اليمين، من المعسكر اللي بدعم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومه. فهني كمان عم بيورجوا مبادئ ومواقف اللي هي اكثر يمينيه، اللي يقدروا ياخذوا اصوات من اليمين. وبهاي المواقف موجوده كمان اكيد استقصاء الاحزاب العربيه، وان اللي بيقولوا انه بدنيش يتعاملوا شيء مع الاحزاب ولا مع المرشحين العرب شيء.
0: نسبه تصويت متدنيه عند العرب تجعلهم اقرب من 60.
1: ممكن تعيد؟
0: نعم، حكيت أنه نسبة تصويت متدنية عند العرب بتقرب أحزاب المركز يسار لـ60.
1: صح، وكمان هني مش رح يتكلوا، هذا الشيء مش رح يجبرن بأنه يتكلوا كتير على الأصوات اللي بتيجي من الأحزاب العربية، وكمان الدعم اللي ممكن يكون بالبرلمان بعد الانتخابات. يعني هل هني رح يدعموا الائتلاف ولا مش رح يدعموا الائتلاف من جوا ولا من برا؟ هاي أسئلة اللي هي أسئلة كتير مهمة حالياً، خاصة بأنه الاستطلاعات نفسها بتورجي أنه في مساواة موجودة حاليا بين الأصوات، بين المقاعد اللي راح تكون للمعسكر اللي داعم لليمين داعم لنتنياهو والمعسكر اليسار المركزي. فحسب الاستطلاعات اللي مبينة لحديث إسا مبين أنه الأحزاب العربية عندها حوالي 12 مقعد، وهن بالآخر اللي راح يقرروا مين راح يكون بالحكومة، مين راح يركب الحكومة الجاي.
0: 4 أسابيع دكتور أمير، الصورة منذ فترة ثابتة لا تتغير من ناحية التوازن بين المعسكرين.
1: صح، بالضبط. ومن هون لحديث الـ4 أسابيع، من هون لكمان 4 أسابيع لحديث يوم الانتخابات، هي هاي الأيامات المصيرية اللي راح تقرر وين بالضبط الأصوات راح تروح. فإحنا متوقع يعني من هون لحديث نوصل 27/10 إنه راح يصير في كتير أحداث، كتير إيفنتات اللي الأحزاب من كل جهة راح تجرب تستغلها بأنه تجرب تجيب أصوات لعندها بالآخر، وكمان أكيد المعسكرات تبعتها، عشان البرامج تبعت الأحزاب والخطط تبعت الأحزاب والخطابات بشكل عام بطلت بس على أي إيش كل حزب جاي يورجي ويعرض والأفكار تبعته، هي أكتر خاصة بالمعسكر نفسه. يعني إذا أنت بتصوت لحزب معين بمعسكر معين، فأنت زي اللي عم بتصوت كمان لأيزيكوت لرئاسة الحكومة مثلا بما أنه رئيس أكبر حزب.
0: لأي مدى كارت 7 أكتوبر استنفذ؟ لأي مدى هذا الكارت عمليا لا يزال مؤثر، أم أنه عمليا دوره من ناحية التأثير على الناخب يعني تم استنفاذه؟
1: كارت 17 رح يستعمل للآخر بس بطرق

0: مختلفه. معسكر اليمين راح يستعمله ويقول انه اللي صار ب17 بيورجي ايش الشعب الفلسطيني كان بده يساوي بالدوله اليهوديه اذا مثلا قامت دوله يهوديه، وراح يستعملوه كمان انه يشجعوا اكثر تحريض وكراهيه ضد العرب بشكل عام، ويقولوا انه هن مجبورين يكملوا الاباده بغزه وكمان الحرب بلبنان وبسوريا وبكل المنطقه. بس من المعسكر الثاني من المركز واليسار هن راح يستعملوا كارت 17 عشان يقولوا اه نتنياهو وحكومه اليمين هن المسؤولين عن اللي صار ب17، اكيد مش راح يتطرقوا للاحتلال، ولا المعسكر اليساري ولا المعسكر اليمين راح يتطرقوا للاحتلال وكيف هذا الشيء ادى ل 17 بالاخر، بس راح يقولوا انه الحق هو على اليمين، فانتم لازم تنتخبونا احنا من المركز اليسار عشان احنا اللي راح نصلح واحنا اللي راح نحط اكثر مصاري وميزانيات بالامن الاسرائيلي، وبالاخر كمان راح نمنع دول الفلسطينيه لقدام. فاذا احنا عم نتطلع على التاثير تبع 17 من ناحيه الاحتلال او انه المجتمع اليهودي والاحزاب اليهوديه يصيروا يفكروا بالاحتلال وكيف ممكن هن ينهوا ويجيبوا المساواه بالاخر، هذا الشيء مش كثير مبين حاليا.
1: وهذا ما يفسر كميه التسريبات في الاسابيع الاخيره حول دور نتنياهو والتحذيرات اللي كانت لنتنياهو قبل 7 من اكتوبر.
0: بالضبط، فيش ولا اي حكي عن كيف الاحتلال نفسه ادى ل 17، بس عم بحكوا على اذا نتنياهو حذروه من قبل، ايش نتنياهو سوى هذاك الصباح، قديش نتنياهو كبر الجيش ولا ما كبرش الجيش. يعني امبارح انا شفت مثلا دعايه لايزنكوت، بما انه هو رئيس المعسكر من الجهه الثانيه هو مفروض يجيب بديل او اي حل ثاني غير الحل اللي عم بيجيبه نتنياهو اللي هو كمان حرب وكمان حرب وكمان اباده. بس ايزنكوت من ناحيته الدعايه اللي انا شفتها امبارح هي بس بتقول انه ايزنكوت كبر الجيش اكثر، فانه عشان هيك انت لازم تدعموا ايزنكوت، وهذا ضد اللي قالوا اليمين بانه ايزنكوت صغر الجيش، فانه كلها خاصه بالحسابات الامنيه تبعت اسرائيل، ولا خاصه ولا بحقوق الانسان ولا بحقوق الفلسطيني ولا باحتلال ولا باي شيء ثاني.
1: المجموعة المناوئة لنتنياهو عملت جلسة عند إير لابيد يوم السبت ليلا، وحاولوا بشكل أو بآخر نوع من التنسيق أو على الأقل يوصلوا لنوع من التعهد إنهم ما يحاربوا بعض. لأي مدى هذا فعلا ممكن ينجح؟ يعني أحزاب جزء من الوقود، جزء من الأدرينالين إن يحاربوا بعض.
0: صح، بس بما انه باخر 10 سنين تعال نقول الصوره السياسيه اكثر صارت خاصه عند المجتمع اليهودي كمان باسرائيل انه هن بيطلعوا اكثر على كبر المعسكر نفسه او كبر الكتله بس مش على كبر الاحزاب اللي هن بيصوتوا لها، فهيك الاشي يعني صار اكثر كمان انه هن بدهم يورجوا هذا الاشي كمان لباقي المصوتين بشكل عام، فانه انتم صوتوا مش مهم لاي حزب انتم بتصوتوا بهذا المعسكر، بس مهم هذا المعسكر يكون اكبر عشان هو اللي يركب الحكومه بالاخر.
1: وحطوا على حطوا على جانب مساله مين راح يراس الحكومه واي حزب راح يكون الحزب الاكبر.
0: صح، وهن قرروا بالاخر انه هن مش راح يدعموا ولا اي حدا لرئاسه الحكومه بشكل رسمي بس لحديت بعد الانتخابات، وهي ممكن هاي كانت ممكن تكون غلطه يعني من جهه ايزنكوت نفسه عشان هو حط نفسه بالمحل انه هو المرشح لرئاسه الحكومه ضد نتنياهو، بس اسا اجوا الاحزاب الباقيين زي اللي خربوا له هاي الخطط، هو كان مجبور يمشي معاهن علشان يطلعوا مع هاي الصوره المشتركه انه هن كلنا مع بعض وانه كل التصويت لازم يكون للمعسكر نفسه.
1: اجواء الانتخابات في المجتمع العربي نسبيا فاتري حتى الان.
0: صح، في نوع من يأس بالمجتمع العربي من يعني حوالين السؤال اللي قديه احنا عن جد ممكن نأثر، والممثلين بالبرلمان يعني الأعضاء الكنيسة اللي راح ينتخبوا من الأحزاب العربية عن جد ايش راح يكون في عند التأثير. وأنا بفكر هذا الاشي جاي، وأنا حكيت هذا الاشي كمان من قبل، من عدم الشفافية تبعت الأحزاب العربية خاصة القائمة المشتركة نفسها حوالين الخطط بعد الانتخابات. يعني أي نوع وعود القائمة المشتركة عنده أو الأحزاب العربية كمان بشكل عام، يعني الوعد اللي أكثر عم ببين إسه بالدعايات وكمان اللي هن بيحكوه هو إنه راح يكون في تغيير، يعني راح نغير الحكومة، راح نغير الحقيقة، راح نغير شو عم بيصير، بس أي نوع تغيير بالضبط على إيش إحنا عم نحكي، أي نوع إنجازات هن بدن يجيبوا بالآخر وكيف هذا الإشي راح يكون. وبفكر في
1: لأنه هناك طواقم تعمل على بناء خطط عمل مستقبلي.
0: صح، لازم يكون في خطة عمل مستقبلية، بس بفكر كمان لازم يكون في نقاش أكبر مع الناس، يعني الناس مش جاي هي بس تصوت عشان يكون في عدد مقاعد أكبر، يعني ليه بدأ الناس يكون في عدد مقاعد أكبر؟ شو الخطة راح تكون لبعدين؟ كيف راح يكون المفاوضات لتشكيل الحكومة؟ أي نوع حكومة القوائم العربية بدها تدعم أو بدهاش تدعم
1: الكارت المركز.

0: حتى الآن هو الترهيب، الترهيب من بقاء بن غفير سموتريتش نتنياهو.
1: أكيد أكيد أكيد، بس بفكر هذا بكفيش. يعني إحنا وصلنا لمرحلة اللي فيه هجوم كامل من دولة إسرائيل نفسها، يعني حتى المجتمع الإسرائيلي بأيديولوجيته بمبادئه، هجوم كامل على الفلسطينية تبعتنا إحنا، يعني إحنا كشعب فلسطيني وكمجتمع عربي هجوم كامل. وبفكر إحنا لازم نحكي على الخطط اللي هي أكيد طويلة الأمد، بس كمان اللي فيها زي أهداف اللي هي واضحة، يعني وين إحنا رايحين، شو بدنا نساوي، كيف التصويت حاليا بالكنيسة كمان راح يأثر على خطة التحرير تبعتنا إحنا لقدام، يعني كيف إحنا عن جد راح نقدر نجيب المساواة، غير إنه إحنا نغير الحكومة. أكيد نغير الحكومة لحكومة يمين متطرف، يعني أكيد هاي ممكن، هاي راح تكون يعني أول خطوة، بس شو راح يصير بعدين؟ لإيش الناس بالضبط عم بتصوت؟ وهذا إشي كمان لازم ينحكى عليه بعدين لقدام.
0: دكتور أمير طعم، نحن سننتظر 4 أسابيع، واضح بأن الجدل سيزداد، وأنه يعني كلما اقتربنا ستكون الأمور أكثر صخبا. أشكرك على هذا الحديث، يعطيك العافية.
1: شكرا كثير.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية. 4 أسابيع، 28 يوم على موعد الانتخابات.

إذن أحزاب المركز واليسار اتفقت على أن لا تخاصم أو لا تعادي بعضها البعض ولا تحارب بعضها البعض وأن ترجئ كل الحديث حول من سيرأس الحكومة وأهمية الحزب الأكبر إلى ما بعد الانتخابات، تحاول أن تركز كل طاقاتها على زيادة نسبة التصويت وعلى ربما اجتذاب أصوات من اليمين لتأييد الأحزاب المناوئة لنتنياهو.

0: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
1: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: مدرسه هاموفيل الرائده في التاهيل المهني في المواصلات، السياقه والتيوريا، باسعار بدون منافس. رخصتك اقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مودعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: من القطر إلى المحلي وإلى معلوت ترشيحة أستاذ ألبير أندراوس، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ مصطفى.
0: يعطيك العافية، عضو بلدية معلوت ترشيحة. ستقررون أو قررتم أن تخرجوا من الائتلاف البلدي؟
1: صحيح.
0: لماذا؟
1: والله يعني الخطوة هاي إنه نطلع أو نستقيل من الائتلاف البلدي هو يعني ما اجت وليدة ساعة، انما وليدة يعني علاقة اللي هي استمرت كتير وقت مع رئيس البلدية وإدارة البلدية، وهناك فجوة يعني بين تصريحات رئيس البلدية وبين الواقع، فاحنا ما قدرنا نتعايش مع هاي الفجوة من ناحية الوعودات ومن ناحية الإنجازات اللي لازم تكون في ترشيحة، فما نقدرش نستمر.
0: لما انضميتوا للائتلاف بعد الانتخابات الماضي، يعني كم مر من الوقت وأنتم في الائتلاف؟
1: أنا بشكل شخصي كنت في صفوف المعارضة لمدة سنة ونص تقريبا، وتعرف يعني اليوم الكل يعي ويفهم انه اذا مرات حتى تأثر لازم تفوت على الائتلاف حتى تعمل الشغل من جوا، فصار في حديد بينه وبين الرئيس وفوتت على الائتلاف ضمن اتفاقية واضحة اللي بتخص المسكن بترشيحة وبتخص التمثيل المستقبلي تبع ترشيحة اللي هو موجود في في في خطر كبير، وفي كل ما يتعلق بقضية التعليم والرياضة في ترشيحة وأمور
0: وأراضي وكل ما يتعلق بالأراضي
1: طبعا، لأنه ترشيحة في إشكالية كتير كبيرة، شبابنا عم تترك ترشيحة وعم تلجأ لمحلات تانية لأنه فيش تخطيط لأراضي، وهذا إشكالي.

0: كثير سيء. فوقت ما احنا بنقعد مع رئيس البلديه ودائما كل الوقت بيوعد بيوعد بيوعد، فهو بيستعمل لغتين، في لغه في معلوت اللي هو لغه عمل وشغل اللي بيشتغل في معلوت، وبترشيحها اللغه تبعته هي لغه مستقبليه سوف ومنا نعمل وكذا.
1: يعني في معلوت عمل وفي ترشيحها وعود.
0: في ترشيحها وعود. إسا كل اللي صار سيدي قلنا له تعال هات نربط هاي الوعود بجدول زمني حتى احنا نكون على بينه على ايش احنا رايحين. يعني الناس بالشارع بتسألنا شو اللي عم بيصير، ليش ما فيش إنجازات بترشيحها، وانت موجود في الائتلاف، ما انت موجود بالائتلاف انت عمليا تحسب بين قوسين على الرئيس وسياسة الرئيس
1: وبعلي سقف التوقعات منك.
0: طبعا طبعا صحيح جدا. فإحنا فتنا في هاي الدليمة، فتنا في هذا الصراع، ونقول له طب تعال على القليل نرجع للناس نقول لهم لنهاية 26 انت راح تنفذ في ترشيحها اكس واي زد حتى الناس تعرف انه احنا جديين، يعني احنا فتنا على الائتلاف من شان نجيب نتيجة لأهل بلدنا. فوقت ما هو ما كانش حاضر انه يتحيف انه يجي يقول يلتزم. انا حاضر امضي او حاضر
1: يلتزم.
0: هقول للناس انه هذا اللي بدي اعمله. فاحنا يعني منقدرش نبني شغلنا على نوايا، منقدرش نبني على
1: لما
0: نوايا.
1: دخلتوا الائتلاف كان في اتفاق ائتلافي مكتوب؟
0: صحيح.
1: وكان في وهذا الاتفاق المكتوب كان فيه جدول زمني لمسار حدوث الالتزامات؟
0: تعال اعطيك مثال سيدي. انا فتت على ثلاث امور كبيره في ترشيحها، اللي هي قضية الأراضي وقضية التعليم والمدارس، والقضية الثالثة هي التمثيل المستقبلي. بس بدي أفتح قوسين هوني، ترشيحها تتكاثر بشكل طبيعي ومعلوت تتكاثر بشكل غير طبيعي، فراحين نصل لوضع أنه مش راح يكون في تمثيل لترشيحها ضمن البلدية من أجل هاي الوضعية اللي موجودين إحنا
1: بسبب الزيادة السكانية.
0: بالضبط. فأنا فتت على ثلاث أمور هدولي، وباتفاق مع رئيس البلدية قمت ثلاث لجان، لكل موضوع قمت لجنة، وحطينا له على الطاولة الاستنتاجات والاستخلاصات تبع عمل كل لجنة. فبسوى إسا إنه هاي اللجان تاخد يعني تترجم إلى أرض الواقع من ناحية زمنية. فهذا اللي عم نقول له إياه، إنه تعال احنا مصدقينك انك بدك تعمل، بس بصيرش نضلنا نقول للناس انه الرئيس يعد وسوف. فتعال نربطها بجدول زمني لاخر السنه، انه في امور عينيه لازم تخلص في ترشيحها ونروح على هذا الاشي. السوات ما انت مش حاضر انك تيجي وتلتزم قدام الناس في هذا الجدول الزمني، فالوعود هاي يعني بتبقى وعود، وإحنا ما بنقدر نمشي في هذا المشروع. الانسحاب لقينا حالنا برا.
1: نعم. الانسحاب هو فقط أنت أم أنه أعضاء آخرين؟
0: لا، إحنا أكبر كتلتين في ترشيحة. أنا رئيس كتلة ترشيحة أولا، وصديقي محمد خير من البيت الترشيحاوي، إحنا أكبر كتلتين في البلدية. ومن هذا المنبر أنا بنادي الأعضاء الآخرين اللي موجودين بعدهم بالائتلاف إنه يكونوا معنا، ولأنه إحنا بلانا ما في ائتلاف في البلدية.
1: الآن الائتلاف بيشمل كم عضو؟
0: إحنا 15 عضو. الائتلاف إسا بعد انسحابنا بقي على 9 أعضاء.
1: وبعد في عضو عربي، أعضاء عرب آخرين؟
0: عضوين. يعني هن اللي عاملين الائتلاف، العضوان الباقيين هن اللي عاملين الائتلاف.
1: شو منع التنسيق المشترك بينك وبين القوائم الأخرى؟
0: والله التنسيق لا بقدرش أقول إنه على قدم وساق.
1: شو اللي منعه؟
0: ما أنت عارف، يعني إحنا كل واحد جاي من الأجندة تبعته، وأنا دائما وهذا طلبي كان من الرئيس السابق والرئيس الحالي.
1: أجندة سياسية ولا أجندة شخصية؟
0: أنا بالنسبة إلي الأجندة هي أجندة عملية من أجل ترشيحها. بالنسبة إلي كل واحد من تطلعاته، كل واحد بيشوفها من منظاره، في إشي بيشوفها بمنظار ضيق شوي، في إشي بيشوفها بمنظار أوسع شوي. أنا طلبت عدة مرات، إنه آخر مرة إسا سلم رئيس جديد، نائب رئيس جديد، قلت له اجمع الأعضاء هات لنحط طلباتنا ونطلع بشكل موحد عند الرئيس. إذن هو لقى أنه يختار بطريقة عمل تختلف عني في هذا شغله. يعني
1: عمليا

0: إن حاولتوا تنسقوا انسحاب مشترك لكل الأعضاء؟
1: أنا حاولت طبعا، حاولت والمبادرة
0: شكرا
1: كانت
0: للرد.
1: مني، البيت الترشيحي طبعا لأنه كمان تصادموا مع الرئيس في مطالبهم انضموا، وتوجهنا كمان لنائب الرئيس، وتوجهنا
0: اللي هو مين؟
1: محمد محمود،
0: وشو كان الرد؟
1: محمد محمود لا ما استجاب لردنا، والسيد نخلي طنوس
0: كمان
1: اللي
0: ما
1: هو
0: استجاب.
1: لا ما بالأول استجاب وقال طبعا ولازم ونكون مع بعض وهذا، وبالآخر ما تواجد معنا.
0: في محل معين يعني أهل ترشيحة ما استخدموا القوة السياسية بشكل كافي لتغيير واقع ترشيحة.
1: بشكل قاطع، بشكل قاطع أوافقك، وهذا إشي مؤسف. أنا دائما بقول على القليل، يعني أنا إنسان مترأس أكبر قائمة في ترشيحة، عندي أجندة معينة اللي أنا حاططها قدام الناس وقدام رئيس البلدية. إسا اللي عنده أجندة أخرى أستاذ مصطفى يجيبها، إذا أقنعني إنه الطريقة والطريق تبعه هم أحسن حتى نقدر نجيب نتائج لترشيحة أنا بمشي معه. بس لا يعقل إنه أنت لا بدك تجيب طريق من عندك وأسلوب عمل، ولا بدك توافقني، إيش بدك؟
0: نحن سنسائل ربما أيضا نائب رئيس البلدية وآخرين حول هذا الشأن. أشكرك أستاذ البير، يعطيك العافية.
1: بدي أقول بس
0: جملة أخيرة. نعم،
1: جملة أخيرة أستاذ مصطفى. أنا من ناحيتي بقدر أقول بشكل قاطع، فيش عندي ولا اعتبار سياسي، الاعتبار تبعي واحد ووحيد، العمل من أجل ترشيحة فقط. أنا إنسان كنت في المعارضة، فتت على ائتلاف من شان أشتغل، وقت لقيتش هاي النتيجة أنا طلعت كمان مرة للمعارضة.
0: نحن سنتابع. أشكرك أستاذ أندراوس، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. إذن انسحابات من المجلس البلدي في معلوت أعمال وفي ترشيحة نوايا ووعود مستقبلية. نحن سنسائل الآخرين أيضاً.

إذن حتى التنسيق المشترك في هذه المرحلة ينعدم، ولكل توجهاته وأفكاره وربما رؤيته، ونحن بطبيعة الحال سنتوجه للعضوين الآخرين لنستطلع موقفهما من قضية الانسحاب أو عدم الانسحاب من المجلس البلدي.

إذن بين الأمور الانتخابية والأمور المحلية والبلدية نحن ننتقل تباعا. كنا مع التساؤلات قبيل جلسة المحكمة يوم غد بشأن الشطب وما يشغل بطبيعة الحال الجميع يتوقع أن تلغي المحكمة قرار اللجنة لجنة الانتخابات بشأن شطب القائمتين وشطب عوفر كسيف، والقضية المركزية ستبقى شطب النائب السابق سامي أبو شحادي. كنا أيضا مع الأمور البلدية والأمور الانتخابية، 4 أسابيع على موعد الانتخابات القريبة.

أرسل الأنباء كثيرة عن اعتداءات وإرهاب مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كنا هذا الصباح قد تحدثنا عن حريق البيوت في جالود، وتحدثنا إلى محمود طباسي، والآن تصل أنباء، وصلت أيضا أنباء عن حرق بيوت في المغير ومناطق أخرى. واضح الاعتداءات و تطال مناطق مختلفة وقرى مختلفة وبلدات مختلفة دون حسيب أو رقيب.

والوقود يصل إلى أو يحطم أرقاما قياسية في هذه المرحلة. عمليا يمكن أن نقول كل ما كان سموتريتش قد جاء به من محاولة خفض ضريبة البلو قد تلاشى. ونحن إلى المغير. أستاذ رزق صباح الخير.

0: صباح النور يا هلا.
1: يعطيك العافية. صورة الحال، صورة الحال في المغير.
0: والله صورة الحال كأي يوم، يعني إحنا والله هذه الاعتداءات ما هي خاصة من عندنا، ومش قادرين لا نحصيها ولا عارفين بالضبط إن نتجاوزها. ابن أهلا مبارح في الليل في واحد ومرته ماشيين ما بين المغير وفلاح ساعة 9 في الليل تقريبا، بتفاجأ الجماعة على المستوطنين هجموا عليهم، كسروا سيارتهم ونكلنا المرأة على المستشفى. على الساعة 2:30 هجموا على بيوت مطرفة شمال القرية، منها بيت موسى أبو عليا. موسى أبو عليا عمره 80 سنة، هو ومرته وباكي، والباكي الموجودين أطفال لأن أولادته في السجن، والباكي أطفال. فبتفاجأ وحركوا سيارته وحركوا الخيمة وحاولوا يحركوا البيت لأنه صار عليهم.
1: هذا المشهد الدائم عمليا، هذا اللي أنتم بتعيشوه تقريبا كل يوم.
0: هذا كل يوم بنشوفه. وحركوا سيارة كمان جهاد نعسان الأخري وحاولوا يحركوا البيت فصحوا عليهم. هاي شغلة. الشغلة الثانية إن المشكلة إن لما حاولوا يطفوا السيارات بتفاجئوا إن الجيش موجود وكلهم ممنوع تطفي السيارات. حاول يمنعهم يطفوا السيارات يا رجل،
1: يعني حاولوا يمنعوا أصحاب السيارات يطفوا السيارات.
0: يطفوا السيارات بالضبط، يعني ماشي المستوطنين حرك ويطلعوا الناس، أولاً بلش يضربوا على الناس، يمنعوا الناس إنهم يجوا على البيوت هذه المحروقة، كان قبل غاز صوت زائد وتنوير زائد إنه منعوهم، بدهمش حتى أصحاب الدار بدهمش يخلوهم يطفوا السيارات.
1: عم بيجوا يحرقوا ويعتدوا ملثمين ولا بوجوه مكشوفة؟
0: والله ما هي مفرقة عندهم، مرات بيجوا ملثمين مرات بوجوه مكشوفة، بس ما هم معروفين، كلهم معروفين لأن من البؤرة الاستيطانية اللي حوالينا. يعني المغير كالمغير اللي عدد سكانها 4000 نسمة، في حواليها 12 بؤرة استيطانية من جميع الجهات، وفيها ضايل بس المدخل الوحيد اللي مسيطر عليه الجيش والمستوطنين. يعني الواحد لما بيطلع يعني مسافة 3 كيلو ما بيننا وبين قرية أبو فلاح، هذه 3 كيلو كأنك بتقطع الضفة الغربية من جنين للخليل. نعم. تشوفها.
1: طب والناس كيف تدبر حالها أستاذ مرزوق؟
0: والله الناس الله يعين الناس، والله الناس إنها معي عارفة شو تسوي صراحة. يعني
1: لأنه الخوف لأنه في خوف دائم، في قلق
0: دائم، خوف دائم، خوف دائم. وهذا الضغط لا مبرر له، يعني بلد مسالمة وكذا، بس لأن مشكلتها أنه موقعها جاي في الغور. طب شو مشكلتنا احنا يعني؟
1: ولا حسيب ولا رقيب.
0: ولا حسيب ولا رقيب. يعني الصبح جت الجيش والشرطة بقولوا شو اللي صار مش عارف ايش، واحنا بنشك انهم يبقوا مستوطنين. كلم صاحب الدار ما يم الجيش بكم موجودين، وهم الجيش اللي منعوني على ايش اسمه على اطفي سيارتي. كيف تقول لي؟ هو عارف شغلة ثانية، انت بتقول عمي مش مستوطن، هي مطلع عليهم هذا كم عند الزيتون، فعلا كبالهم عند الزيتون قاعدين بكطف في الزيتون، كان بجد في الزيتون قاعدين وبكطف فيه، هذا كم هم وغنمهم. لو كل انت هذا الموضوع مالكش فيه يعني.
1: هي صورة الحال أستاذ مرزوق. أنا أشكرك، توصيف صعب لحالة أهالي المغير، شكرا جزيلا لك. نحن بسرعة متناهية نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلتقي بعدها في ساعة أخرى ومحاور أخرى.

0: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
1: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
1: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس

0: نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الشاب سامي الرباح في الثلاثينيات من عمره من دير حنا مصرعه أثر حادث طرق وقع على شارع 65 قرب عيلبون. وأفاد الطاقم الطبي أن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة وأجريت له محاولات إنعاش في مكان الحادث، إلا أن محاولات إنقاذ حياته بأت بالفشل وأعلن عن وفاته في المكان. وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث بعد اصطدام مركبته بحصان أثناء توجه الضحية للعمل. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وبحسب البيان، تمكن الجيش الليلة الماضية من القضاء على عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة الذي كان ضالعا في مخططات لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وعمل على تجنيد عناصر لتنظيم حماس كما جاء في البيان. تعهد وزير الأمن القومي تامر بن غفير أنه سيعمل على حرق جثة يحيى السنوار وجثث منفذي هجمات 7 أكتوبر عندما يصبح وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة. وأضاف بن غفير في مقابلة إذاعية أنه سيدفع باتجاه تشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء سياسة الاحتواء. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخيمة وحاولوا إحراق منزل وخطوا شعارات عنصرية على منازل الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال نائب رئيس مجلس القروي المغير مرزوق أبو نعيم في حديث لإذاعة الشمس إن المستوطنين هاجموا القرية وأضرموا النار في مركبتين. وأضاف أبو نعيم أن قوات الجيش منعت السكان من إخماد نيران المندلعة بالمركبات كما اعتقل الطفلين خلال اقتحامها للقرية. في اعتداء آخر، أحرق مستوطنون فجر اليوم منزلين ومركبة واعتدوا على مسنة خلال هجوم على بلدة جلود جنوب نابلس. وفي التفاصيل، أحرق المستوطنون منزلين لعائلة طباسي بعد أن أجبرت العائلة على مغادرة منزلها في تموز الماضي عقب أشهر من المضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين. وقال محمود طباسي مالك أحد المنازل إن العائلة تلقت تهديدات من ما يعرف بشبيبة التلال بأنها ستحرق كما تم إحراق عائلة الدوابشي. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فشل تأمين عودة العائلة إلى منزلها، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخص من مثيري الشغب تواجدوا في المكان وأغلقوا محاور وأشعلوا إطارات ورشقوا قوته بالحجارة وأحرقوا مباني ومركبات تعود لفلسطينيين. وأعلن الجيش عن اعتقال 2 ممن وصفهم بمثيري الشغب، كما أعلن عن إصابة 3 من مقاتلي حرس الحدود. في تعليقه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إن العنف الخطير الذي ارتكبه مثيرو الشغب ليلا في قرية جلود هو عمل بالغ الخطورة ويجب التعامل معه بأقصى درجات الحزم القانونية. وأكد هرتزوغ إن هذه الأفعال بمثابة وصمة أخلاقية ومس بسيادة القانون. إلى ذلك، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أعمال الحرق التي وقعت في قرية جلود واصفا إياها بالأعمال الخطيرة والمستهجنة والتي تضر بقيم إسرائيل والاستيطان اليهودي وبإسرائيل على حد قوله. من المنتظر أن يرتفع سعر البنزين اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ليصل إلى 8.27 أجورة للتر الواحد، وهو أعلى سعر للبنزين يتم تسجيله منذ قيام الدولة، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة. إلى الأحوال الجوية.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم أوقاتا، ساعة ثانية من عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عاد ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. للأسف بشرى سيئة للسائقين، نتحدث عن ارتفاع حاد في أسعار الوقود أكثر من نصف شيكل. نحن نتحدث عن رقم قياسي وصلت إليه أسعار المحروقات، وسعر لتر البنزين وصل أو سيصل اعتبارا أو بعد منتصف هذه الليلة إلى 8.27 أجورة، وهذا رقم غير مسبوق. تذكرون في الشهر الماضي كان سموتريتش قد قام بخفض ضريبة البلو، الضريبة التي تفرض على الوقود من أجل أن لا يصل سعر اللتر إلى 8 شيكل أو أكثر، لكن الواقع العالمي والاقتصادي يخلق أجواء أخرى. هل سيقوم سموتريتش بخطوة مماثلة 4 أسابيع على موعد الانتخابات في ظل قد تكون هناك معارضة قانونية؟ لا أحد يعرف إذا كان سيقدم على خطوة مماثلة لما أقدم عليه في الشهر الماضي، لكن الرقم رقم مؤلم لكل من يتواجد على الطرقات. 8.27

0: والآن يصلنا خبر على أن المستشارة القضائية للحكومة قامت بإصدار بيان صريح تقول يجب شطب نائب سامي أبو شحادي، نائب سابق سامي أبو شحادي. في تصريحاتها أثناء لجنة الانتخابات كانت تصريحات أكثر حذرا، تتحدث عن احتماليات، عن إمكانيات، ولكن الآن هي تتحدث عن وجوب الشطب إزاء ما قام بتصريحاته بعد 7 أكتوبر بشأن الصراع المسلح مع إسرائيل. المستشارة القضائية تتحدث عن وجوب الشطب، هذا هو موقفها قبل جلسة الغد. قد نكون في هذا الشأن بطبيعة الحال بعد بيان المستشارة القضائية للحكومة، نتحول محليا للأسف. الأذى للملك العام يتزايد وينتقل أو يصل إلى أماكن مختلفة. سيد محمد الزوري صباح الخير.
1: صباح الخير
0: رئيس مجلس محلي النحف، أين الضرر وحجمه سيد محمد؟
1: يسعد صباحك. أول شيء الواحد بتأسف انه بشوف اشياء من هالزي على امل تخريبيه من قبل المواطنين اللي احنا بنوفر لهم حديقه عامه على مستوى قطري وعلى مستوى دولي حلوي ومرتبه. بجي بتفاجئ انه مكسرين الكراسي البطون

0: الملك العام وانتهاكات الحديد بالصاز، فاتحين عاملين دور كبير في الحديقة.
1: عندكم فكرة هذا الضرر في أي وقت تم؟
0: أكيد يكون في ساعات الليل، بيكون في زمر من الشباب هاد بحبوش على الممتلكات العامة، وإحنا تواصلنا مع الشرطة وإحنا نقدم بلاغ غاد في هياخذوا بصمات على الضرر، وإن شاء الله منعقدهم.
1: المنطقة مصورة، في كاميرات، في توثيق.
0: أنا بفكر إنه إحنا لازم يكون عندنا اليوم ثقافة عامة، إنه حتى ما في كاميرا حتى ما في تصوير لازم يكون الشخص اللي يجي يكيف في الحديقة يحافظ عليها. أي شيء في الحديقة شخصي إلى الكل إلى الجميع.
1: هاي فيش بيناتنا خلاف، هاي فيش بيناتنا خلاف أستاذ محمد. أنا أتساءل
0: يعني الكاميرا هاي ما فيش لها نوع من الجدال أو حتى بتحمي الممتلكات العامة، بس أنا أفكر إنه إحنا بنحكي على مستوى أعلى من هيك، إنه لازم الحق العام أو الممتلكات العامة ما فيش، ما هي للكل، ما هي لك، لا أنت زي ما بيقولوا للمخالف أو المكسر، أنت هي لك، هي لأختك لبنتك لبنت عمك.
1: يعني هو الملك العام هو الملك العام يعني بدون شك يعني الملك العام له قدسية وله احترام وأهميته.
0: صح
1: يعني
0: صح هيك لازم يكون، هيك لازم يعني حمامات شو تستفيد إذا تمسك حجر تكسر الحمام؟ شو الفائدة بتاعتك؟ إيش؟ هي أختك بتسعود عليها وبنت عمك وصاحبتك وبنت أخوك مين بيقعد عليها؟ وين بتقعد عليها تستغلها؟ أنت أصلاً أنت ليش على الحديقة عمي؟
1: في عندكم تقدير لحجم، في عندكم تقدير، عندكم تقدير لكلفة الضرر؟
0: إحنا أولاً نحكيش عن عن عن عن, عن, عن عن مصاري أو بنحكي عن عن عن يعني زي ما يقولوا علوت، نحن بنحكي عن فكرة إحنا بننميها في البلد، إحنا بنعمل اليوم حديقة عامة بدنا نحافظ عليها، الجميع بنحافظ عليها. يعني أنا كمان باجي بطلع لما تيجي عائلة توكل غاد الطاولة اللي حطيت إياها هاي للكل، مش اليوم بتقعد عليها أختك، اليوم بتقعد عليها بنت عمك، الملك العام هو للكل للجميع، نحن شعارنا نحن فوق الجميع ونحن للجميع.
1: طب يعني الأضرار اللي بتحكي عنها أستاذ محمد هي مش أضرار بسيطة، يعني اللي قام بالضرر كان بحاجة يبذل جهد من أجل أن يعني أن يسبب الأذى.
0: اللي عمل الضرر هذا ومش ولد وأكثر من ولد، هو شاب يحمل حجر من هذا الوزن ويزده على طاولة شايش أو طاولة طاولي للأكل أو مقعد لشايش، طبعا معتمد جاي يعمل ضرر في الحديقة.
1: يعني إذا بتفوت اليوم على الحديقة العامة، يعني إحنا بتعرف إحنا إذاعة، وأنا بدي أطلب منك تحاول توصف لنا الصورة، يعني لما اليوم أنت بتفوت على الحديقة العامة شو بتشوف بعد الضرر؟
0: الحديقة طلع أنا أولا كثير كثير مستاء من هذا العمل، إنه أنا يعني سياستي هي ونهجي انه انا الممتلكات العامه وحد، ويعني الحديقه يعني هي يعني زي بيقولوا شيء يعني رفاهيه.
1: لا بدون شك، بدون شك انا بحاول حتى نوصل الصوره للمستمعين اللي عم بيسمعوك، ومهم يتخيلوا الضرر الحاصل.
0: الضرر الحاصل هو عباره عن تكسير طاولات للاكل بقعدوا عليها بوكلوا عليها على مقاعد ثمينه، على بوابي، على علم، على سامي البلد، على على على بوابي الشركة اللي اشتغلت الحديقة، على على على هتسلا لازم نقوله للسي.
1: نعم. طب هذا الضرر عشان تعمله أستاذ محمد بحاجة لوقت، بحاجة لوقت وجهد، وين تلحقه؟
0: أنا مش محقق بهاي الأمور، يعني ما بعرف قديش بدي أخذ وقت وقت،
1: يعني ما حدا انتبه، ما حدا لاحظ.
0: طلع أنت لما بكون في ناس في الحديقة أنت أول شيء بتكون مبسوط إنه هن جايين يتنزهوا، ما بتعرف ليتهم إن جايين يعملوا خربوا أو يوسوا أو كذا. إحنا ما من نراقب الناس اللي بتفوت وتطلع، فاهم؟ الحديقة مفتوحة 24 ساعة على المواطنين، فمن المفروض انه احنا يعني نحافظ على الملكيه للجميع.
1: قديش بعيد الحديقه عن يعني عن البيوت؟
0: هي موجودة في منطقة

0: يعني انا بقدرش احمله وبخبط بضرب فيه مقعد الحمام او الشايش. يعني هذا شيء لا يطاق ومش راح نوافق عليه.
1: نحن ننتظر أن يتم محاسبة الجنة. أشكرك أستاذ محمد زوري، كنا نود أن نتحدث عن أمور أفضل، لا عن تخريب ولا عن أذى للملك العام. للملك العام أهمية وقدسية يجب أن تحترم. أشكرك على هذا الحديث. فاصل ونعود.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: الشمس دائماً

0: يوم جديد نحن نتحول إلى أمور أخرى، هذه المرة إقليميا دوليا، إلى ما يحدث في المملكة المتحدة. أستاذ ربيع عيد، صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي مصطفى، لك وجميع المستمعين.
0: بالتوازي مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ثمت أو لدى الحكومة البريطانية حتى هناك خطة للسماح حتى لأهالي غزة بالقدوم إلى بريطانيا.
1: صحيح، أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر حزب العمال المنعقد، يعني انعقد في نهاية الأسبوع الماضي، عن برنامج هو كان موجود في السابق في بريطانيا وتوقف. أعلنت يعني محمود عن إعادة فتحه، هو برنامج إعادة التوطين في بريطانيا، وهو يعني مسار توطين اللاجئين، ويهدف إلى استقبال لاجئين من حول العالم يعني يعيشوا في بريطانيا. وأعلنت محمود أنه يعني سيكون أولوية للفلسطينيين من غزة والنساء من أفغانستان. طبعا يعني الموضوع بعد ما صار بشكل رسمي، لكن هو أعلن خلال مؤتمر حزب العمال أنه هاي البرنامج رح يرجع. طبعا موضوع اللاجئين والهجرة موضوع جدا زي ما بتعرف مصطفى يعني مركزي وكبير في النقاش العام في بريطانيا وأوروبا عموما، اليمين واليمين المتطرف
0: اليمين يواجهه بشراسة، يعني نذكر ما كان في بريطانيا في الأشهر الأخيرة.
1: صحيح، بجوازه بشراسة، وهو موضوع يعني عنده عدة أوجه هناك، قضية القوارب، قضية هاي، لكن هذا البرنامج هو كان موجود في السابق وتوقف، والآن يريد يعني إعادة تفعيله واستقبال. يعني حكت شبان محمود في البداية سيكون المئات

0: من اللاجئين، وبعدين على أن يرتفع. وهذا كمان يعني هي ربطة الأمر أنه مقرون لأنه صار في انخفاض بعدد القوارب، يعني ما يسمونه الهجرة واللجوء غير الشرعي. لكن في نفس الوقت يعني بريطانيا يعني بحاجة إلى أيضا كما نعلم يعني إلى مهاجرين وأشخاص يعني أيضا يأتون
1: وأنا
0: ويعيشون في
1: أتساءل،
0: بريطانيا.
1: هل هي دوافع إنسانية قيمية؟ ونلحظ في الأيام الأخيرة تصريحات وزير الخارجية، أم أنها حاجة الأوروبيين إلى أيدي عاملة، إلى أشخاص تقوم بأدوار لا يقوم بها البريطاني العادي؟
0: يعني الموضوع طبعا ممكن نحكي عن يعني الشغلتين انه ممكن يكونوا صحيحات، لكن الدافع هو يعني والسياق انه الاعلان جاء في مؤتمر حزب العمال. مؤتمر حزب العمال السنوي، هذا مؤتمر يعني كل سنه الحزب يقيمه. طبعا في حكومه جديده بعد ما كير ستارمر استقال وجاء اندي بيرهام، وراينا كل هذه التغييرات ايضا تجاه القضيه الفلسطينيه. يعني حتى في مؤتمر حزب العمال وقف اد ميلبند وقدم ايضا الذي هو وزير الخارجيه يعني خطاب قال فيه أن نحن أنتم الذين خرجتم في الشوارع بالآلاف وعشرات الآلاف، استمعوا إليكم يعني. وفي السابق اعتذروا على أنه يعني حزب العمال لم يأخذ مواقف متقدمة تجاه ما يحصل في غزة يعني، واستخدم وتحدثنا عن هذا عندكم في
1: صحيح.
0: راديو الشمس يعني في حينه. فهذا الموضوع أيضا هناك داخل حزب العمال، يعني حزب العمال حزب عريق وكبير وفيه العديد من النقابات والمجموعات الناشطة منها أيضا أكثر يسارية، وهناك من يعني يضغط لأن يعني يكون أن يتبنى الحزب سياسات منفتحة أكثر تجاه اللاجئين من ما يعني منطلقات قيمية. لكن مهم أن نوضح يعني طبيعة هذا البرنامج، يعني كيف سيعمل، يعني لا يستطيع أي شخص أن يقدم عليه ويقبل
1: أنا
0: ويأتي.
1: مش كل إنسان يفكر أو يرغب يحلم بأن يكون أن يعيش في المملكة المتحدة بإمكانه أن يأتي.
0: الموضوع ليس بهذه السهولة، يعني أنت ما بتقدم بشكل فردي، أنك أنت بتروح والله في طلب عند وزارة الخارجية ولا في القنصلية أو السفارة بتقول أنه أنا بدي أقدم على هذا البرنامج. البرنامج هو يعني في جهتين اللي لازم هن يبادروا يعني عشان الشخص يقدر يحصل على اللجوء. الجهة الأولى اللي هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هذا الجسم مفروض هو يرشح أسماء أشخاص اللي هن يعني في وضع اللجوء وطلب اللجوء وحالتهن يعني تستوفي شروط معينة، بيعملوا أيضا مقابلات معهن. فالمفوضية السامية هي بترشح الأسماء للجهة البريطانية، الحكومة البريطانية. فأي شخص يعني مسجل لدى المفوضية السامية يعني يستوفي شروط اللجوء يعني ويعني قامت المفوضية بترشيح. المفوضية أيضا يعني ستختار من هم الأكثر حاجة وتقدم الأسماء للحكومة البريطانية.
1: الحاجة أم القدرة على التأقلم؟
0: لا الحاجة يعني إنه الوضع مثلا
1: نعم وضع إنساني،
0: فضع إنساني، فقد بيته أو جريح أو فقد أفراد من عائلته إلى آخره. يعني هناك شروط تختار يعني تحددها المفوضية السامية يعني لمن هو يعني بحاجة أكثر للتوطين. والجهة الثانية وهنا يعني أيضا يوجد شرط، أن يجب أن يكون كفيل داخلي من بريطانيا لاستقبال اللاجئ. وهذه الجهات هي ثلاث جهات في بريطانيا، إما جامعات يعني أن تقدم جامعة أنها تريد أن تأخذ طلاب أو باحثين محاضرين للدراسة أو العمل ضمن الجامعة، أو جمعيات خيرية، ويوجد العديد من الجمعيات يعني المعروفة المؤسسات الخيرية يعني في بريطانيا التي يعني ستهتم أن يأتي هذا الشخص ويعني يكون ضمن إطار معين، وجهة أخرى أصحاب عمل مثل فنادق أو خدمات يعني بحاجة أيضا لأيدي عاملة، فهم يجب أن يكون الكفيل ويكون التنسيق. يعني المرحلة الأولى تقدم المفوضية السامية

0: الأسماء، وهذه الجهات الداخلية هي يجب أن تكفل وتأخذ الأشخاص الذين يعني يريدون أو يرغبون في كفالتهم.
1: حتى
0: فهكذا يتم البرنامج،
1: حتى يكون هناك من يحتوي عمليا المعنيين بهذه الخطة. هم فلسطينيون وأفغان أم نتحدث عن مجموعات أخرى، عن دول أخرى؟
0: البرنامج يعني بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية أنه هو يعني مفتوح، يعني إعادة تفعيل البرنامج. الأولوية ربع الذين سيستقبلون في المرحلة الأولى للنساء الأفغانيات وللفلسطينيين من غزة، فهذه الأولوية ستكون يعني لهذه الفئات، طبعا بما ترشحه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: مثير التحول الذي طرأ على سياسة الحكومة البريطانية، حتى سياسة أكثر فعالية من حكومة ستيرمر.
0: طبعا هناك يعني تجري تغيرات مع الحكومة الجديدة، وهذه يعني يعلن، أصبح حتى الإعلان عن أن حزب العمال تغير، ويعني أصبح يعني بشكل شبه دائم يعني نسمعه في الأخبار والمقابلات يعني في الصحافة البريطانية تقريبا بشكل شبه يومي. هذا يقول أن الحزب العمال أدرك أنه بدأ يخسر، في وهذا لاحظناه في انتخابات محلية قبل عدة أشهر، خسر العديد من مئات مقاعد في المجالس المحلية في بريطانيا لأول مرة بهذا الحجم، مئات من المقاعد يعني في الكونسلز، ما يسمى الكونسلز وهي المجالس المحلية، على حساب يعني حزب الخضر اللي هو الأكثر يسارا، والذي سيعقد مؤتمره أيضا خلال الأيام القادمة، وأيضا لصالح اليمين. فأدرك حزب العمال أنه يريد يعني تغيير سياساته، وموضوع فلسطين موضوع مركزي، وأيضا تحدثنا عن هذا في السابق. طبعا البعض يعني ما زال يعني يطالب بأكثر، أن هذا يعني غير كافي، هذه أمور يعني ما زالت تقع ضمن الرمزية إلى يعني الأمور البسيطة. هناك حاجة يعني فرض عقوبات على إسرائيل، منع توريد الأسلحة بشكل كامل. هناك أيضا قضية أثيرت، وهذه يعني ممكن أن نشهد تطورات فيها في الأسابيع القادمة، هي قضية تجريم حركة بالستاين أكشن التي قامت بها الحكومة السابقة، والآن المطالبات من الحكومة الجديدة بإلغاء هذا التجريم. حتى أن يعني خلال المؤتمر يعني كان في فيديو لوزير الخارجية إدمل بند، وهو يعني تناول العشاء بعد جلسات المؤتمر، دخل عليه عدد النشطين وطلبوا في هذا الموضوع، ويعني وصرح تصريحات أنه لا يرى أن من يحمل لافتة يؤيد هذه الحركة بالستاين أكشن أنه يجب أن يكون إرهابي.
1: وهذا
0: ما أيضا سنرى هناك يعني محكمة، قرار للمحكمة في شهر نوفمبر القادم، قد تكون المحكمة هي التي تلغي التجريم،
1: وسنتابع بطبيعة الحال. أشكرك صحفي ربيع عيد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث بعد إعادة تفعيل خطة التوطين في بريطانيا بعدما تم التصريح عنها في مؤتمر حزب العمال. ثمة تحول يحدث في بريطانيا بهذه القضايا، هناك من يقول هذا لا يكفي، ولكن هناك من يقول شيء أفضل من لا شيء.

بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

إذن نحن وإياكم ما بين المحلي والإقليمي، ما بين الانتخابي والتكنولوجي العالمي، خاصة بعد كل ما نسمعه من تصريحات أخيرة مقلقة، هذه المرة حتى من بين أقطاب التكنولوجيا.

في تنديد بنيامين نتنياهو بما حصل في قرية جالود ويتحدث عن مجموعة عن قلة بالعبرية كوميتس، يتحدث عن قلة في تعامله متى، ويبدو أنه لا يريد أن يفهم أننا لا نتحدث عن مجموعة قليلة، لا نتحدث عن مجموعات بسيطة، إنما نتحدث عن برنامج كامل ومتكامل وظاهرة مبرمجة مخططة لها أيديولوجية ولها طرق عمل، وحتى يتم دعمها والتعامل معها من قبل قيادات في حكومته. يتحدث عن قلة قليلة في تنديده بالعمل الذي كان هذه الليلة في قرية جالود.

إذن ما بين هذه العناوين نحن للتو سنتحول لقضية أخرى حول التصريحات المقلقة الأخيرة لأقطاب التكنولوجيا الذين يرفضون سلوكيات دونالد ترامب في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وعدم تعامله مع خطورة ما يحدث.

إذن يوم جديد سنتو نتحول لمحور آخر ولضيف آخر بعد ترتيب الأمور التقنية.

0: رياض أنس شقور، صباح الخير.
1: صباح الورد، هلا تحياتي لكم المستمعين.
0: بيل جيتس قلق، يتحدث عن أن هذا الذكاء الاصطناعي بسلوكياته الحالية قد يؤدي إلى موت مليارد إنسان.
1: نعم، الخبر لأول وهلة وبالذات عنوان المليار صادم جدا، بالذات لما بنظر عن شخصية هالقد معروفة زي بيل جيتس، وده يعني بتايمينج بتوقيت اللي هو كأنه فاية انصدام مع ترامب ورغبات ترامب وغايات ترامب. ولكن يعني إذا واحد بيتعمق بالسؤال، يمكن السؤال حقيقي هو مش هل راح الذكاء الاصطناعي يقتل مليار إنسان، إنما بالآخر كيف نوصل وضع إنه ما يقتل مليون أو مليار أو أكثر، ومين بيختبر الأنظمة الأقوى، مين بملك قرار تطوير القرارات حول تطويرها إطلاقها، الحوكمة حولها، قيودها إلى آخره. يعني بيل جيتس ما قدم سيناريو واقعي إنه مليار شخص راح يموتوا، ولكن هو عم بيقترح سيناريو اللي مخاطر حقيقية إنه ممكن نوصل لهيك سيناريو لو وقع أو قدرات الذكاء الاصطناعي وقعت بين إيدين اللي عند المآرب وغايات ونوايا سيئة.
0: هو يرفض تبرير ترامب لعدم فرض القيود، وكأنه فرض القيود قد يؤدي إلى نوع

0: من التقدم الصيني وهيمنة الصين وأن الصين قد تتخطى الولايات المتحدة في هذا التنافس، يقول أيضا مصلحة الصين أن تفرض هذه الرقابة.
1: صحيح، ترامب يعني مش إشي جديد علينا، بنظر للذكاء الاصطناعي ولكثير شغلات من منطق معين وأجندة معينة، جزء منها صناعي جزء منها اقتصادي، ولكن بالأساس قضية أمن قومي وقضية جيوسياسية وقضية منافسة زي ما أنت ذكرت بالأساس يعني مع الصين. وترامب بهذا الصدد معروف قصته أنه مع أنه ما يكونش في قيود أبدا، يعني لأنه هاي جزء من منافسة، إن كان زي ما كان في مرة صراع على ما يسمى استعمار الفضاء وكأنه، أو حرب باردة على قناص تسلح، وإسا الحكي التسلح الجديد هو الذكاء الاصطناعي. لهيك بيعتقد أنه أي قيود ممكن تضر الاقتصاد الأمريكي، الأمن القومي الأمريكي، الشركات الناشئة الأمريكية، الريادة الأمريكية، الأيمن الأمريكي إلى آخره. فترامب إحنا فاهمين المعادلة تبعه، ولكن بالمقابل القضية يعني إذا واحد بتعمق بين العناوين وبين السطور والفواصل، الصين ما عم تدعو يعني لهيك إطلاق العنان ويعني فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي. بالعكس، يعني حتى بالحديث اللي دار بين ترامب والرئيس الصيني كان في حكي على كيف ممكن نعمل تنظيم لهذا الإشي.
0: على فكرة حتى في فترة الحرب الباردة لما كان في تنافس في السلاح النووي أمريكا والاتحاد السوفيتي، كمان كان في نوع من التنظيم والضبط.
1: صحيح، يعني دائما كان في
0: ما كان في فلتان.
1: صحيح، مش فلتان، ودائما يعني في شغلات اللي مش بالضرورة مكتوبة ضمن اتفاقيات وكذا. بس بالآخر يعني ترامب لا ما بعرف إذا لوحلي ولا عمدا بتجاهل عمليا إنه هاي الأدوات اليوم القدرات تبعتها عم تتطور كل يوم لمرحلة إنه إذا وقعت بإيدين مش دولة أو شركة صغيرة، إنما يعني مجموعة أفراد تعطيه القدرات اللي كان قبل بدها موارد جدا كبيرة، موارد ممكن تكون بحجم دولة صغيرة. فالإمكانيات هاي بتصبح خطرة، إن كان على مستوى اختراقات وتحديد أمن سيبراني أو غيره وغيراته، وبنفس الغاية على مستوى الإمكانيات ممكن يستغلوها لتطوير أسلحة مثلا.
0: طب سؤال، هل هذا يشترط دعم ترامب أو قبوله، أم أنه بإمكان قيادات الشركات اللي هن يمكن أكثر تأثيرا على هذا المسار، يعني نحكي على OpenAI والشركات الأخرى، أن يقوموا هم بتنظيم هذا المسار؟
1: وإحنا يعني اللي أنت حكيت وتفضل فيه 100% صحيح، لأنه هل ترامب عنده القدرة يوقف أو يعيق أو أصلا يطلق يعني هاي الرسن لا هيك يبطل في رقابي أو حوكمي أو غيره؟ أنا ما أعتقد أنه لا، يعني لأنه رؤساء الشركات نفسها، الرواد نفسه من OpenAI من أنثروبيك من غيرها، كلهم عم بيحذروا من المخاطر، بدعوا للتنظيم. هل التنظيم رح يكون حكومي ولا ضمن منظومة اللي ممكن تكون تشمل عدة دول أو غيره؟ بالآخر يعني هاي الحوكمي إشي جدا مطلوب. قضية مش قضية قدرات الذكاء الاصطناعي، احنا نعرف الذكاء الاصطناعي قدراته عم تصير هائلة، السؤال كيف بنضمن ما توقع هاي القدرات بإيدين مع مآرب وغايات سيئة، وبنفس الوقت كيف بنضمن انه هي نفسها في عليها حوكمة بين ضرورة الابتكار والتجديد والريادي لبين ضرورة انه هاي النماذج نفسها مثلا ما يتم فقدان السيطرة عليها.
0: سؤال هانس، هل تصريحات بيل غيتس هي تصريحات سياسية انتخابية؟ لأنه إحنا يعني من يعرف تاريخ الحاسوب وبيل غيتس، بيل غيتس كان من أكثر المحتكرين يعني بحياته.
1: أنا أعتقد إنه يعني بين بيل غيتس والجانب الأكثر يعني الملح السياسي، ما بعتقد إنه هذا اللي طاغي على قراره، أعتقد إنه بضم صوته بشكل أكبر، بشكل هيك مكبر أمبليفايد لأصوات رواد الشركات اللي أطلقوا تحذيرات من فقدان السيطرة على النماذج، وهم كمان بيطلعوا على الأمر كمان، يعني كمان بيل غيتس غيره. السؤال اللي يمكن لازم نطرحه، شو بيصير خارج أمريكا والصين؟ شو مع الدول المؤسسات اللي بتستخدم أو بتستورد نماذج وبتعتمد على قرارات تقنية ومعايير اللي هني ما بيتحكموا فيها؟ فالسؤال هذا كمان، هل نعرف وين يستخدم الذكاء الاصطناعي بخدماتنا الحيوية؟ مين بيراجعه؟ مين بوجه قدرة البشر يعني أو القدرة البشرية على وين تم يتدخل مثلا كمان؟ فلهذا السبب أعتقد أنه الإشي هالمرة مش مع منحة سياسي حديث، وتحذيرات بيل جيتس

0: اعتقد انه في حقيقه المخاطر حقيقيه، في حقيقه بانه لازم هذا الموضوع يتم تداوله والحديث فيه، وما بعتقد انه مفتاحه عند ترامب وحده.
1: يعني حتى الان نتحدث، يعني كل مسؤول شركه يتحدث على حده، ما شفنا انه في تنسيق بين مدراء الشركات او في لقاء جمع مدراء الشركات للبدء في مسار تنظيم تنسيق.
0: صحيح، واغلب اللقاءات اللي عم نسمع عنها، يعني كان في حديث عن يمكن اليوم اذا انا مش غلطان يكون في عشاء اللي بيشارك فيه رئيس انثروبيك وكمان رئيس شركه اخرى، انه دائما هدول موجودين حول طاوله ترامب، ولكن هن بنفس الوقت عند المطامع اللي بتتعارض مع مطامع ترامب. مطامع ترامب بده يعزز بس القدره تبعت السياده تبعت الولايات المتحده، هن بيطلعوا كل الاسواق الناشئه بما فيها الصين وبما فيها دول اخرى، على انه بالاخر احنا شركات تجاريه، شركات تجاريه مش مفروض تحط لحالها قيود، بالاخر القيود دي بتلبس على الابتكار، انما قيود على التجاره وهذا كمان بضر بمدخولاتها. في هون شوية تضارب مصالح بين كل الأطراف، وأعتقد أنه يعني زي ما احنا بنعرف دائما التشريع والحوكمة والتنظيمات بتيجي دائما بوقت متأخر دايماً. اللي حكى عنه بيل جيتس ما نستناش ليصير مصيبة وساعتها نبلش بالتنظيم، هذا اللي عم يحكي عليه بيل جيتس.
1: السؤال إذا سيكون هناك من سيسمع هذا الكلام في نهاية المطاف. التكنولوجيا أسرع من الأمور الأخرى،
0: أسرع بكثير، وتصريحات ترامب أسرع بكثير.
1: تصريحات ترامب أسرع من كل شيء.
0: صحيح.
1: حسب إذا أنت شار الامتيازات حتى بتوصلك أسرع من الآخرين. هانس شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إلى اللقاء، شكرا جزيلا. زميلي أبي سلامي صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور مصطفى.
1: المدرب سمير عيسى أيضا صباح الخير.
3: صباح الخيرات لك لنبيل لجميع المستمعين.
1: نبيل، أهلا. شو حكاية التليان مع الأتراك؟ من وين فجأة هاي القوة؟
2: مش عارف ومنين فجأة هذا الضعف عند الأتراك.
1: الأتراك
2: في ملعبين، في بيتين، في ملعبين، جمهورين صاخب دايما.
1: على فكرة مع فرنسا الأتراك كانوا مناح، يعني كان أدائهم جيد.
2: صحيح، وبصعوبة خسروا، وبالأمس فوجئت من منتخب إيطاليا مع مانشيني، طلع هو كمان صار لمانشيني يعني لا يليق به ولا بكرة القدم بإيطاليا، على الرغم من غيابه عن المنصات العالمية، لكن هذا الفوز امبارح بعيد الروح، بتخيل بعيد الروح من جديد انك تفوز على تركيا بتركيا بنتيجة كبيرة، هذا له مدلول كبير مصطفى، وانا مبسوط من هذا الفوز بالمناسبة، بغض النظر مش موقف سياسي، بس انا يعني بحب انه كرة القدم بإيطاليا تعود الى الواجهة، يعني لا يعقل انها تغيب بهذا الشكل.
3: والله الغريب يا نبيل يا مصطفى انه صرنا نشوف انه فوز المنتخب الإيطالي العظيم الرهيب
2: انجازات
3: الرائعة والمميزة
2: صحيح،
3: صار مفاجئ انه يفوز على منتخب متواضع زي المنتخب التركي.
1: يعني منتخب اخذ المونديال 4 مرات،
2: مش معقول يا اخي.
3: افضل لاعبين بالعالم كانوا بايطاليا،
1: كانوا
3: صحيح. من باجيو ورود وريفييرا
2: وجانتيلي وانشيلوتي ومين عندك، مجموعه كبيره يعني لا تعد ولا
1: تحصى، وتوتي واخرين.
3: الدوري الايطالي كان مسيطر بالسبعينات والثمانينات والتسعينات على الدوريات الاوروبيه، يعني كرة القدم الإيطالية كرة قدم رائعة مميزة تعتمد على خطوط متناسقة، كرة قدم من عالم آخر. إنه صارت إيطاليا
2: هذا الدوري دوري الأمم الأوروبي، شايف كيف المنفعة تبعته والفائدة تبعته، يعني بعطيك مؤشر نوعا ما، وبعطي روح، وبعطي كمان نجوم جداد ولاعبين جدد اللي يبرزوا على الساحة، هذا هو إعداد عمليا لليورو للمونديال، فهذا الفوز من شأنه يدفع ويدعم المنتخب الإيطالي ويعطيه ثقة أكبر. مهم جدا هذا الفوز.
1: نعم،
3: المنتخب الإيطالي فاز ببطولة أوروبا وما قدر يفوز، ما قدر يدخل على مباريات المونديال.
1: صحيح.
3: ولكنه
1: بطولة أوروبا. على فكرة يعني بحكي من بعض الزملاء خلال الأحاديث، ما حصل في فرنسا، في ألمانيا، في إسبانيا، يعني من قدوم مهاجرين للمنتخبات لم يحدث في إيطاليا.
2: قليل مصطفى، قليل، في 2-3 سمر البشرة، قليل جدا، بظلوا ألطف من الإمارات، بظلوا ألطف من الإمارات مصطفى، أخذتك بعيد ببطولة
3: أسيوية.
2: لا، الإمارات أكثر، حوالي 8 لاعبين من جماعة رودريغيز وخيمانيز كلهم.
1: صحيح.
3: نعم،
1: تجنيس،
3: عملية تجنيس.
2: صحيح.
1: على فكرة نسبيا دوري الأمم أعطانا شوية مباريات لطيفة ممتعة.
2: كثير مش شوي مصطفى، وانا بيناتنا يعني استمتع بهي المباريات على الأقل.

0: الاقل بتشوف وجوه جديده ما فيهاش تكلفه، حاسس لك انه ما فيها تكلفه وكانها تشريف العمليه يعني. هيك هيك هيك من النوع يعني، هي مباراه وديه، هي مباراه رسميه بكاس مودي او العكس بالعكس.
1: صحيح، هي ما بين الرسمي والودي.
2: يعني فوز المنتخب اليوناني على المنتخب الالماني مع كلوب اعتقادي هذا كان لازم يكون فاتحة البرنامج تاعنا. هاي كانت مفاجأة، مفاجأة رائعة مميزة ورهيبة، وهي بتدل انه كرة القدم او النتائج تقلصت نوعا ما بين الفرق التي تعد كبيرة بين هلالين والفرق الصغيرة. اعتقدنا انه كلوب بمجيئه لقيادة المنتخب الالماني سيعيد مجد كرة القدم الألمانية، ولكن على ما يبدو أنه تنتظره
0: عليها كثير علامات سؤال. هاي الخسارة كثير عليها كثير كثير. علامات سؤال كثير كثير كثير لكرة القدم في ألمانيا.
2: بس أنا بدي أقول لك ثاني واحد، نبيل أمراض في كرة القدم خسارة إذا تستثمر بالشكل الصحيح بتكون أفضل من فوز.
0: أكيد
1: بوافقك. على فكرة اليونان صار في عندنا مجموعة لاعبين محترفين في أوروبا، يعني المنتخب اليوناني مش زي المنتخب اللي أخذ بطولة أوروبا في البرتغال بالزمانات.
0: عندي مهاجم سفاح إنجليزي أعتقد هذا اللي بيلعب ببنفيكا، مسجل للأهداف، ما كانت تسجيل أهداف بشكل مش طبيعي فعلا. عندي النجوم أفراد، لكن المنتخب كمنتخب لا، بعده متوسط نوعا ما.
2: كل المنتخبات تقدم أداء ممتاز إلا المنتخب الإسرائيلي.
0: ليش بدع امبارح؟
1: اول امبارح لا، شو ده يسجل بالتاريخ
2: خلال 10 دقائق او 15 دقيقه 3-0.
1: على فكره في البرتغال في صخب حول رونالدو، وانه عمليا في مباراته مع النرويج، مباراه البرتغال مع النرويج، المدرب قرر اجلاسه مباراه كامله على دكه الاحتياط.
0: فعلا هاي مؤشر على انه سينهي المشوار، رح يوصل للألف هدف مش عن طريق المنتخب كما يبدو، عن طريق فريق النصر بالسعودية ممكن يصل للألف، ولا لا يا سمير؟
2: بذاتنا نبيل اعتقادي أشرف وأفضل لرونالدو أن يعتزل كما فعل ميسي. خلص 43 سنة، أعطي فرصة للشباب صغار السن، أعطي فرصة للآخرين، أعطي فرصة لليو اللي بقعد على دكة الاحتياط وأنت بتلعب يا كريستيانو. أعتقد كريستيانو يجب أن يعتزل بشكل محترم جداً، والكل لازم ينزلوا الطاقية، ولكن إسرى هذا الوقت المناسب.
1: الجيل ما في منه مهرب سمير في نهاية المطاف. لعب كرة قدم
2: 43 سنة، يعني هو يمكن أكثر لاعب كرة قدم استمر بهذا الجيل أنه يلعب في الدوريات، حتى الدوري السعودي اللي هو مش
0: دوري. ليش كبرته؟ ليش كبرته؟ لو يعني بتهيئ له للتأمين الوطني.
1: لا وكمان شوي 42 وشوي 41 لأنه هو ب5/2 فك بشهر شباط بصير 42.
0: انت عارف تاريخ
2: ميلاده. يعني انا غلطت بسنة، اسف.
0: هويني السنة يا سمير.
2: لا
1: حتى في داخل لاعبي البرتغال هناك من يقول خلاص كفى.
0: شواو فيليكس بيأدي الواجب، وفي عند النجوم كمان ممكن يأدي الرسالة كمان، خلاص هو لازم يرتاح دوليا على الأقل.
1: نبيل شو في عندنا اليوم؟
0: اليوم عندنا كمان هيك حفلة مباريات مش كثير مهمات، ولكن لما بنشوف منتخب إسبانيا بيلعب بتصير مهم عمليا. إسبانيا مع كرواتيا، مودريتش مع المنتخب غزال، منتخب مباراة بتنشاف يعني صراحة. وتشيلسي مع إنجلترا بعد خسارة إنجلترا.
1: على فكرة مودريتش بجيل رونالدو تقريبا،
0: وبعده بيلعب،
1: بعده بيلعب منيح.
0: بس المطلوب مودريتش
2: اصغر من رونالدو، يعني عمليا شو بزين؟ بزين 75 كيلو.
1: ووظيفته بالملعب كمان مختلفه.
2: مختلفه كليا، يعني لا يستطيع ان يعتمد على السرعه كعامل اساسي في ادائه. العامل الاساسي في ادائه قراءه اللعب والفنيات، عنده هذا الشيء يملك كمان 3 أو 4 سنوات. اعتقد انه هذا احد افضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كره القدم.
1: الاسبان المنتخب الافضل، يعني شفنا أدائهم مع الإنجليز الإسبان رهيبين.
2: نعم
0: ما في مجال للشك، هاي قضية محسومة يا مصطفى.
2: محسومة.
1: سمير
2: إسبانيا المدربين اعتمدوا على كرة القدم أو التنسيق بين كرة القدم الأوروبية وكرة القدم الأمريكي الجنوبي البرازيلي
0: اللاتيني.
2: يعني
0: نعم.
2: قدرات فردية رهيبة، تحريك كرة بشكل رائع ومميز، سيطرة ميدانية شبه مطلقة، تضييق مسافات بين 3 خطوط، وقدرات فردية تسخر لأجل اللعب الجماعي. هذا الإشي شوف اللعب هناك عندهم إشي موسيقى
1: ومدرب نسبيا مغمور ولكن

0: ولكن بنى فريق.
1: نعم وين
0: فريق دي لابوينتا؟ يعني دي لابوينتا مش اسم مشهور في كرة القدم.
2: مصطفى مددوا له ل 32 مصطفى داش طول راحه.
0: لا بيستاهل
1: بطولة اوروبا بطولة العالم
0: بيستاهل بحق يعني مددوا له بحق يعني كل يورو باخذه دي لابوينتي مستحق.
2: ايوه هو الريكورد تبعه مش زي المدربين المشهورين مظبوط. هو اجى كانه من لا شيء ولكن وصل الى ما وصل اليه بالعكس بدل على انه انسان عظيم.
0: هذا ما هذا ما قصدته
2: مش للتشكيل لكن بجراند.
1: في مدربين ملائمين للمنتخبات وفي مدربين ملائمين للفرق. اعتقد انه دي لابوينتي ملائم جدا للمنتخبات
2: صحيح
1: كيلو بيسمح له انه يقود المنتخبات ولكن خذ في عين الاعتبار القدرات الفنيه اللي موجوده عند اللاعبين في اسبانيا اليوم هي الافضل على الاطلاق.
0: التشيك مع الانجليز
2: مفتوحه المباراه مفتوحه بس المفروض المنتخب الانجليزي يفوز بين اللقاء يعني بس التشيك في بيت عندهم قدرات لكن بعد خسارتهم مع اسبانيا والصدمه اللي اكلوها وهدار ضربه الجزاء مفروض يعوضوا اليوم اذا لا بتكون نفس الكره الانجليزيه وما بتستحق النكسة لأنه الجيل اللي طالع اليوم مع بيلينغهام أنا أعتقد بيستحق يكون بالمنصات
1: بيلينغهام
0: وهاريكين. بيلينغهام كين
1: بيلينغهام وهاريكين هن المنتخب الإنجليزي
2: طبعاً.
1: هن المنتخب الإنجليزي على الإطلاق. المنتخب الإنجليزي بحالة جيدة حتى في المونديال قدم أداء ممتاز كان في أخطاء لتوخل أنا مستغرب كيف توخل بعده بقيادة المنتخب الإنجليزي. أعتقد إنه المنتخب الإنجليزي بالاتجاه الصحيح بس بيلينغهام وهاريكين هني العلامة الرابحة في المنتخب الإنجليزي.
0: المنتخب نعم. نبيل كمل جملتك الأخيرة.
2: أنا أوافق ولا أوافق سمير واليوم هم غراء على الحق يعني خسارة بتكون نكسة للكرة القدم الإنجليزية بتمنى ما تكونش خسارة بالمناسبة بنحب كرة القدم الإنجليزية والدوري الإنجليزي.
0: أشكركما المدرب سمير عيسى وزميل نبيل سلامي دوري الأمم الأوروبية. نحن نطوي ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة شكرا للزملاء ياسمين عابد عدي ياسين محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى إلى اللقاء كونوا بخير.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائما.
7: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شاباً في 22 من عمره من يافة الناصرة بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، مشيرة إلى أن سجله يشمل أكثر من 30 مخالفة سير. وبحسب الشرطة تبين أن هذه هي المرة الرابعة التي يضبط فيها الشاب بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما يوجد بحقه حكم بالسجن لمدة 2 مع وقف التنفيذ. قدمت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة إلى المحكمة العليا موقفا يؤيد منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيست. وبحسب الموقف المقدم للمحكمة، فإن مقالا نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر عام 2023 يعكس وفق تفسيرهما دعما للكفاح المسلح الذي تخوضه حماس. وأضاف البيان أن التفسيرات التي قدمها أبو شحادي لاحقا بشأن تصريحاته والأدلة الأخرى المعروضة وسلوكه العام كانت مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الادعاءات الرئيسية المطروحة بحقه. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وبحسب البيان، تمكن الجيش الليلة الماضية من القضاء على علي عز الدين البيك الذي كان ضالعا في مخططات لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وعمل على تجنيد عناصر لتنظيم حماس كما جاء في البيان. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات ومنازل فلسطينية في قريتي المغير وجلود شمال شرق رام الله وجنوب نابلس، كما وقعت اعتداءات على ممتلكات فلسطينية وخطت شعارات عنصرية على منازل في المغير. وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في جلود، مشيرا إلى اعتقال شخصين ممن وصفهم بمثيري الشغب وإصابة 3 من عناصر حرس الحدود. في تعليقه، أدان نتنياهو بالشدة أعمال الشغب العنيف التي وقعت الليلة في الضفة الغربية والاعتداء على قوات الجيش التي وصلت إلى المكان للحفاظ على النظام. وقال نتنياهو أن الحديث يدور عن مجموعة محدودة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون، مؤكدا دعمه لقوات الجيش وحرس الحدود وداعيا سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل بأقصى صرامة مع المتورطين. بدوره، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال جولة في الضفة الغربية برفقة قائد المنطقة الوسطى إنه يدين بشدة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعة من مثيري الشغب، مؤكدا ضرورة العمل ضدهم بحزم. وفي سياق ردود الأفعال الإسرائيلية أيضا، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أعمال الحرق التي وقعت في قرية جلود واصفا إياها بالأعمال الخطيرة والمستهجنة والتي تضر بقيم إسرائيل والاستيطان اليهودي وبإسرائيل. اقتحم وزير الأمن القومي تمر بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأفق تقارير فلسطينية، فقد رافقت بن غفير مجموعات ضخمة من المستوطنين وأدت صلوات في الحرم الإبراهيمي. في سياق متصل، تعهد وزير الأمن بن غفير وزير الأمن القومي أنه سيعمل على حرق جثث يحيى السنوار وجثث منفذي هجمات 7 أكتوبر عندما يصبح وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة. وأضاف بن غفير في مقابلة إذاعية أنه سيدفع باتجاه تشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء سياسة الاحتواء، مؤكدا أنه يسعى إلى تغيير النهج الأمني الإسرائيلي. في القدس، تتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات تتم بحماية مشددة من الشرطة، مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحب في منطقة باب العمود، ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. من المنتظر أن يرتفع سعر البنزين اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ليصل إلى 8.27 أجورة للتر الواحد، وهو أعلى سعر للبنزين يتم تسجيله منذ قيام الدولة، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير. في الصباح قف دقائق أمام إحدى المدارس وقت وصول الطلاب، ستشعر أنك أمام معرض سيارات فاخر، سيارات جديدة ضخمة كهربائية وهجينة، وماركات بالكاد نلحق بحفظ أسمائها. تتساءل هل هذا مجتمع يشكو الغلاء ويتحدث عن رواتب لا تكفي وديون تتراكم؟ من أين تأتي كل هذه السيارات؟ الجواب غالبا كلمة واحدة: التمويل. لست بحاجة إلى 200,000 شيكل كي تركب سيارة بهذا السعر، يكفي أن تستطيع دفع القسط أو أن تقنع نفسك بأنك تستطيع. موظف براتب متوسط وأحيانا أقل قد يدفع جزءا كبيرا من دخله للسيارة، ثم التأمين والوقود والصيانة وما يتبقى للبيت والأولاد والطعام والتعليم وللحياة. قبلنا معادلة تقول بدل أن نشتري سيارة تناسب دخلنا أصبحنا نتكيف من جميع النواحي مع السيارات التي نريدها. السيارة عند البعض لم تعد وسيلة نقل بل إعلانا عن المكانة، ماذا أركب، أي موديل، وماذا سيقول الناس. المفارقة نعيش أحيانا أقل من إمكانياتنا لكي نركب فوق إمكاناتنا. تمويل السيارات، هناك مصطلح يسمى قرض البالون، أقساط أصغر اليوم ومبلغ كبير ينتظرك في النهاية. ربما يختصر هذا الاسم الحكاية، ما نراه يشبه بالونا اجتماعيا ينتفخ، سيارات أغلى، أقساط أكثر، ديون أكبر، وصورة رفاه تتجاوز قدرتنا الحقيقية. إذا كنا فعلا نعيش داخل هذا البالون الاقتصادي والاجتماعي، فأنتم تعرفون القصة وتعرفون جيدا ما هي نهاية كل بالون. صباح الخير.

صباح الخير، اهلا بكم في بيت العيلة مستمعتنا مستمعينا. نسألكم عن حالكم على امل تكونوا باحسن حال. دعوة لمتابعة لقائنا بيت العيلة، برنامج الاسرة والمجتمع، نترافق سويا حتى الساعة الواحدة. الكثير من مقابلات ومواضيع تعنى بشؤون الاسرة وافرادها كبارا وصغارا. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عنا شطرنج رح نحكي بإطار إحدى الفقرات لنكون مع إنجاز مشرف للمجتمع العربي في بطولة الدولة للشطرنج. سنتحدث عن هذه المباراة حتى جيل 10 سنوات. تجربة أن تبرع بالنخاع العظمي لشخص تبرع لمريضة لا يعرفها. هذا الشاب يبلغ من العمر 19 عام وفي مرحلة التحضير لامتحان البسيخومتري. سنتحدث عن هذه التجربة ونكون مع المتبرع. قضايا البناء والإسكان، التخطيط، سياسات الهدم وإنعكاساتها ودور الديمقراطيين. سنتحدث لأحد المرشحين في قائمة الديمقراطية. إصدار جديد للكاتب والمحلل السياسي مرعي حيادري سيكون معنا لنتحدث عن آخر إصداراته. كل هذا وبعد بإطار برنامجنا مجموعة أيضا من أغنيات ترافقنا، أخبار منوعة من حول العالم وبطبيعة الحال أيضا الكثير من معلومات جديدة نأتيكم بها على أمل دائما تنال الإعجاب.

0: بعد الفصل الإعلاني أولى فقرات بيت الأهلي، تابعونا.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: في كل مكان تتابعونا الشمس، نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. في بداية لقائنا رح نحكي عن الشطرنج، إنجاز مشرف للمجتمع العربي في بطولة الدولة للشطرنج حتى جيل 10 سنوات. دعونا نرحب بلاعب الشطرنج والمدرب ومؤسس أكاديمية الناصرة للشطرنج جهاد زعبي، تحياتنا.
1: صباح الخير يا صباح الخير راديو الشمس، صباح الخير لجميع المستمعين،
0: نحييك. دعنا نبدأ يعني بالبطولة، أقيمت في رمات جان، احكي لنا أكثر عن الإنجاز وعن البطولة.
1: البطولة أقيمت على مدار يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، ضمن مهرجان دوف فرات السنوي. فيها نشاط وفعاليات بطولة الدولة للشطرنج السريع حتى جيل 10 وحتى جيل 12 وحتى جيل 8. رغم أن المسابقة سنويا بيعملوها بعيد السكوت، اللي هو عيد اللي احنا بالمجتمع العربي منعيدش عليه، يعني في أيام مدرسية كان في حضور عربي نسبيا لافت جدا. في هاي المسابقة اللاعبين العرب حققوا نتائج جدا مشرفة، منهن على سبيل المثال لانا شروش من الناصرة توجت بطلة لإسرائيل الشطرنج مرتين، مرة حتى جيل 10 أو مرة حتى جيل 12. رام واسي من حيفا حصل على برونزية بطولة الدولة حتى جيل 10، حصل على المرتبة الثالثة. نتالي بحوث من شفعمر حصلت على برونزية بطولة الدولة للبنات حتى جيل 12، ومن حيفا أيضا اللاعب الصغير الناشئ إيدي مزاوي فقط ابن 7 سنوات قدر يحصل على المرتبة السادسة في هاي البطولة من خلال تجربته الأولى.
0: نعم. الآن يعني دعنا نتحدث عن الإنجاز، يعني ممكن يعني يبدو للبعض أوكي، يعني أطفال من المجتمع العربي يفوزون بمراتب أولى، ماذا يقول هذا عن، دعنا نقول، نمط تدريب هؤلاء، عن مهارة هذه الفئة الصغيرة التي نفخر بها؟
1: هاي الفئات هدول هن فئات جدا صعبة، رغم انها فئات صغيرة زي جيل 8 وجيل 10 وجيل 12. الاولاد عم بيواجهوا لاعبين من مختلف البلدان خلال الدولة، منهن اولاد اللي بتمرنوا وبتدربوا مع عدة مدربين وبيشاركوا في مسابقات اللي جوا الدولة وخارج الدولة. الإشي مش مسبوق من ناحية إنه في مرات كانت إنجازات عربية، ولكن إحنا عم نشهد بالفترة الأخيرة إنجازات اللي هي جاي مع بعض لأولاد من بلدان مختلفة، بلدان عربية مختلفة، وعم نشوف ارتقاء معين في مستوى الشطرنج العربي وإثبات وجوده على الساحة الشطرنجية القطرية. وكمان من خلال انه بعض هدول المشاركين كمان رح يشتركوا في بطولة اوروبا بشهر 11 القادم، فكان عندنا حالات لانجازات فردية هون وهناك، بس احنا هون عم نشوف انجازات اللي هي من محلات مختلفة للاعبين مختلفين بتدربوا بنوادي مختلفة، وهذا الشيء اللي هو بيرفع الراس.
0: خديش يعني بالمعدل يعني يتدرب لاعب شطرنج حتى يفوز بجائزة من هذا النوع؟
1: أنا حسب يعني من تجربتي لا يقل عن ساعة ساعتين كل يوم. مع مسابقة واحدة تقريبا كل أسبوع كل أسبوعين. وفي ناس اللي بتدربوا هاي الكمية وبرضو ما بيستطيعوا يحققوا هاي النتائج. في هون عدة عوامل، هي معادلة اللي لازم توازن الطالب مع الأستاذ مع المسابقات الصحيحة. وتعالي نقول انه في كتير مسابقات الواحد بشارك فيها وما بحصل على الجائزة، لازم يتعلم من غلطاته ويتجهز للمسابقة الجاي.
0: طب لو حكينا يعني عن يعني ما يعطيها الشطرنج بشكل عام، ليس فقط للصغار أيضا للكبار، يعني عادة يعني نتحدث مثلا عن كبار لاعبي الشطرنج في العالم يأتون من ثقافات مختلفة، نسبيا دخل الشطرنج بقوة يعني إلى المجتمع العربي أيضا أو وصلنا في السنوات الأخيرة، ماذا يعطي الشطرنج للاعب؟
1: شطرنج طبعا عنده صورة نمطية لأنها لعبة العقول، لعبة ذهنية اللي بتطور الولد واللاعب من كل جهة، تحليل النقد الأفكار حل المشاكل. ولكن الشطرنج هي لعبة اللي كمان

0: بتنمي مسؤولية. أنا دايما بقول إنه بالشطرنج ممكن حركة واحدة سيئة تخرب على 40 حركة منيحة، وهذا الشيء اللي احنا بنشوفوش بباقي الألعاب وباقي الرياضات. يعني على سبيل المثال، إذا فريق بكرة القدم فايز 2-0، عشان يخسر لازم يأكل 3 أهداف. أما بالشطرنج ممكن أنت تكون منصر بكل الجيش، ومع هذا غلطة واحدة تكلفك ثمن كل اللعبة. فهو بالأساس بنمي المسؤولية، غير أنه بفتح الباب أنك تسافر وتشارك وتتعرف على ثقافات مختلفة وعلى ناس مختلفة. فهو بيساعد بعدة جوانب، مش بس بالجانب الذهني اللي احنا متعودين عليه.
1: ودعنا نتحدث يعني عن التفكير، دعنا نسميه الاستراتيجي، يعني اللاعب الذي يدير لعبة يفكر. يعني دعنا نقول في كثير من الأحيان ليس فقط خارج الصندوق، وإنما يرى يعني كل الصورة كاملة، يعني أي مزايا يحتاجها اللاعب وتمنحها اللعبة تخدم نفس اللاعب مستقبلا. ونحن نتحدث عن أجيال صغيرة.
0: أنا بقدر أعطيك مثال إنه الأجيال الصغيرة بشكل عام، لما أنا عم بعلم أطفال شطرنج، فطبعاً دائماً الطفل في عنده الخطة اللي هو حابب يطبقها، دائماً في خطة هجوم حابب يسويها عشان يعمل كشمات ويفوز ملك اللي ضده. بس بشي مرحلة الولد بسرعة بيكتشف إنه كيف هو عنده خطة، كمان خصمه عنده خطة، كمان خصمه بخطة يعمل شغلة اللي ممكن تربحه. فهو لازم يشوف كل الصورة، يشوف كل الطاولة، يفهم شو أنا بدي، شو خصمي بده، كيف أنا بمنع قطة خصمي وبنفس الوقت بقدم قطتي أنا. وهذا الإشي طبعا بيساعده لما يكبر، بيساعده بالحياة العملية، إنه في ناس غيرنا لازم إحنا نفكر شو هن بدهن، كيف إحنا ممكن نساعدهن أو نساعد نفسنا من خلال إنه هن نساعدهن. بخلينا نفكر ونشوف إنه في دايما عملتين للصورة، في جهتين، وهيك إحنا بنعلم الأولاد من جيل صغير إنهن عن جد يكون عندهم رؤية شمولية بالحياة، ومش الرؤية اللي هي ضيقة.
1: نعم. الآن يعني نحن نتحدث عن عصر الشاشات وسيطرة الـ AI، الذكاء الاصطناعي، وما يخبئ أيضا المستقبل من تطور من هذا النوع. كيف ترى يعني أهمية الشطرنج يعني في ظل هذه يعني أو هذا الوضع؟
0: احنا عايشين في عصر حتى من ناحية حواسيب، الحواسيب قادرين يهزموا اي لاعب شطرنج بشري بالعالم حتى بدون ذكاء اصطناعي، يعني حسوب عادي من خلال الحسابات. ومع هذا
1: يعني في المرة الاولى اللي يعني خسر كاسباروف على سبيل المثال امام الحاسوب كانت ضجة، اليوم يعني صار معروف انه الآلة تستطيع يعني هزم.
0: صحيح. وهذا الحكي عم نحكي بسنة 97، يعني ما فيش ذكاء اصطناعي، كان وقتها الآلة بكل بساطة حسبت آلاف وملايين للخطوات ولقت الطريقة تفوز بطل العالم. ومع هذا اليوم الشطرنج يظهر مش مثل السابق، يعني كل يوم من سنة لسنة عدد لاعبين الشطرنج بيزيد، لأنه بالآخر الشطرنج بتحافظ على هويتها الإنسانية، إنه إنسان بقعد قدام إنسان. في قوانين جدا صارمة بالشطرنج ضد الحواسيب، ضد الشاشات، إنه ممنوع أثناء اللعبة تليفونك يكون مفتوح، ممنوع يكون طاولة، حتى في المسابقات التقيلة لازم تسلم تليفونك. فاليوم نشوف كتير لاعبين وبالذات صغار بنقطعوا لمدة ساعات طويلة عن استعمال الهاتف أثناء هدول المباريات، بيلعبوا لعبة طبعا ممنوع انه يلمسوا اي شاشة، حتى في قوانين ضد الساعات الالكترونية. الولد بيرجع للوقت القديم اللي لازم يفكر فيه، يخطط فيه، يبني استراتيجية، يبني خطة، يستمتع ويلعب. وهذا واحد من أحلى الأشياء اللي ولادنا بحاجة إلها بهاي الفترة.
1: نعم. كلمة أخيرة أخ جميل اللي حابب توجهها للأهالي وأيضا لأهالي الطلاب أو الأطفال اللي يعني أحرزوا هذا الإنجاز الكبير.
0: لأهالي الأولاد اللي أحرزوا هذا الإنجاز، أنا ببارك لهم، أتمنى لهم كل الخير والتوفيق، وإن شاء الله بيكملوا هيك. أنا بدي أحب أوجه رسالة لكل الأهالي، أهالي المجتمع العربي، علموا أولادكم لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج لعبة مميزة، اللي كل ما تتعلمها أكتر تقدر تستمتع فيها أكتر وتحس بأهميتها. هاي لعبة اللي ممكن تساعد كل ولد وكل بنت بأكتر من شكل. هي لعبة بدون عمر، بدون جيل، ما دخلهاش بأي شيء. بداية اللعبة كل لاعب عنده نفس عدد القطع، فيش أفضلية طول، فيش أفضلية سرعة، لعبة مناسبة، اختبار بين عقول. هي من الألعاب اللي احنا عن جد بحاجة انه أولادنا يلعبوها أكتر ويتميزوا فيها أكتر، وممكن تساعد كل لاعب بطريقته الخاصة. جد

0: تجربوا مش رح تندموا. انا بدعوكم
1: أكيد.
0: كمان تبحثوا نشاطات اكاديميه الشطرنج الموجوده حواليك، واذا انتم بالناصره في كمان اكاديميه الشطرنج عندنا.
1: نحييك جهاد زعبي ومبارك انجاز
0: شكرا لك،
1: الطلاب.
0: شكرا لك إيهاب، شكرا لكم راديو الشام،
1: الى اللقاء.

0: من أصالة رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلان رح نحكي عن تجربة خاصة لشاب عربي تبرع بالنخاع العظمي لمريضة لا يعرفها. هذا الشاب اللي عمره 19 عام كان في مرحلة أو يتواجد الآن في مرحلة التحضير لامتحان البسيخومتري. رح نحكي عن هذه التجربة الإنسانية بعد الفاصل.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. زي ما ذكرنا بإطار الفقرة المقبلة رح نحكي عن تجربة إنسانية من خلالها يقوم شاب بالتبرع بالنخاع العظمي لمريضة لا يعرفها. هذا الشاب عمره 19 عام في مرحلة التحضير لامتحان البسيخومتري، وهو هذا الشاب ينضم إلينا الآن. سلمان صدران تحياتنا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا بك. يعني زي ما ذكرنا يعني قمت بالتبرع بالنخاع العظمي، احكي لنا هيك عن بداية القصة، كيف وصلت لهذه المريضة واحكي لنا عن عملية التبرع.
1: أول شيء كان الإشي من خلال مؤتمر عملوه معهد إنفينيتيل، ومؤتمر ختامي لكورس لتحضير البسيخومتري. بعد هذا الكورس المؤتمر يعني كان بنكريوت، فهذا كان في زي محطة للتبرع، زي كأنه تحط هذا اللعاب بتاعك عن طريق عينة لعاب يعني، وحطيت الإشي الصراحة ونسيت منه يعني، وكان تم التواصل معه بعد نص سنة وقالوا لي إنه طلعت ملائم للإشي.
0: سلمان أنت ما بتعرف المريضة مزبوط؟
1: لا ما بعرفها.
0: لا، واليوم كمان ما بتعرفها يعني ما تعرفت عليها؟
1: ما بعرفها، بس في إمكانية إنه بعد سنة يعني إذا كان كله تمام وهي تعالجت وقدرت تتخطى المرض يعني، عادة إنه بيكون في طلب زي كأنه منها إنه تقابل يعني، وأنا إذا بدي أو لا.
0: يعني القرار يعني اولا للمريضه مزبوط، ويعني من بعد اذا يعني وافقت يعني ممكن يعني ترفض او توافق انت.
1: طبعا انا بقدر افحص او انه اسال يعني بعد 3 اشهر او نص سنه انه شو بحال وضعها الصحي، شو هو ما بقدرش اتقابل معه واعرف.
0: وسلمان يعني لو لنفرض انه المريضه معنا على الخط الثاني وتريد مثلا تعرف عليك، كنت بتوافق؟
1: طبعا.
0: طب يعني شو اللي شدك في التبرع؟ يعني عمليا للأسف يعني عدد المتبرعين في كل ما يتعلق بالأمور الصحية، وخاصة يعني عندما نتحدث عن نخاع عظمي، يعني خلينا نقول ليس في أفضل حالته.
1: الإشي الصراحة إنه لما حطيت العين ما فكرتش كثير وما توقعتش كيف الاشي ممكن، انه لما حطيت العين انه بهدف انه كان انه اساعد، ما توقعش انه الاشي عن جد يصير يعني، بس انه لما صار الاشي يعني ما فكرش كان في الواحد لما بيطلع له اصلا خلقه وطين لما هو بقدر ينجح حياة بني ادم يوم.
0: تفاجأت يعني لما اتصلوا لك وخلوا لك انه انت مناسب؟
1: الصراحة لما اتصلوا لي كنت بالشغل يعني، فانه اصلا كنت ناسب الموضوع يعني، تن اللي كانت معي اللي ميرا طموس بوجه لها الشكر، إذا كانوا أعرفي حاولت أن ذكرتني وانت حطيت العين وقت أنا بذكر صراحة.
0: طب يعني سلمان احكي لنا أيضا عن يعني عملية التبرع، يعني ممكن يعني كثار يعني ما بيتجهوا للتبرع يعني كون انه لا يوجد لديهم الفكرة الكاملة حول هذه العملية، احكي لنا هيك يعني بالضبط شو مرقت.
1: أول إشي هي اتصلت بعد نص سنة زي ما قلت لك، قالت لي على قصة إنه طلعت مطابق لحد اللي هو بنسبة 99% يعني، اللي هي نسبة كتير عالية. طبعاً أنا سألتها إنه إذا الإشي بقتها لي قدامي، قالت لي أكيد لا يعني، وطبعاً خليت الوالدة تحكي معها تتأكد منها وتسألها كم إشي اللي الوالدة حبت تسألها يعني، وقالت لي إنه إذا أنت موافق قلت لها، وانتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي كانت عن طريق مستشفى الكرم اللي بحيفا، اللي رحت زي كأنه عملت فحص دم للتأكد 100% إنه كان في تطابق إنه تطابق صحيح، إنه اللعاب مش هالقد دقيق. وبعدين بعد هاي كان في نزلت مرتين على تختيبة، المرة الأولى كانت عن طريق تاكسي يعني مع ميرا طموس، كانت معي اللي هي رفقتني اللي عملوا لي آخر فصاص وشرحوا لي على عملية التبرع كلها، وأعطوني الإبر اللي كنت لازم أدقها طبعا وشرحوا لي عنها. وطبعا كل هاي الفترة يعني
0: وكيف تتم يعني عملية التبرع عمليا؟
1: عملية التبرع هي بتتم عن طريق انه انا قبل 4 ايام من التبرع باخذ

0: بقعد 4 أيام كل يوم بدق برتين. حلو. ويوم التبرع زي كأنه بروح بحطوا لي تنتين أنفوجة كل واحدة من إيد، وباخذ الدم من الإيد الأولى بصفوه، باخذ من المواد اللازمة لإنه برجعوه زي كأنه لإلي للإيد الثانية.
1: قديش كان الـ يعني الـ الشيء مؤلم؟
0: المدة؟
1: مؤلم، هل كان يعني في ألم؟
0: ألم الصراحة وقت التبرع لا، يعني ما كنتش حاسس بشيء، بس إنه قبل التبرع وقت الإبر طبعا، لأنه الجسم بيكون زي كأنه مش بحالة طبيعية.
1: نعم.
0: بيكون في شوية أوجاع بالجسم، أما طبعا مع الأدوية مثل الأوبتالين وهيك الواحد بقدر يتخطاها يعني.
1: نعم.
0: وشوية عرق وشوية إنه نوم مش هالقد عميق، أما مش اللي هو إيش اللي هو ممكن يخلي واحد ما يسألش بني آدم عشان. نعم.
1: وخاصة نحن نتحدث عن يعني إنقاذ حياة إنسان.
0: بالضبط، هذا حسب شو انا فهمت منه، انه زي انه هذا طريقه العلاج بتوجهوا لها بعد ما يفشل كل الامكانيات. هي المريضه لوكيميا، هي انه سرطان الدم، فانه هذا المرض بعد ما انه كل العلاجات الممكنه على طريق المستشفى تفشل.
1: طيب لا ذكرت يعني يعني انك استشرت الوالده، صحيح؟
0: ايوه.
1: احكي لنا هيك عن الاجواء في البيت، يعني ذكرنا انك كنت مناسب، اتصلوا فيك قالوا انك مناسب، يعني هل كان دعنا نقول اراء اخرى اللي يعني ما وافقت مثلا على التبرع؟
0: الصراحه لا، يعني الكل كان بدعم من الفئه الاولى، بس الوالده الصراحه كانت خايفه، لانه مش خايفه من قصه التبرع، خايفه من قصه انه الاوجاع راح تكون لعندي يعني. وعن جد بوجه لك كمان كثير الشكر، لانه خلال الاربع ايام هذول اللي كانت زي كانه دائما معي
1: صرفت
0: يعني، وهي كانت
1: تدقني الدور الصراحه. نعم. طبعا يعني زي ما ذكرنا يعني القرار اذا يعني راح تقابل المريضه ام لا يعني يعود اليها، ولكن يعني قديش يعني هذا الموضوع بيشغلك يعني في اليوم يوم، انه يعني شو صار بعلاجها وما الى ذلك؟
0: يعني الصراحه بيشغلني يعني، بس انه بقول انه بحسلم الاشي لربنا يعني، وافكر انه هو احكم منا كلنا وان شاء الله خير.
1: نعم. الان ياتي هذا الامر يعني وسط تحضير للبسيخومتري، مزبوط؟ مرقت الامتحان ولا بعد؟
0: لا انا عملت الامتحان شهر 12، انا لما حطيت العينه بعد بجمعتين، بعد بجمعه عملت الامتحان.
1: لا يعني كمان مره رجعنا بعد بجمعه عملت الامتحان، يعني قديش يعني كان للامتحان كمان جزء في القرار؟ يعني انت يعني كنت وسط فتره تحضير، قديش يعني هذا اخذته بعين الاعتبار؟
0: لا العينه انا حطيتها وقت امتحان البسيخومتري. نعم. كانت الشغله قبل نص سنه. نعم. قبل نص سنه عملت الامتحان، اما اسا كنت عم بحضر الامتحان بالقلب الجامعه بلقب الخشبناوت الصراحه.
1: وانا ساعدك يعني التبرع ساعدك على الاقل في النتيجه؟
0: لا مش انه ساعدني بالنتيجه يعني، بس انه افكر انه الشيء هيك بخليك انه تحس انه بقلل اول شيء عليك ضغط كمان الامتحان، لانه بتقول يعني انه انا مضغوط من هذا الامتحان،
1: ولكن هناك من يصارع
0: في ناس اللي عم بتصارع الحياه يعني. نعم. فانه مين انا يعني.
1: نعم. طيب يعني سلمان، لو هيك طلبنا منك انك توجه كلمه او رساله اللي حابب تحكيها للمستمعات للمستمعين اللي زي ما ذكرنا يعني ممكن يعني في كثير من الاحيان عندهم قلق تردد احيانا من عدم معرفه، شو بتحكي لهم؟
0: بحب اقول اول شيء انه اللي عنده امكانيه انه يحط عينه او يتبرع او مثلا يتواصل معه بهذا الموضوع يساوي الشيء، طبعا مع الاسئله اللازمه شو ما كان التبرع، مش شرط نخاع، لانه اول شيء قد ايه ممكن انه الشيء ممكن يكون اثر علي وضايقني مثلا لحياتي لمده جمعه، بس في ناس بالها اللي ممكن اصلا حياتها كلها كانت تروح لو انا مثلا ما سويتش الشيء. وطبعا دائما المجموعه والناس الموجودين معك خلال هاي المرحلة، خلال هاي عملية التبرع طبعا بيكونوا معك، ودائما الصراحة زمين زي ما بقولوا 24 ساعة يعني، كنت بأي تاني ممكن تتصل فيهم تسألهم. أنا صلت صراحة مرتين أو ثلاثة يعني، سألتهم على شغلات كانت تصير معي، ودائما هم طبعا بقولوا لك إنه أنت بأي تاني ممكن تتراجع يعني، ممكن إنه أنت تحط عينة، ومش شرط إنك تكون متقرر إنك تتبرع، ممكن بس إنك تحط عينة وبعدين إنه يجي القرار تقرر، مش شرط يعني إنه كل عينة تحطها إنه تتبرع فيها.
1: نتمنى لك اولا يعني الصحه العافيه، ما تحتاج لاي شيء، ولكن يعني انت نموذج للعطاء سلمان، وعن لهذا السبب حبينا ان ايضا نستضيفك. مؤثر جدا كل توجهك وكل العمليه، ونتمنى لك طبعا النجاح في الامتحانات. وانت راح تنهي اللقب؟
0: اللقب إيش أنا مبلشه يعني هاي السنة إن شاء الله، بس في كأنه كورس صيف كان قبل.
1: نتمنى لك النجاح في التعليم والتخرج أيضا فيما بعد. سلمان صدران، بدنا نشكرك مرة

الساعة الثانية من بيت العلية مواضيع عديدة تنتظرنا، منها سنتحدث عن إصدار جديد لكاتب ومحلل سياسي، وأيضا مواضيع من مجالات متعددة أخرى حياتية كما دائما في بيت العيلة. الأمطار يوم أو هذه الليلة وصباح هذا اليوم بطبيعة الحال يعني ليس مفاجئ ممكن لهذه الفترة بالذات من فصل الخريف، ولكن هل هناك أيضا ما يبشر بأمطار غزيرة هذا الشتاء؟ لا نعرف. الأجواء اليوم ستكون لطيفة ولكن باردة في المناطق الجبلية، هناك استقرار نسبي وارتفاع طفيف في الحرارة حتى يوم السبت. يتوقع الرصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط المزيد من الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق. يوم الأربعاء الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام ومعتدلة في معظم المناطق، لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خصوصا في المناطق الجبلية. يوم الخميس أيضا غائم جزئي معتدل في معظم المناطق وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية.

تتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ماذا عن الجمعة؟ أيضا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يصبح الطقس خريفيا بامتياز مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لزخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة خاصة في شمالي البلاد ووسط البلاد والمناطق الساحلية. تبقى درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي. زي ما ذكرنا السبت، ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، تسود أجواء خريفية في الجبال والمناطق المرتفعة. إذن الأجواء خريفية هذا الأسبوع، يعني بشكل عام اعتدنا على أجواء من هذا النوع في الخريف رغم غياب الأمطار في السنوات الأخيرة. يبدو بأنه هذا العام سيأتي بأمطار غزيرة وفق الكثير من توقعات، خاصة بأن الأمطار الأولى كانت في الصيف، وكان هناك تحليل بأن هذا يبشر بموسم ماطر هذا العام.

نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة. عند رأس الساعة سنكون مع النشرة الإخبارية انتصاف النهار، من بعدها راح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني. كما ذكرنا الكثير من مواضيع تنتظرنا الساعة الثانية، تابعونا.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: البروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك
5: عالشمس دائماً.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 19 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع قرب فصايل في الأغوار. وفي حادث طرق آخر أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة وصفت معظمها بالطفيفة جراء حادث طرق وقع بين 8 سيارات في المقطع الواقع بين مفترق عين توت ومفترق وادي عارة على شارع عابر إسرائيل. قالت الشرطة أنه تم إغلاق مقطع الشارع المذكور باتجاه الشمال أمام حركة السير.

0: اعتقلت الشرطة شابا في 22 من عمره من يافة الناصرة بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، مشيرة إلى أن سجله يشمل أكثر من 30 مخالفة سير. وبحسب الشرطة تبين أن هذه هي المرة الرابعة التي يضبط فيها الشاب بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما يوجد بحقه حكم بالسجن لمدة 2 مع وقف التنفيذ. قدمت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة إلى المحكمة العليا موقفا يؤيد منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيست. وبحسب الموقف المقدم فإن مقالا نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر عام 2023 يعكس وفق تفسيرهما دعما للكفاح المسلح الذي تخوضه حركة حماس. وأضاف البيان أن التفسيرات التي قدمها أبو شحادي لاحقا بشأن تصريحاته والأدلة الأخرى المعروضة وسلوكه العام كانت مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الإدعاءات الرئاسية المطروحة بحقه. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك اليوم عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وبحسب البيان تمكن الجيش الليلة الماضية من القضاء على عز الدين البيك الذي كان ضالعا في مخططات لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وعمل على تجنيد عناصر لتنظيم حماس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات ومنازل فلسطينية في قريتي المغير وجلود شمال شرق رام الله وجنوب نابلس، كما وقعت اعتداءات على ممتلكات فلسطينية وخطت شعارات عنصرية على منازل في المغير. وقال الجيش الإسرائيلي أنه فشل في تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في جلود، مشيرا إلى اعتقال شخصين ممن وصفهم بمثيري الشغب وإصابة 3 من عناصر حرس الحدود. في تعليق أدان نتنياهو بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الليلة الماضية في الضفة الغربية والاعتداء على قوات الجيش التي وصلت إلى المكان للحفاظ على النظام، وقال نتنياهو إن الحديث يدور عن مجموعة محددة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون، وأكد دعمه لقوات الجيش وحرس الحدود داعيا السلطات إنفاذ القانون إلى التعامل بأقصى صرامة مع المتورطين. وفي تعليقه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال جولة في الضفة الغربية برفقة قائد المنطقة الوسطى إنه يدين بشدة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعة من مثيري الشغب، مؤكدا ضرورة العمل ضدهم بحزم. اقتحم وزير الأمن القومي تمر بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليل. ووفق تقارير فلسطينية رافقت بن غفير مجموعات ضخمة من المستوطنين وأدت صلوات في الحرم الإبراهيمي. في سياق متصل تعهد بن غفير اليوم أنه سيعمل على حرق جثة يحيى السنوار وجثث منفذي هجمات 7 أكتوبر عندما يصبح وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة. وأضاف بن غفير في مقابلة إذاعية أنه سيدفع باتجاه تشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء سياسة الاحتواء، مؤكدا أنه يسعى إلى تغيير النهج الأمني الإسرائيلي. في القدس تتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات تتم بحماية مشددة من الشرطة، مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

0: أما الآن مستمعاتنا مستمعينا نريد الحديث حول قضايا البناء والإسكان، التخطيط، سياسات الهدم وإنعكاساتها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا محامي واقتصادي وأيضا مرشح في قائمة الديمقراطيين نضال مصالحة. أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك، أهلا فيك أخي،
0: نحيك. يعني زي ما ذكرنا هذا الموضوع من أهم

0: قضايا يعني في المجتمع العربي، ويعني نحن قبيل انتخابات. السؤال يعني ماذا يقول البرنامج الانتخابي لقائمة الديمقراطيين حول قضايا البناء والإسكان في المجتمع العربي؟
1: الحزب الديمقراطي وعلى رأسه يائير جولان، احنا بنطالب كل الوقت، او هو بيطالب برضه بوزارة الامن الداخلي. وكما تعرف وكما يعرف الإخوان جميعا أنه المسؤول عن أوامر الهدم وعن الهدم بالوصف العربي هي وزارة الأمن الداخلي، واللي استغل هذا الأمر بن غفير كل الوقت بدون ما أنه يفكر أو أنه يأخذ بالحسبان يعني عواقب أوامر الهدم الموجودة بالوصف العربي. الشغلة الثانية اللي هي مهمة جدا، احنا من طالب ومن الاشياء الاول اللي بسلم الاولويات ان نبطل قانون كيمينتس اللي هو قانون عنصري اللي يجب تبطيله، واخرى امر اللي هو مهم جدا هو
0: يجب. والسؤال يعني الغاء قانون كيمينتس ليس من يعني وزارة الامن الداخلي، يعني تحتاجون بطبيعة الحال لائتلاف حكومي للقيام بذلك.
1: احنا طبعا رايحين نكون في الـ بالـ بالاتفاقيات الكواليتسيونيه، بعرف شو الاتفاقيات
0: الائتلاف.
1: الائتلاف احنا رايحين نطالب بامور عده، وعده امور اللي هي تخص الوسط العربي منها تبطيل قانون كيمينتس. ويجب ان اذكر انه برضو الحزب الديمقراطيين يطالب بوزاره القضاء، وزارة القضاء لها أمر لها أهمية قصوى بسن قوانين وتبطيل طبعا قوانين. وكما نعرف أنه قانون كيمينتس طلع من وزارة القضاء، فلذلك هذا الأمر إحنا منطالب فيه وراح يكون بسلم أولويات حزب الديمقراطيين في اتفاقيات الائتلافية بالحكومة القادمة.
0: الآن كل ما يتعلق يعني بسياسة الهدم يعني وانعكاسات هذه السياسة، يعني أيضا في الفترة الأخيرة شهدنا يعني هذه المشاهد في المجتمع العربي، أين أنتم من ذلك؟ يعني هل تستطيعون وقف هذه العمليات؟
1: أول شيء حاليا احنا بنشوف انه احنا اعضاء الكنيسة اللي موجودين عندنا، يعني جلعت كريب نعمة لزيمي، هم كل الوقت موجودين في وين في وين في تعدي، وين في اوامر هدم بالذات بمنطقة الجنوب ومنطقتنا ومنطقة الشمال بكل مناطق المجتمع العربي. هم يأتوا ويتكلموا مع الناس ويتكلموا وفاهمين الأمر يعني. فلذلك يعني هذا الإشي هاي في خطة مدروسة اللي إحنا بدنا نعمل بها يعني بعد إقامة الحكومة أو بعد إقامة الائتلاف في الحكومة القادمة.
0: أنا تعرف يعني أستاذ نضال الكثار يعني راح يقول لك نفس السؤال، إنه الوعود كثيرة قبل الانتخابات والوضع لا يتغير بعدها.
1: أتفق معك بقسم من الأمر، أما بالنسبة لحزب الديمقراطيين، أنا حزب الديمقراطيين هو حزب جاد جدا بالتعامل مع المجتمع العربي ويؤمن بالشراكة اليهودية العربية. فلذلك احنا نحن نرى كل الوقت أنه الأعضاء الكنيسة وحتى رئيس الحزب يائير جولان يتجولون في المدن وفي القرى وفي السلطات المحلية العربية، وقد يعني بالسنة أو بالسنة ونص الأخيرة حتى قبل الانتخابات بكثير هم جلسوا مع كثير ناس ومع فهموا المشاكل، وعلى أساس هذه الأمور برضه بنت خطة اللي هي مستقبلية. على فكرة هو حزب اليسار الوحيد اللي يطالب إشراك العرب في الائتلاف الحكومي القادم، ولذلك هاي هي مش وعود إنما هاي أسس، ومن أسس اللي موجودة بالحزب في الأجندة تبعت الحزب الديمقراطيين.
0: الآن يعني الكثير من استطلاعات الرأي تشير بأنه حزب الديمقراطيين في تراجع في المجتمع العربي، خاصة بعد التصويت مع شطب سامي أبو شحادي وغيره من أعضاء القائمة المشتركة العربية. ماذا ستفعلون من أجل يعني رفع أو العودة لنسبة المصوتين العرب؟
1: أولا أنا بشكل شخصي أفهم الغضب الموجود عندنا بالمجتمع العربي.

0: بالنسبة لشاطر سامة أبو شهادة. وأنا حسب رأيي برضو إحنا المجتمع العربي لازم يعني برضو نعمل حساب من جديد بشو إحنا عندنا سلم أولويات جديد، ومين بيقدر يمثلنا ومين بيقدر يحل مشاكلنا بهاي سلم الأولويات. فحسب رأيي إنه الناخب العربي هو ناخب جدا يعرف شو إنه راح يصوت. فإحنا رايحين نكثف الزيارات للمجتمع العربي ونسمع الناس، وحتى إذا في أغلاط برضو طبعا نتعلم من الأغلاط اللي هي بتحدث. فأنا حسب رأيي هو الحزب الوحيد اللي بيقدر يكون بالائتلاف الحكومي اللي هو رايحين، والحزب الوحيد اللي بيطالب إنه حزب عربي يكون شريك في الائتلاف الحكومي. فحسب رأيي مهم جدا إنه الديمقراطيين يكون حزب قوي مع عدد أعضاء كنيسة أكثر من أجل التأثير في الحكومة القادمة.
1: شكرا جزيلا المرشح في قائمة الديمقراطية نضال مصالحة، المحامي نضال مصالحة، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافية.
0: شكرا لك، شكرا للقاء.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
3: رجعنا نتابع بيت العيلة، تعالوا نستمع للمايسترو ملحم بركات، ومن ثم نواصل مع إصدار جديد وكتب جديدة.
4: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، بس إيده شوي شوي عالسكت بموت.

0: جذور في الرماد ورؤى التحليل السياسي وتحولات الزمان، إصدارات جديدة للكاتب والمحلل السياسي مرعي حيدري. أهلا وسهلا بك معنا.
1: صباح الخير أستاذ إيال، لك ولجميع المستمعين.
0: نحييك، نبارك أولا الإصدارات الجديدة، ويعني دعنا نبدأ أولا بجذور من في رماد. نعم. احكي لنا عن هذا الإصدار أكثر.
1: جذور في رماد هي قصة تحكي عن مدينة انهكتها الحروب وتكسرت فوق ترابها الوعود، فكانت الجدران المهدمة شاهدة على زمن لم يمهل أحد من فرصة النجاة من بين الركام طبعا وأصوات الصمت. فهنالك نهضة وجوه جديدة تبحث عن معنى للحياة وقلوب ترفض أن تدفن تحت غبار الألم. نعم. فهي قصة تحكي، ليست مجرد حكاية سرد لوجع، بل رحلة بشر قرروا أن يصنعوا مستقبلهم بين شقوق الخراب. أبطال صغار وكبار جمعهم التحدي والإصرار رغم اختلاف المصائر ليعيدوا تعريف القوة والشجاعة بعيدا عن السلاح، بقوة الإرادة والشجاعة بالثبات والعودة إلى حين يختفي كل شيء من هذا الأمر. وطبعا هذا المشهد أو هذه الكلمات التي بادرت فيها عمليا تنطبق على كافة أي شعب في العالم يقع تحت مصيبة، إن كان مصيبة ألم من خلال زلزال أو من خلال هزات أرضية مدمرة أو من خلال حروب، فكل هذا ينطبق.

0: على هذه المشاهد التي ذكرتها، ومن هنا تكونوا 13 شخصية في القصة، اللي هي هذه القصة يعني تلائم لمسرحية وتلائم لفيلم سينما أيضا. ففي مقدمتها طبعا هيك باختصار يعني
1: حتى نترك يعني للقارئ كمان يعني
0: نعم. فالمقدم بتقول: في بلدة محاطة بالصراعات والذكريات، تنهار البيوت، تتقاطع المصائر، يعيش البشر في دائرة من الألم والتفاؤل. قصة ليست مجرد لسرد الأحداث، إنها رحلة عميقة في النفوس البشرية، في صراعاتها وخياناتها وفقدانها وإصرارها على النهوض مما كان حجم الدمار. فالقصة هي تروي 13 شخصية بفئات عمرية، والفئات العمرية هي عمليا بتبلش بالجيل الصغير، هن اللي عمليا بسن خلينا نقول من 10 سنوات وما فوق، والسن المتوسط اللي هو بسن من 25-30 لحد 50 سنة، والفئة الثالثة هي الأحفاد يعني الآباء والأجداد. فهؤلاء قسموا نفس إلى 3 مجموعات من أجل ماذا؟ من أجل أن يصنعوا بدل الألم الأمل من جديد، بناء ما تهدم، بناء ما فكيت بطرق وأساليب ونهج، ولا كل شخصية له دوره يعني المثري والذي يتعاطى مع هذه الأمور بشكل جيد جدا.
1: جميل جدا.
0: يعني يفكر نعم
1: تفضل. أستاذ مرعي، يعني نريد أيضا يعني حتى يعني لا يدركنا الوقت أن نكرس أيضا وقت يعني كيف لا للسياسة، خاصة يعني حضرتك يعني محلل سياسي وأصدرت رؤى التحليل السياسي والتحول.
0: نعم.
1: ويعني إلى أي مدى يعني هذا التحليل يعني يخاطب أيضا يعني المعركة الانتخابية القريبة؟
0: خلينا نقول نعطي نبذي برضو عن رؤى التحليل السياسي وتحولات الزمان. هو حوار يعني خلينا نقول يثري القارئ، وهو كتاب استشرافي وليس استقرائي. يعني الاستشرافي أستاذ يعني أنت تعرف أنه ما يعرفه هذا الكاتب على المدى البعيد، وعندي في الكتاب نفسه التصور لسنة 2030 ما سيحدث في المنطقة. طبعا المقدمة هي مقدمة كتاب جدا عميقة وطويلة، ولكن الجزء الأول يحكي فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتحولات الإقليمية من غزة إلى طهران وتحولات الإقليم وصراع الوجود. طبعا مكون من عدة أجزاء اللي هي اعتمد فيها على التقييم الميداني والتقييم العالمي من خلال مقالات التي كتبتها منذ التسعينات في عدة محلات، طورتها وبنيت عليها مع بالإضافة إلى تحليلات سياسية ميدانية من قنوات إعلامية ومن صحف ومقالات، اللي أنا حطيت كل جهدي من أجل التنبؤ ما سيحدث بسنة 2000 بناء على هذه التصورات اللي هي عمليا أنا كتبتها في الكتاب. كتاب جدا مشوق، تحليل جدا عميق، يصور لك ما سيحدث سنة 2000 في المنطقة، يشمل ما يدور في العالم بين أوكرانيا وروسيا والصين.
1: جميل.
0: والحرب الباردة والولايات المتحدة وكل ما يحدث في الشرق الأوسط.
1: نشكو يعني مؤخرا أستاذ مرعي عن القارئ اللي يعني أصبح عدد القراء قليل خاصة في مجتمعنا، إلى أي مدى يعني تلاحظ هذا، وأي أصداء يعني تلقيت بعد هذه الإصدارات؟
0: الحقيقة الأصداء التي تلقيتها جميلة جدا. حينما وزعت هذا الكتاب اللي هو جذور في الرماد في البداية، أنا طبعت منه كنه 600 نسخة، وزعت في منتديات وإلى أصدقاء والمدارس وعلى مستوى محلي وغير محلي، في طبعا حوالينا بالقرى، في مدينة عرابي، في دير حنة، في كوكب، في عدة محلات. فكان توزيع سليم وجدا راقي لمحلات اللي هي عمليا يعني تقرأ، وناس اللي تقرأ في مجموعة اللي هي تقرأ لا بأس، ولا رغم التطور والمكننة الموجودة اليوم في اللي هي قلبت كل المفاهيم، وصرنا عبر الهواتف وعبر كل ما يحدث نلاحظ ولا نقرأ بشكل عميق، ولكن هنالك قراء ما زالوا يستعيدون ذكريات الماضي بقراءة كتاب ويستمتعون بقراءة
1: قراء أوفياء.
0: نعم.
1: المسأذ مرعي حيادر، نتمنى لك كل الخير والمزيد من هذا.
0: فقط شكرا بارك الله فيك. فقط أردت أن أزيد، لأني في كتاب في شهر 1 2027 في عندي كمان كتاب جديد سيصدر، اللي هو عمليا حكاية من الوجدان الإنساني. قصص حكاية من المجتمع التي تلامس الواقع، تلامس الحدث في كل حيثياته. وان شاء الله انه يكون كمان ينال اعجاب الاخرين. هذا بعده مفاجاه يعني، بعد ما طلع راح يطلع ان شاء الله. فانا بس استاذ ايال يعني استغليت كل بعد ما طلعت على البنسيه يعني على التقاعد، فلقيت الحل الوحيد اني استعيد قواي واشغل واحرك فكري وعقلي من خلال الكتابه. فاعتمدت على هذا الاسلوب من خلال وجودي في سهل البطوف في ارض التي زرعتها زيتون ولي عزبه هناك. وجري عليك تفضل، وجري عليك تفضل من عزبه هناك. كنت اكتب هذه الكتابه هناك في البطوف.
1: يعني كمان شوي موسم الزيتون مش راح يكون عندك وقت للكتابه؟
0: لا في راح يكون زيتون، راح يكون زيتون اكيد.
1: الاستاذ مرعي حيادري، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك استاذ ايال، بارك الله فيك، نهارك سعيد.

على أنغام جورج وسوف، تحية خاصة ومميزة لصديق وأخ عزيز إحسان نصر الدين من دالية الكرمل أبو نزي، لك ولكل أفراد العائلة. نتمنى لكم هيك مشوار حلو على أنغام إذاعة الشمس. نهاركم سعيد، إلى اللقاء.

0: بعد الفاصل الإعلاني نواصل في بيت العيلة، كونوا معنا.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

0: عملا مستمعاتنا مستمعينا نريد الحديث حول شركة دان للمواصلات، وينضم إلينا سائق حافلة في شركة دان للمواصلات هاني كعبية، تحياتنا.
1: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك.
0: نحيك. احكي لنا أولا يعني عن أنت سائق ويعني عن دورك اليوم في الشركة.
1: أول شيء يعطيكم العافية للجميع، جميع المستمعين. أنا بلشت طريقي بشركة دان كسائق حافلة. اليوم أنا مسؤول فيما يسمى فرع اللي هو بين عروني، مسؤول على ما يقارب 380 سائق اللي هني موجودين اليوم تحتي. طبعا موجودين مع السائقين احنا بكل وقت بكل مكان، يعني لأي مشكلة لأي اتصال يحتاجه أي مساعدة احنا موجودين معهم.
0: نعم، يعني أنت ما يسمى بوظيفة مراقب صحيح؟
1: مدير مراقب طبعا. نعم.
0: طيب يعني كيف وصلت لهذه الوظيفة؟
1: طبعا زي بتعرف كل إنسان يبلش، يعني يبلش من الوظيفة تحت يعني بالبداية، فالتقدم كان شوي شوي مع الوقت. المدير تبعي شاف انه طبعا مش بس انا، في كمان بعد شباب من الوسط العربي اللي شافوا عندهم القدرة انهم يكونوا في المراكز اللي تقدر توظف وتجيب وتقود سائقين لشركة دان.
0: طب يعني انت نفهم بانه كنت يعني في الماضي ايضا تركت شركة دان صحيح؟
1: نعم
0: تركتها.
1: نعم.
0: لبعض سنوات ويعني بعدين عدت اليها، لماذا؟
1: بصراحة تعرف يعني في الشغل تبعنا السائقين بيحكوا مع بعض وهذا بيقول لك لا هون احسن وهون احسن، ف طبعا ضغط اجتماعي، فقلت انا بدي اجرب، مجبور اجرب، يعني بصيرش انه بس يعني شركة دان هي احسن. نعم. ما يقول يعني تنائيم وهي الاشياء، وطراحة انا انجريت وراء جماعتي وطلعت معهم وجربت.

0: رجعت للأسف الشديد اندمت كثير ورجعت خزراء يعني على دال.
1: نعم. طيب لو حكينا هيك عن يعني شروط العمل، يعني ماذا يميز دان يعني بالنسبة لسائق مثلا من الشمال اللي يبحث عن عمل هذه الأيام؟
0: اللي تلاقيه بدان مش راح تلاقيه بأي شركة ثانية. أولا بيوفروا لك السفريات، يعني بيبعثوا لك في سيارة بتطلع في 10 12 14 سائق مع بعض، بيطلعوا من نفس البلد اللي هن بيعملوا خط واحد، بيطلعوا بيوصلوا لهون. هاي واحد. غير هذا هن بيدفعوا لك على كل يوم انت بتيجي على الشغل، بيدفعوا لك غير معاشك لما انت تبلش تشتغل.
1: طب ليش ما يفضل يعني شركة أو عمل قريب من بيته؟ ذكرنا يعني معظم السائقين اللي بنحكي عنهم يعني يأتوا من الشمال.
0: سؤال منيح وبمحله. أنا بقول لك إياها بصراحة طبعا، شركة دان اليوم إحنا كالمدراء المسؤولين طبعا إحنا دائما من اللي أعلى منا التوجهات هيك، إنه اولا السائق احنا دائما اللي بيقولوها باللغه العبريه اوزن كشيفت، احنا دائما موجودين
1: يعني غير صاغيه
0: دائما صاغيه طبعا، غير عن شرك صراحه اقول لك اياها طبعا انا من تجربه شخصيه كم طبعا. احنا دائما موجودين، يعني اي مشكله تواجه السائق باي لحظه لا سمح الله، تعرف في الواحد بيطلع من بيته بيعرف شو يصير معه، يعني بما معناه حالة وفاة صارت، احنا بنوفر اول اشي للسائق انه من ما يصير معه اي حدث بيكون معه مرافق لحد ما يوصلوا للبيت. اي حدث اللي هو طبي طبعا لا سمح الله، من اخذانه من محل الشغل للمستشفى احنا كل الوقت معاه ومتابعين حالته الصحية. فبصراحة بقول لك يا هذا الاشي مش راح تلاقيه ولا بأي شركة ثانية. احنا دايما وكمان بشدد على هذا الاشي انه من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول بترك الدان احنا فعلا موجودين دايما عشان نوفر انه الشوفير بيجي على بيئة اللي يكون هو مرتاح، مش بيئة ضغط، ويعني احنا مجبورين نوفر له انه يكون مرتاح، اللي يكون اللي هو يقدم كمان خدمة احسن للناس اللي بدها تركب كمان معنا بالبساطة.
1: كلمة أخيرة اللي حابة توجهها لمن يتابعنا الآن يفتش عن عمل، شو بتحكي له يعني عن يعني كيفية تقديم الطلب، قديش بياخذ وقت، يعني ما هي الشروط الأولى؟
0: أولا في عنا احنا طبعا في عنا في الشمال الأستاذ على الواكد أبو حسن ممكن نتوجه له، وفي طبعا عن طريق اليوم الديجيتال إفشار إنه الواحد يفوت على دان تخبرات سيبوريت ويقدر يقدم طلب شغل. وبصراحة أنا بنصح الجميع، بنصح أي واحد اللي بدور على دخل ثابت، بدور على بيئة بيتية، بيئة اللي يحس حاله كأنه ببيته، يجي على دان بترددش.
1: أتمنى لك طبعا المزيد يعني من العطاء في شركة دان. هاني كعبية بدنا نتشكرك ونتمنى لك كل الخير، وأكيد للسائقين هناك خففوا السرعة أهم شيء.
0: شكرا جزيلا ليلى،
1: إلى اللقاء.

0: أملا مستمعتنا مستمعينا نريد الانتقال لهذا اللقاء الإعلاني.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي طبعا كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
3: ألو
2: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألم؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألم؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
3: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
2: مزبوط.
3: واحد من الابحاث
2: حلو
3: اليوم البيكيور ليزر هلقدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوثيرابي بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
2: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحيه الرئيسيه اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكثير ناس سالوني انا كدوريد يعني انه دوريد طب انتم عم تحكوا اعطونا انه نعرف اكثر، بدنا نعرف اكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من اوجاع وبالذات في المفاصل في فكيف انت ممكن يعني تحكي لنا انه شو هي المشاكل الصحيه الرئيسيه اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
3: طبعا اليوم الناس اول شيء كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة اللي
2: صحيح.
3: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
2: مزبوط.
3: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
2: حلو يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك
3: تأكيدا على كلامك. انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعين صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
2: كل احترام
3: وعم بشوف ناس
2: كل احترام يعني فعلا هاي. شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
3: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا عن كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
2: نعم، وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة؟ فشو أنت بتعطينا؟ شو
3: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاجين.
2: علاجين.

0: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا ظهرك؟
1: الحمد لله، بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
0: انا بدي اضيفك معلوميه
1: لعوار سلبيه،
0: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كثير، بتعرف النجارين بيعانوا كثير من قضيه الركب وقضيه المفاصل. فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم، طب انا اذا بتسمع شو حط لي رسائل الصوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام رح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم،
0: حلو
1: بمنوفيم، والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
1: عمره 70 سنة الزلم، يعني عم بقول له جايك أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم، بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم لمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل.
0: 1490 شيكل بس، يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منها
1: بالضبط. كمان مرة وبتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء، وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: خلال 5 أيام. خمس أيام الأسبوع بيكون عنده.
0: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414. إذن نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
1: 50%.
0: 1490 شيكل بدل.
1: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان الجهاز.
0: حلو يلا عليهم
1: على دقم البرو. احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع، وداعا لأوجاع المفاصل. نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: العافية حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

نحن نقترب استمعنا مستمعينا إلى نهاية بيت العيلة. نشكر حسن المتابعة. موعد جديد طبعا رح يجمعنا يوم الأحد إن شاء الله. يوم الغد تلتقون الزميلة رانيا, ويوم الخميس تلتقون الزميلة ابتهال. نشكر لكم حسن المتابعة. شكر خاص طبعا الذين شاركونا اليوم على الهواء بمداخلات ومقابلات هامة. نلقاكم إن شاء الله على خير. للسائقات للسائقين دائما تحية مميزة وخاصة. رفقتكم السلامة إلى كل مكان. إلى هنا وإلى اللقاء على أنغام السيدة ماجدة رومي. ننهي برنامجنا.

0: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس. معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 19 من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية دفع قرب فصايل في الأغوار. وفي حادث طرق آخر أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة وصفت معظمها بالطفيفة جراء حادث طرق وقع بين 8 مركبات في المقطع الواقع بين مفترق عين توت ومفترق وادي عارة على شارع عابر إسرائيل. اعتقلت الشرطة شابا في 22 من عمره من يافة الناصرة بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، مشيرة إلى أن سجله يشمل أكثر من 30 مخالفة سير. وبحسب الشرطة تبين أن هذه هي المرة الرابعة التي يضبط فيها الشاب بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما يوجد بحقه حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ. قدمت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة إلى المحكمة العليا موقفا يؤيد منع سامي أبو شحدي من الترشح للكنيست. وبحسب الموقف المقدم للمحكمة فإن مقالا نشره أبو شحدي في 8 أكتوبر عام 2023 يعكس وفق تفسيرهما دعما للكفاح المسلح الذي تخوضه حماس. وأضاف البيان أن التفسيرات التي قدمها أبو شحدي لاحقا بشأن تصريحاته

0: الأدلة الأخرى كانت مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الادعاءات الرئيسية. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك اليوم عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماسة. وبحسب البيان تمكن الجيش الليلة الماضية من القضاء على عز الدين بيك الذي كان بحسب البيان ضالعا في مخططات لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش وعمل على تجنيد عناصر لتنظيم حماس. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات ومنازل فلسطينية في قريتي المغير وجلود شمال شرق رام الله وجنوب نابلس، كما وقعت اعتداءات على ممتلكات فلسطينية وخطط شعارات عنصرية على منازل في المغير. وقال الجيش الإسرائيلي أنه فشل في تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في جلود. في تعليقه أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الليلة الماضية في الضفة الغربية والاعتداء على قوات الجيش التي وصلت إلى المكان للحفاظ على النظام. وقال نتنياهو أن الحديث يدور عن مجموعة محدودة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون على حد قوله. اقتحم وزير الأمن تمار بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليل. ووفق تقارير فلسطينية فقد رافقت بن غفير مجموعات ضخمة من المستوطنين وأدت صلوات في الحرم الإبراهيمي. في وقت سابق اليوم تعهد وزير الأمن القومي بن غفير أنه سيعمل على حرق جثة يحيى السنوار وجثة منفذي هجمات 7 أكتوبر عندما يصبح وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة. وأضاف بن غفير في مقابلة إذاعية أنه سيدفع باتجاه تشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية. في القدس تتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات تتم بحماية مشددة من الشرطة، مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود، ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في نيويورك. وبحسب التقارير تتركز الاتصالات الحالية على نسخة معدلة من مقترح إيراني رغم استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وشروط إعادة فتح المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 24 درجة، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين ونبدأ من الشؤون المحلية. مصرع الشاب سامر رباح من دير حنة في حادث طرق مروع قرب عيلبون عقب اصطدام مركبته بحصان أثناء توجهه صباح اليوم إلى العمل. 55 عاملا يلقون مصرعهم في حوادث عمل منذ مطلع العام وفق معطيات جمعية عنوان العامل. اعتقال شاب في 22 من عمره من يافة الناصرة بشبهة القيادة تحت تأثير المخدرات للمرة الرابعة، والشرطة تقول إن أكثر من 30 مخالفة سير في سجله. المستشار القضائي والمدعي العام يؤيدان منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيسة، ويعتبران مقالا نشره أبو شحادي في أكتوبر عام 2023 داعما للكفاح المسلح التابع لحماس، وأن الحجج التي قدمها أبو شحادي كانت مراوغة. في الضفة الغربية والقدس، مستوطنون يحرقون مركبات ومنازل فلسطينية في المغير وجالود، والجيش يعلن عن اعتقال شخصين ممن وصفهم بمثيري الشغب، ويشير إلى إصابة 3 من حرس الحدود أثناء محاولة لتأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في جالود. إدانات إسرائيلية واسعة لأعمال الحرق في جالود وأعمال العنف بشكل عام يعني في الضفة الغربية. بين هذه الإدانات صدرت عن نتنياهو وكاتس وهيرتسوغ وسعر، أدانوا هذه الاعتداءات ودعوا إلى التعامل مع مثيري الشغب بحزم ووفق القانون. وزير الأمن بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل برفقة مجموعات من المستوطنين، وفي تصريحات له اليوم يتعهد بن غفير بحرق جثث السنوار ومنفذي هجمات 7 أكتوبر إذا أصبح وزيرا للأمن. وفي القدس، اقتحامات المستوطنين متواصلة في رابع أيام عيد العرش، ومحافظة القدس تتحدث عن اعتداءات على فلسطينيين عند منطقة باب العمود. وفي غزة، نتنياهو وكاتس يعلنان عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس، والجيش يقول إن عز الدين بيك كان ضالعا في التخطيط لعمليات ضد قواته. في الشؤون الدولية، تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء في نيويورك وسط تباين بشأن شروط إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي الأخبار الاقتصادية، البنزين إلى مستوى قياسي جديد لم تشهده الدولة منذ قيامها بحسب التقارير. السعر يرتفع إلى 8.27 أجورة للتر اعتبارا من منتصف الليلة القادمة على خلفية اضطرابات مضيق هرمز. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن، وننتقل مباشرة إلى موضوعنا الأول. واليوم للأسف استفقنا على حادث طرق أليم أسفر عن مصرع الشاب سامر رباح في 30 من عمره من دير حنة إثر حادث طرق مروع وقع على شارع 65 قرب عيلبون. تفاصيل الحادث بأن مركبة الفقيد اصطدمت بحصان هارب ما أدى إلى

0: إقرار وفاة الشاب في المكان ونفوق الحصان أيضا. قبل قليل تحدثنا مع قريب العائلة شوقي رباح، نستمع إلى ما قاله ومن ثم نعود.
1: يعني الواقع صعب جدا وشديد، الشاب يبلغ 30 عاما وفي طريقه إلى العمل في حيفا في ورشة حدادي، وبعد عيلبون ببضعة أمتار اصطدم مع حصان هارب من الاسطبل تبعه.
0: نعم. يعني وتم إقرار الوفاة في مكان الحادث؟
1: بالمكان، على المكان، كان الحادث أليم وصعب، يعني السيارة محطمة كليا وحتى الحصان يعني.
0: يعني رحمه الله. يعني احكي لنا أكثر عن سامر، يعني هو كان في طريقه إلى العمل، هل هو متزوج؟
1: متزوج، لديه طفل واحد يبلغ 4 أعوام وبطريقه إلى العمل الساعة 6 الصبح صار الحادث.
0: وأنت قريب العائلة، ما هي صلة القرابة مع سامر؟
1: أبو المتوفي بيكون ابن خالتي يعني، وتجمعنا يعني عاد عن القرابة صلة يعني قوية.
0: نعم. ماذا كان يعمل سامر؟ يعني
1: كان يعمل بورشة حدادي يعني.
0: ويعني وكان له بطبيعة الحال طموحات في هذه الحياة.
1: أكيد شاب بهذا العمر بعد بداية حياته أكيد يكون عنده طموحات، وعادة في كم عامل اللي بينزلوا من يعني من دير حنة والمقاول من دير حنة وبكون قرابته كمان، وبنزل قبلهن بحضر الأشياء أساس يطلعوا للعمل، عشان هيك كان لحاله وحده بالسيارة.
0: في أي منطقة يعمل سامر؟
1: يعني في هو منطقة من حيفا، ومن دير حنة والورشة بحيفا.
0: هو يتوجه يوميا إلى حيفا؟
1: يوميا.
0: يعني حوادث الطرق المؤسفة يعني تحصد يوميا، يعني أرواح شباب في عمر الزهور للأسف. كيف هو يعني حال عائلة سامر، زوجته، أطفاله؟
1: طبعا بعد الهواية قوية والألم كبير والمصاب كبير، وبعده يعني لسه هي كمان يعني 10 دقائق ربع ساعة بدي يطلعوا بالجنازة للمقبرة.
0: إذن الجنازة بعد قليل.
1: بعد قليل، وبعد صلاة الظهر.
0: إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم لقريب عائلة الفقيد سامر الذي لقي مصرعه صباح اليوم في حادث طرق مروع، قريب العائلة شوقي رباح. حوادث الطرق يعني المؤسفة للأسف متواصلة وتحصد أرواح يعني مستخدمي الطريق بشكل يعني شبه يومي، ما يضعنا أمام واقع مؤلم يتطلب الوقوف عند أسباب هذه الحوادث، العمل على الحد منها، وخصوصا على الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة. رحم الله الفقيد سامر رباح وألهم العائلة وذوي الصبر والسلوان. من هذا الملف ننتقل إلى الملف التالي، ونذهب مباشرة إلى القدس، حيث تتواصل لليوم الرابع على التوالي أجواء التوتر بالتزامن مع احتفالات عيد العرش، وسط استمرار الاقتحامات والتضييقات على حركة المقدسيين، إلى جانب اعتداءات تطال السكان وأصحاب المحال والصحفيين، فيما تعاني الحركة التجارية في البلدة من شلل واضح. ينضم لنا الصحفي منير الغول من القدس، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
0: نعم، نبدأ من المشهد العام في القدس، اليوم رابع أيام عيد العرش، كيف تبدو الأوضاع في البلدة القديمة وما أبرز مظاهر التضييق التي يواجهها المقدسيون؟
2: كما تعلمون عيد العرش السكوت يمنح المشهد في مدينة القدس تحديدا غطاء دينيا واسعا، وبالتالي هذا العيد الذي يعتبر من أعياد الحج الثلاثة في التقليد اليهودي من أبرز طقوسه القيام بيعني زيارات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وذلك لربط الدين

0: المسلمين، وبالتالي المشهد يتم تصديره من داخل الأقصى والبلدة القديمة إلى مناطق قريبة أخرى مثل وادي الجوز، جبل الزيتون، رأس العمود، سلوان وغيرها، وبالتالي تتأثر حركة السير والمواطنين خصوصا في ساعات الذروة صباحا وعصرا ومساء، وتتأثر هذه الحركة من خلال الحواجز الإسرائيلية، يصل المواطنون إلى منازلهم بشكل متأخر. إضافة إلى جزئية مهمة أخرى، أن عدد من المستوطنين بدأوا بعمليات اعتداء على المواطنين كما جرى في البلدة القديمة وباب العمود صباح اليوم، حيث تم الاعتداء على مسن فلسطيني وحملة التضييق على المحلات التجارية والتجار بإغلاق محلاتهم داخل.
1: وليس فقط الاعتداء، بحسب محافظة القدس هم ينشرون ويصورون هذه المقاطع وينشرونها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، يعني هذه مباهاة كما فعل وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كبير يوم أمس عندما اقتحم المسجد الأقصى، وربط المعركة بقوله أنهم أرادوا طوفان الأقصى، هو الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، وحتى أن الأصرح هو أن حياتهم إلى جحيم، وهذا المكان اعتبره المكان المقدس لدى اليهود. ومن هنا هذا مؤشر وتسهيل الطريق للمستوطنين لمزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس التلمودية، وحتى إدخال القرابين النباتية الأربعة وهي سعف النخيل والآس والصصاف والأوتريك.
1: وبطبيعة الحال الحركة التجارية متوقفة في ظل هذه الاقتحامات
0: في شارع صلاح الدين، منطقة باب الساهرة والسلطان سليمان، وهي مناطق يعرفها المواطن المقدسي جيدا، هناك حركة ولكنها طفيفة، بينما في البلدة القديمة ومداخلها تبدو الحركة هناك شبه معدومة نظرا لتواجد الإسرائيليين بكميات كبيرة جدا، وخشية من المواطنين لحالات اعتداء عليهم كما حصل صباح اليوم في باب العمود.
1: وماذا عن الصلاة داخل المسجد الأقصى للمسلمين؟ هل هناك تضييقات أو تحديد للأوقات؟
0: فعلا يعني عدد من المصلين كبار السن يسمح بدخولهم، ولكن شريطة أن لا يتواجدوا خلال فترة اقتحامات اليهود في الساحات العامة، يتم يعني حشرهم في داخل المسجد الأقصى المبارك، تتواجد قوات كبيرة من الشرطة. المعركة الآن على تطبيق القاعدة الجديدة، هناك محاولة إسرائيلية فعلا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وعلى سبيل المثال الخطوة القادمة قد تكون إغلاق المسجد الأقصى ليوم واحد متواصل في وجه المسلمين والسماح لأداء صلوات اليهود فقط كما يحدث في الحرم الإبراهيمي، وهي هذه الخطوة الخطيرة التي يتم التحذير منها مستقبلا.
1: وأيضا محافظة القدس يعني أشارت في بيانها اليوم أن الاعتداءات لا تقتصر فقط على السكان والتجار، وإنما تطال أيضا الصحفيين والمصورين. هل يسمح للصحفيين بنقل ما يجري ونقل يعني وقائع وصورة الوضع في القدس؟
0: يعني هناك حملة تضييق كبيرة على الصحفيين تصل إلى حد الاعتداء عليهم، مصادرة الكاميرات لعدم توثيق الحقيقة، واعتداءات الشرطة وأيضا الإسرائيليين على المواطنين العرب. وبالتالي لدينا ظاهرة جديدة منذ فترة طويلة، أن المواطن أصبح صحفي، والكاميرات العادية في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية ومحركات الواتساب هي من تنقل الصورة وتتداول الفيديوهات والشرائط المصورة التي تنتقل إلى كل مكان.
1: إذا يعني في ظل هذه الأوضاع سيد منير، ما مع استمرار يعني القيود والاعتداءات بحسب ما تصفون، ماذا يطالب أهالي القدس والبلدة القديمة؟ ما الذي يأملون أن يحدث يعني خلال الأيام المتبقية من عيد العرش؟
0: يعني المطلب الرئيسي للمواطن المقدسي هو أن يعيش بكرامة، بحرية، بحياة. نحن صحيح أن لدينا يعني تداخل وعلاقات في المؤسسات من خلال التربية والتعليم والمستشفيات والصحة وغيرها، ولكن عندما يصل الأمر إلى الفلسطيني فإننا نلاحظ فعلا أن هناك ظاهرة خطيرة تتمثل بالاعتداء والتفريق والعنصرية، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الاقتحامات. المواطن لدينا يريد رحلة آمنة نحو العمل والعودة أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى مكان العمل، والعامل الفلسطيني أيضا يريد أن يعمل دون أن يتعرض للاعتداءات. يوميا نلاحظ أن هناك اعتداءات على العمال الفلسطينيين حتى في داخل مؤسسات إسرائيلية، وبالتالي الهدف الرئيسي هو البحث عن حياة آمنة وصحة

0: الصحة للجميل داخل مدينة القدس.
1: أشكرك جزيل الشكر الصحفي منير الغول من القدس، حدثتنا حول آخر التطورات هناك في رابع أيام عيد العرش اليهودي، شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، تتواصل لليوم الرابع على التوالي أجواء التوتر بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، وسط استمرار الاقتحامات والتضييقات على حركة المقدسيين، إلى جانب اعتداءات تطال السكان وأصحاب المحال والصحفيين أيضا، فيما تعاني الحركة التجارية في البلدة القديمة من شلل واضح. بهذا نصل مستمعينا الأكارم إلى ختام برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن، كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، كنوا بخير وإلى اللقاء.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: اذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة إلى المحكمة العليا موقفا يؤيد منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيست. وبحسب الموقف المقدم للمحكمة فإن مقالا نشره أبو شحادي في 8 من أكتوبر عام 2023 يعكس وفق تفسيرهما دعما للكفاح المسلح الذي تخوضه حماس. وأضاف البيان أن التفسيرات التي قدمها أبو شحادي كانت مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الادعاءات الرئيسية المطروحة بحقه. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء شخص وإصابة 13 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت تقارير فلسطينية ما أعلنه نتنياهو وكاتس صباح اليوم حول ارتقاء عز الدين البيك المعروف بأبو حمزة عشماوي قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام إثر غارة إسرائيلية استهدفت فجرا شقة سكنية في حي النصر غرب المدينة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بإصابة آخرين بينهم أطفال في القصف الذي طال الشقة. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني منذ عام 2023 نتيجة هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية. تتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات تتم بحماية مشددة من الشرطة مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود ونشروا مقاطع مصورة توثق هذه الاعتداءات. من المنتظر أن يرتفع سعر البنزين اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ليصل إلى 8 شهر.

0: وقل و27 أجورا للتر الواحد، وهو أعلى سعر للبنزين يتم تسجيله منذ قيام الدولة، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورا. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. تحياتنا للجميع. برنامجنا على الهواء مباشرة انطلق لغاية الساعة 4. نحن معكم أكيد مثل العادي. كيفكم؟ كل المتواجدين على الطرقات وهلأ هيك سايقين إيديون على مكواد السيارة، ركزوا منيح، اتركوا التليفون فول فوليوم للشمس وكونوا معنا بكل نشاط وحيوية لبرنامجنا، برنامج الظهيرة. هيك كم ساعة، ساعتين خفيف خفيف لطيف. إننا نحاول هيك نخفف عنكم زحمة الطريق ونحاول هيك نقلب روتين الظهر لجرعة طاقة إيجابية ومليانة طاقات كبيرة وعالية. سواء كنتوا راجعين من الشغل أو رايحين على الشغل حتى تبدوا يومكم، أو بطريقكم لحتى تاخدوا ولادكم من المدارس، خدوا نفس عميق هيك ركزوا معنا كتير منيح. أوقات كتير لذيذة، كتير حلوة، كتير مهضومة رح تكون معكم. ويلا

يلا أهلا وسهلا فيكم. إذن ببرنامجنا هيك ساعتين من الوقت على الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. معكم من وراء المايك رح ترفقكم على مدار ساعتين رانيا العلم، كما معي بأداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد، على الهندسة الصوتية معنا عادي ياسين. يلا بدنا هيك نكون معكم بالساعة الأولى مع جولة هيك بالمخصصة خصصناها أخبار منوعة، بدنا نحكي شوي عن أخبار ترند أكتر، بدنا نحكي شوي عن أسبوع الموضة بميلانو بباريس يعني. والساعة الثانية بطبيعة الحال دائما منخصصها لألكن أنتو بشكل خاص لحوار تفاعلي حلو، هيك منترح موضوع منتناقش منتحاور هيك، وكل واحد بطبيعة الحال ورأيه، وهيدي نقطة كتير مهمة. فيلا تدينا تأخذكن على فكرة فارس كرم.

0: يلا قبل ما نروح بطبيعة الحال للأخبار والمنوعات الإخبارية وأهم الأخبار من حول العالم، منطلع لفاصل، بعد الفاصل منبدأ المشوار.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجمة 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: عالمية. أيضا ينتشر ترند جديد بين الشباب والجمهور بأوروبا، يعني حيث تعتمد بعض الحفلات الموسيقية والفعاليات سياسة حظر الهواتف الذكية عند الدخول. ليش؟ ببساطة لمنح الحضور فرصة لعيش اللحظة والتواصل الواقعي بدلا من التصوير المستمر.
1: علينا سلمنا قالت محظة آمرة مثل علينا مثل قبل.
0: وبتعرفوا كمان إنه في ظاهرة تسمى بسياحة النوم، يعني بما معناه أصبحت الفنادق والمنتجعات حول العالم تتنافس على تقديم باقات متخصصة ما بتهدف للاستكشاف أو التسوق، بل لضمان أقصى درجات النوم العميق والاسترخاء في ظل زيادة ضغوط العمل ومشاكل الأرق الحديثة.

0: يلا تعي اخدكم شوي هيك ببساطة حقيقة لحتى نحكي عن شو نحكي لش لازم أساسا هيك نسلط الضوء شوي على أسبوع الموضة بميلانو.
1: هيجننوني يا لا هيجننوني يا لا أنا غريب والبيهطاف يا لا.
0: طبعا عروض ميلانو اللي هيك انتهت قبل ايام قليله والانظار اليوم عم تتجه رسميا لباريس, بس لازم نسلط الضوء هنيك شوي. لازم احكي لكم على فاندي, لازم احكي لكم على برادا وتنانير برادا.
1: انا غريب
0: لكل عشاق الموضه والازياء ركزوا معي شوي.

هلا بتعرف انه في عندي رجع هيك بعوده للثمانينات هيدا الدار، طبعا قدم عرض استعراضي رهيب مستوحى من اسطوره البوب الايطاليه رافائيلا كارا. شفنا المنصه مليانه مرايا، اقمشه خفيفه حرير مع هيك فرو ولمسات عن جد هيك من الفرو والاناقه الكلاسيكيه. اما ما ادراكم شو البرادا وشو قدم برادا، وعمل برادا ضج كتير، وكل ما أنا بدي أقول له بدي سمي عصر التنورة لأنه عن جد كتير ركز هيدي المرة على إعادة ابتكار التنورة بكسرات وبأشكال وأقمشة مختلفة من الحرير للجلد، مش بس هيك كمان مع قمصان بسيطة لحتى عمليا يرسخوا عن جد مفهوم الأناقة العملية اليومية، وهيدا اللي لازم يكون وهيدا اللي نحن أساسا بحاجة له كتير. هذا في كل ما يتعلق، طبعا شفنا كمان أبرز الترندات ميلانو لهيدا الموسم، كان كمان شفنا القميص الأزرق الكلاسيكي البسيط اللي صار لازم يكون قطعة أساسية أولى بخزانة كل امرأة. ومش بس هيك، شفنا عودة الأحزمة الخصر لضبط القوام فوق التنورة أو الفستان. أما بالنسبة للألوان رجعنا للباستيل بينك، درجات الوردي الناعم، يعني طغت ألوان الباستيل الهادية كبديل للألوان الصارخة. فهيدا اللي شفناه وأبرز الأشياء اللي كانت بميلانو. أما في كل ما يتعلق يا جماعة بباريس، شو كان بباريس؟ وأساسا شفنا كمان مين شفنا؟ بي لوريال، عرض لوريال اللي كمان مع سيلين ديون. انا حبيت انا حبيت يلا بدنا نبدا مع اسبوع الموضه اللي انطلق طبعا رسميا، وكان الافتتاح يوم الاثنين 28 ايلول سبتمبر، رح يستمر لحد 6 تشرين الاول اكتوبر.

0: حبيت.
1: يلا نروح لباريس، ولأنه يا جماعة أكيد هيك باريس ما بترضى أبدا إلا تكون بالقمة. المفاجأة الأكبر اللي شفناها بباريس واللي حبست أنفاس الحضور وسرقت كل الأضواء على فكرة بأسبوع الموضة الباريسي، هي الإطلالة الاستثنائية للأسطورة سيلين ديون. ضمن عرض لوريال باريس الشهير لو ديفيلي وتحت شعار تمكين المرأة والتعبير عن الذات، أطلت النجمة العالمية على المنصة المفتوحة وسط تفاعل جماهيري واسع. شفناها تألقت بفستان أسود فاخر وعصري من توقيع سكياباريلي، بتزينه وزينته أساساً كمان بمجوهرات براقة من بوشرون، وما اكتفت بالمرور على فكرة كعارضة فقط، بل قدمت أداء غنائي جميل لهيدي الأغنية اللي عم نسمعها حالياً لحتى تشعل الحماس وتثبت للعالم مجدداً قوة حضورها وإرادة الصلبة. سيلين ديون جمعت كمان هيك المنصة هونيك بسفيرات لوريال العالميات، من بيناتهم كيندل جينر وأيضا إيفا لونغوريا. شفنا كمان ياسمين صبري. فكرة هيدا الظهور عن جد هيك اعتبروا كل المجلات والأوساط العالمية الإعلامية العالمية رسالة أمل وقوة، جاوزت انتبهوا كتير منيح عن جد، جاوزت حدود الأزياء لحتى تصير الحدث الأكبر تأثير وإلهام بأسبوع باريس للموضة لهيدا العام.

على فكرة لكل اللي عم بيسألوني عن فندي وعرض فندي وعن حقيبة فندي، على فكرة بس بدي أقولكم أنه أعاد وإحياء حقيبة الباجات ولكن بحجم مصغر جدا جدا، وهيدا كان جدا رائع حقيقة. ف يلا فاصل بعد شوية، يلا.

0: يلا اهلا وسهلا عن جديد، بنرجع ومنروح انا وياكم لبريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.
1: بتدور على سياره جديده؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. شامبيون 72 ساعة، بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

يلا خلينا نكمل ونتابع طبعا هيك واخدكم بطبيعة الحال للأخبار. وبعدنا هيك مع الأخبار من حول العالم بدي اخدكم لخبر يا جماعة على النجم البرتغالي كريستيان رونالدو لأثار مجددا اهتمام الجماهير بعد ما ظهر وأظافر قدميه مطلية بالأسود. شو هيدي العادة وشو قصة هيدي العادة؟ يلا بعد شوي.

يلا إذا برأيكم حياة ليش رونالدو هيك بحط هيدا طلاق الأظافر على قدميه؟ إذا كنتوا عم تقدروا أنه مجرد موضة أو استعراض فالقصة مختلفة تماما حقيقة. يعني كريستيانو ظهر مجددا بأظافر قدميه مطلية باللون الأسود وهي عادة على فكرة بيقوم فيها منذ سنوات، ولكن السبب هو العناية بأظافر القدمين وحمايتها من المشاكل التي قد تنتج من التدريبات وارتداء الأحذية الرياضية لفترات طويلة مثل الرطوبة، الاحتكاك، تراكم البكتيريا والفطريات. الأغرب أنه رونالدو بهذه الطريقة بيستخدمها أيضا كمان مش بس هو لحاله، كمان عدد من الرياضيين. ولكن هل الطلاق لحاله بيحمي؟ الفكرة الأساسية هي حماية الأظافر وتقليل تعرضها للعوامل. فعلا الوقاية من الفطريات تعتمد أساسا على تجفيف القدمين والنظافة وتغيير الأحذية فعليا دائما، فلهيدا السبب دائما بيهتموا بهيدا الأمر لأنه هيدا شيء أساسي عندهم. فلهيدا السبب كل مين بيشوف رونالدو حاطت على إجري طلاق أظافر لون أسود ما تستغربوا أعزائي المستمعين. يلا منروح لأخبار، تاخدكم لخبر بريطانية صار عمره 105 سنين. ليش أقولكم؟ ببساطة بتقول إنه الحياة الهادية واللي خلتها عن جد تعيش هالقد هو إنه ببساطة يا جماعة كشفت هي طبعا سر حياتها الطويلة وعلى فكرة شاركت الجميع بتجربتها الشخصية اللي بتقول إنه سر حياتها الطويل والسعيد طويلة والسعيدة هو بحسب طبعا تجربتها الشخصية، نحن عم نحكي هو الابتعاد عن الزواج والاستمتاع بالحياة بطريقتها الخاصة. يعني هيدي الإنسانة عاشت أكثر من قرن مليان بالتجارب والذكريات واختارت كل حياتها عدم الزواج. ليش؟ لأنه اعتبرت هيدا القرار منحها حرية أكبر للعايش كيف بدها وإنها تركز على حالها أكثر وعلى اهتماماتها أكثر. هلأ لما سألوها عن سر طول عمرها فقالت إنه الزواج، بإشارة لأنه أسلوب حياتها واختياراتها الشخصية اللي رفقتها لسنوات طويلة.

يلا منروح هيك اكيد اول شيء اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات. نحن مكملين معكم لغايه الساعه 4، رح نكون معكم على الهواء مباشره مع كتير اخبار. وبالساعه الثانيه خليني اذكركم رح نكون معكم بساعه تفاعليه نحن وياكم على الهواء، رح نفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم. وبطبيعه الحال معنا موضوع كتير خاص بدنا هيك نسمع رايكم بالموضوع.

يلا منروح لهلأ لفاصل قبل ما ننتقل للساعة الثانية بطبيعة الحال وأخبار وهيك اتصالاتكم وتفاعلكم ومواضيعنا بالساعة الثانية وأيضا جوائزنا بالساعة الثانية مثل العادة. خلينا نطلع لفاصل بريك قصير بعد البريك وعندنا نشرة أخبار أيضا على رأس الساعة. بعد هيك منرجع وعن جديد منلتقي لحتى نكون معكم ونكم للمشوار سوا. رانيا العالم من وراء المايك. كم معي بعدد هذا الحلقة.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000.

0: شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: قدمت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة إلى المحكمة العليا موقفاً يؤيد منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيست. وبحسب الموقف المقدم للمحكمة فإن مقالاً نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر 2023 يعكس وفق تفسيرهما دعماً للكفاح المسلح الذي تخوضه حماس. وأضاف البيان أن التفسيرات التي قدمها أبو شحادي كانت مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الإدعاءات الرئيسية المطروحة بحقه. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء شخص وإصابة 13 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت تقارير فلسطينية ما أعلنه نتنياهو وكاتس صباح اليوم حول ارتقاء عز الدين البيك المعروف بأبو حمزة عشماوي قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام إثر غارة إسرائيلية استهدفت فجرا شقة سكنية في حي النصر غرب المدينة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بإصابة آخرين بينهم أطفال في القصف الذي طال الشقة. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني منذ عام 2023 نتيجة هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية. تتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات تتم بحماية مشددة من الشرطة مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم في باحات المسجد الأقصى واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود ونشروا مقاطع مصورة توثق هذه الاعتداءات. من المنتظر أن يرتفع سعر البنزين اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ليصل إلى 8.27 أجورة للتر الواحد، وهو أعلى سعر للبنزين يتم تسجيله منذ قيام الدولة، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير تقديرات إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 24 درجة

جليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، مرحب فيكم ومرحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات، ومرحب بكل اللي معنا من بداية المشوار. تحياتي للجميع، انطلقنا بساعة تانية وساعة جديدة على الهواء مباشرة لغاية الساعة 4، نحن معكم.

يلا خلينا نروح إذن هيك نكون مع فقرة خاصة لحتى نحكي عن جهاز بيكيور ليزر لمعالجة الآلام. طبعا لحتى نحكي أكثر عن هذا الجهاز ولحتى نحكي عن الآلام اللي بيعالجها هذا الجهاز رح تكون بعد شوي ضيوفنا. أوكي بعد شوي ضيوفنا لحتى

يكونوا جاهزين معنا على الهواء مباشرة لحتى نشوف فعليا هذا الجهاز وكيفية استخدام هذا الجهاز والألام اللي ممكن يساعد هذا الجهاز على معالجتها وتخفيفها على أي ألام. رح يكون معنا طبعا من شركة بيكيور ليزر، وأيضا رح يكون معنا ضيف اللي عمليا يحكي لنا عن تجربته لهذا الجهاز وكيفية استخدامه وكيف ساعد هذا الجهاز على تخفيف الألم.

0: لنذكركم أيضا، خليني أذكركم أنه برنامجنا بهيدي الساعة برعاية بيكيور ليزر، وما تنسوا نحن بعد شوي رح نبدأ معكم ونستقبل اتصالاتكم، لأنه رح يكون معنا ببساطة اليوم هديتين رح يقدمها لقلنا بيكيور ليزر. الهدية هي عبارة عن وسادة مساج، وسادة مساج من بيكيور ليزر. يلا لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر، ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
1: هلا كيفك؟
0: تحياتي لإلك. وأيضا أيوة أهلا وسهلا فيك، وأيضا كمان رحبوا معي بضيفنا أيضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ أكثر من 15 عام، وهو أيضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشرة أيضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني أحمد. عبد الغني مرحبا.
2: السلام عليكم. نعمين،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
0: يا هلا فيك.
1: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه 7 زي ما بيقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عن كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم اللي نمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. وبيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا انه يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الأوجاع والالتهابات.
0: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات، هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
1: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحد تصفيه من نساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض سلبية.
0: جميل جميل.
1: عندنا نساء حوامل كتير، يعني من ناحية اللي خاصة هن عندهم زمار الظهر اللي بصير عندهم الأوجاع من فترة الحمل.
0: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض، وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
2: 20 سنة.
0: واو، أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز، وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
2: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام، يعني قبل الوقت كثير، وشريته الأوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كتير، يعني ممتاز جدا.
0: نعم، أوكي. إيه يعني أنت من 20 سنة

0: عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كتير كمان؟
1: نعم أنا كان عندي لحد 10 سنين أو أكثر من النخشير الأول، وبعدين أنا جددت واحد جديد.
0: أوكي.
1: كنت بالمفعل دباحن في حيفا.
0: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ احكي لي شوي.
1: مشاكل، مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينة بستعمل.
0: أوكي.
1: فالمخشير 100% بيفيد، مش من أول مرة، وما فيش هذا، فيش إشي مثل بول زفينج بجمرنه يعني. يعني
0: مش
1: مرة
0: سحر. أوكي.
1: بستعمله إمتى بدي. بستعمله إمتى بدي، مش لو مقبل بخلال، يعني فيش أي سبب إني لا. بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها. إنه ممنوع يتوجه للعينين.
0: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
1: أنا إنسان عمري 72 سنة.
0: واو، بسم الله.
1: مراتي بزماتي كتير صحية والحمد لله على إجري. وبستعمل المخشير يوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الآن، يعني حضرتك ممرض.
1: نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها.
1: أنا اشتغلت 47 سنة.
0: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام.
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه، يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لألكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا
1: طبعاً
0: كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه.
2: طبعا طبعا أنا عندي اليوم في دايما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72، الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تاني اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
0: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس
2: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز، 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله، 60 يوم استعمال، إذا ما ساعدوش بقدر يرجعه بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
0: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعه.
2: بيرجعوا بشروط خاصة.
0: بشروط خاصة طبعا.
2: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا، إنه حرام المدفع راح يخلص.
0: هو العرض هو فقط لليوم
2: مستمعين راديو الشمس.
0: نعم، لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمي 3414، هيدي نقطه كتير مهمه. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه بنبلش نستعمله، خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
2: طلع عشان نكون هاي، احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على زبنج، وهاي احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني، اشي اللي هاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة رهيبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق، هذا اللي إحنا نسميه الجفار خروني. هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي. عشان هيك إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعدوا الجهاز إنه يساعده بعلاج الجسم.
0: عبد الله نعم تفضل.
2: لا عشان هيك

0: 3-4-1-4.
1: أكيد على نجم الاتصال على نجم 3-4-1-4. واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس، كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز، هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء. تعال نطلع لفاصل، لأنه بعد الفاصل نحن بدنا نبلش معكم أنتم مستمعينا ونفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم اليوم بانتظاركم. وسادتين مساج مقدمة من بيكيور ليزر. فقبل ما نبدأ تعال نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراج نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
5: كلية عقن هدرخوت علوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: الشمس دائماً
7: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

يلا رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مجددا. هيك كل اللي كانوا معنا بالساعة الأولى بيعرفوا كتير منيح قديش وكيف أخذناهم هيك بجولة ما بين أسابيع الموضة العالمية من ميلانو لباريس، وشفنا كيف العالم كله اليوم مشغول بالترندات والتصاميم والألوان. بس بيني وبينكم وبعيدا عن أضواء المنصات والسجاد الأحمر، حابة أسألكم أنتوا كيف منعيش نحنا موضتنا اليوم؟ هل نحنا منلبس عشان نكون مرتاحين ونشبه حالنا، ولا صرنا أحيانا نضغط على حالنا وعلى ميزانيتنا بس عشان نكون على الموضة، أو ننزل هيك ننزل صورة حلوة وننزل نحنا بهيدي الصورة على السوشيال ميديا بشكل اللي وكأنه شو المطلوب على السوشيال ميديا اليوم؟ فاليوم مقابل، هل هناك هوس للأناقة المفرطة ومواكبة الموضة مقابل البساطة والراحة النفسية؟ فتعوا هيك شاركوني. وسؤالي لإلكن، هل بتعتبروا حالكن شخص بيلحق الموضة والترند بملابسكن ومقتنياتكن حتى لو ما كانت مريحة أو مكلفة؟ ولا بالنسبة لإلكن أهم شيء الراحة والبساطة هي بعينكن هي الأناقة الحقيقية؟ احكولي عن تجربتكم بهذا الموضوع. وعلى الهواء مباشرة نحن ابتدينا على 0460 10 101. يلا مع اتصالاتكم. ما تنسوا انه برنامجنا اليوم برعاية بيكيور ليزر، ولليوم فقط من بيكيور ليزر، عرض خاص لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. اول شيء سعر خاص لليوم فقط، وهدية ايضا خاصة من بيكيور ليزر. اما اليوم شو بانتظارنا وبانتظار برنامجنا؟ رح يكون معكم اليوم وسادتين مساج مقدمة من بيكيور ليزر. اذا حابين تتواصل

0: يلا إذن ببساطة بس شاركوني رأيكم، هل أنتم من الأشخاص اللي بتلحقوا دائما الموضة وكل شيء بيطلع بالموضة مثلا والترند حتى بالملابس والمقتنيات حتى لو ما كانت مريحة لألكم بس لألكم أنتم اللي لحقين الترند، ولا بالنسبة لألكم الراحة والبساطة هي الأناقة الحقيقية؟ على 0-64-101 نبدأ مع اتصالاتكم وناخذ أول اتصال معنا لليوم ونقول مرحبا لمين.
1: مرحبا.
0: مرحبتين. هلا
1: كيف حالك؟
0: يا ميت أهلا. مين معي؟
1: رياض سليمان من كل مشهد قضاء الناصر.
0: أهلا رياض، أهلا وسهلا فيك يا رياض. يا رياض أهلا وسهلا فيك. تحياتنا. أهلا. شو رأيك؟
1: أنا سامعك. أنا بقول بني آدم يضل على البساطة بس اليوم للأسف الشديد يعني انا اعوذ بالله من كلمه انا الفيسبوك تاعي او سليمان كل يوم عرس وعرسين عندي للاسف الشديد. الناس تطلع على الروشم تطلع على الكذب الغني الناس بتغني له موت الفقير وهذيك الشغل الغني طلع شغلي يعني تطلع عايشين بجو الروشم. انا ما بديش احكي عن حالي ان انا بني ادم بسيط وعادي والحمد لله، ولكن اللي حوالي واللي بشوفه إيش لا يطاق لا يطاق. الناس بتحب الروشم، الناس بدها روشم، الناس أقول لك يعني بتلاقي من الخرف مرات بتلاقي ناس لو تتدين تجيب بي أم بي مشان يفوت أول إيش على العرس جوا جوا ولك ما أنت جايبها دينه وعلى البنك لا خلص مشان يجيب سيارة رحمة ويصفها قدام الناس إن أنا أجيت. هذا نوع من الروشم، هذا نوع من الحرام.
0: وكأنه يعني أستاذ رياض اليوم صرنا نحكم على الناس من المظهر من الماركة اللي لابسينا مثلا أو من السيارة بالضبط. اللي ركبينا
1: طبيعي أكثر إني أنا حسب ما أنا بقول بشي وأنا بشوف يعني أنا بني آدم اللي بتحرك بالمجتمع اللي أداعي بالمجتمع
0: بتحس إنه في ضغط اجتماعي مثلا اجتماعي. بمر طبيعي. عليك يعني أوقات بتحس بضغط اجتماعي مثلا بوقت معين أو بمناسبة معينة إنك أنت لازم تواكب الموضة لازم تواكب الناس مثلا كمان اللي جايين
1: كتير
0: يعني بتعمل هيك شيء ولا إنه ما بتفرق
1: أنا بتفرقش معي بس كثير من أصحابي اللي بيكونوا معي بكل ولا كرياض أنت تلبس حلو وكذا بس البوت اللي بيجرك وخمن الفندر اللي مش داخل ما تأخذنيش مشكلة الكذي قميصك هذا لازم يكون يعني تحس الناس جو قاعد بقولي بس أنا ما بطلعش أنا ما ذكرتش أنا بقول شغل أنا بتأكل كسر بس بيني وبينك مش حدا يسمع
0: بيني وبينك إيه تفضل
1: بيني وبينك مش حدا يسمع أنا بحطش أوعى المرة بتحط لي أوعى شو بتحط بلبك غفل عني فاهمي علي بس بيني وبينك خربيت حدا كلها
0: رياض شكرا كتير سعدت كتير بمشاركة
1: لحظة بس أنا بدي كلمة واحدة لأهل بلدي وأمي الغالية أم رياض تحياتي لأم رياض وأهل المشهد
0: طبعا
1: حبايب المشهد الليلة بعرس أبو حميد الليلة نرصد وجاي إن شاء الله
0: شكرا إلى اللقاء. تحياتنا لأم رياض شكرا كتير لإلك. يلا مع اتصالاتكم نحن مكملين ومتابعين. خبروني هل بتعتبروا حالكم أشخاص اللي بتلحق الموضة والترند بملامسكم حتى لو ما كانت مريحة، ولا بالنسبة لألكم ما بهمكم أهم شيء الراحة والبساطة هي بالنسبة لألكم هي الأناقة الحقيقية؟ أهلا وسهلا بمين. مرحبا. مرحبا أنتوا على الهواء. ألو مرحبا أنتوا على الهواء.
2: أنت
0: جسمه بنعم ولا طيب إيهاب يلا على 0-64-101 منروح لاتصال جديد. إيهاب رجعت لك خط 2 شوف الخط على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين.
3: مرحبا.
0: مليون مرحبا.
3: شو الأخبار؟
0: هلا هلا هلا.
3: البرنامج برعاية بيكي وليتر.
0: مظبوط. أهلا وسهلا فيك. مين معي؟
3: رغدة يحيى من أبو
0: سنان. رغدة أهلا يا رغدة كيفك؟
3: حبيب الله يسعدك.
0: أول مرة بسمعك بالبرنامج؟
3: أول مرة.
0: واو رائع جدا قديش أنا مبسوطة أنك انضمت.

0: تفضلتي للبرنامج.
1: حبيبتي
0: هلا فيك. شو رأيك؟ يلا خبريني رغدة، يعني أنا بحس هيك ايه تفضلي.
1: يا قلبي الواحد مش حلو إنه ثم طلع موضة لما نتبعها وبعرف شو يعني الحلو حلو لو قامل من النوم والوحش يعني أسمع تجيبي يعني حلم حالك وتجيب وتجيب خلص الإشي الروحاني يعني اللي عرفتي مش اللي بيت إنه شو لو صار ترند بدي أجيب وبدي أجيب وهاي وأحط حالي ديون زي اللي حكى قبل شوي نفس الشيء يكون الواحد غرقان بالديون بس إيش عشان بدنا نفرجي حالنا إنه إحنا ماشيين ورا هذا الترند ورا هاي الموضة تاعت الأواعي ورا هاي عرفتي فحرام يعني حرام على الأهل وحرام على كل هذا اللي
0: بتعرفي أنا بقول إنه حلو الموضة بالنهاية شيء حلو، أنا مش عم بقول إنه نحن وما عم نقول إنه الموضة هي شيء مش حلو، هي شيء حلو، ولكن أنا اللي بقول اللي أهم من الموضة يعني ممكن أنت تتبع الموضة ممكن تكوني مع الترند وممكن تلبسي إشياء ترندت أكتر وكل شيء، ولكن في إشياء أهم من هيك بكتير، هي الشخص نفسه وثقته بنفسه. لما أنت اليوم بتكوني حدا كتير واثق بحاله ولو شو ما لبستي أنت رح تطلعي بأبهى صورة وأجمل صورة صدقيني. القضية هو أنت قديش كمان أنت اليوم تظهري بأنك تكوني شخص عندك ثقة بحالك، عارفة كيف تمشي بين الناس، عارفة كيف تحكي بين الناس، عارفة كيف تتصرفي بين الناس، هيدا بحد ذاته موضة. هيدا بحد ذاته بيظهر قديش أنت شخص عن جد شخص رائع بالعربي.
1: مظبوط صحيح كلامك.
0: طيب رغدة سعدت كتير بمشاركتك، شكرا كتير لاتصالك، يعطيك ألف عافية عزيزتي. على 0460-101 مكملين معكم مستمعينا ومستمعاتنا، خبروني انتو من اللي بتتبعوا وبتتبعوا دائما وبتتابعوا مع الموضة وكل الترندات اللي عم تطلع الماركات، أهم شي نكون لابسين ماركات، أهم شي نطلبي أبهى وأغلى تياب وما بعرف شو، أم إنه لا هيدا الشي ما بيعنيكن، المهم إنكن أنتو تكونوا مرتاحين مع حالكن. يلا خبرونا على 0460-101. ما تنسوا إنه برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر، وبيكيور ليزر اليوم عامل عرض خاص وفقط لليوم وفقط لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. اليوم الجهاز بسعر خاص، إذا حابين طبعا هلأ اتصلوا على نجمة 3414. خيال انزال الفرس بدأ خيالها. يلا منتابع ومنكمل مع اتصالاتكم ومنروح ناخد اتصال جديد. مرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا فيكم.
2: سامي من حيفا معي.
0: سامي؟
2: من حيفا.
0: من حيفا، أهلا سامي، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: كمان سامي أنا أول مرة بسمعك بالبرنامج ما هيك؟
2: صحيح.
0: يا أهلا وسهلا فيك، سعدت كتير بمشاركتك.
2: شكرا.
0: شو سامي يلا بحب اسمع رأيك.
2: أنا رأيي حسب رأيي أنه الموضة مهمة طبعا، في أجيال في أولاد في سوشيال ميديا، بنفس الوقت البساطة برضو حلوة. أنا بقول أنه نعطي لكل إشي إشي، يعني أنا مثلا بشتغل كمسوق يعني سيلز مبيعات، فلازم أكون لابس مرات براند عشان أسكر الديل، لازم أكون مظهر حلو طبعا، كل إشي له إشي. مش أنا أروح هقعد بين الناس بس هيك عادي، هقعد ألبس وأتفاخر، عندي واعي ماركات كبيرة وشعات بس أعملها للشغل. ففي ناس مشكلة إنه تطلع عليك بنظرة إنه زي تذكر ديل، بشتر بالمبيعات بالبيوت، فأنت مش راكب بسيارة أو أنت بتلبسي مرتب ما بتسكر معك الديل، يعني تطلع عليك من الخارج.
0: يعني عم تقول وكأنه الناس اليوم بتطلع فقط على المظاهر، بس بعيدا عن الشكليات وبعيدا عن النطاق عملك اليوم سامي، أوكي؟ أنت اليوم بتشوف أنه الموضة هي فن وتعبير عن الذات، يعني هل ممكن يصير طبعا بعيدا عن نطاق عملك، هل ممكن تشتري قطعة مش مريحة أبدا بس لأنها ترند هيدي الأيام؟
2: لا لا لا لا مش لازم طبعا لا، ولكن الترند موجود. يعني انا عندي اولاد لما في ترند بترو، يعني زي ما طلعت هاي اللعبه اللبوبه

0: كل رايح فيها مع انه هي موضوع اي شنعه وطري يعني ايش متعملي بس هذا ترند بدك تمشي مع الاولاد بدك تمشي مع الحياه طبعا مش البس بلوزه او البس بعيد عنك بوت عشانه بس ترند مش مريح طبعا مش راح اشتريه بس اكون طبعا لازم طبيعه متزن في حياتي يعني لا هو اسود ولا ابيض شوي شوي بدك لان هيك الدنيا اليوم احنا صرنا سنه 2026 الناس وصلت القمر طبعا مش على الفاضي ملان وعلى الغالي اشتري لا بس لوقت الحوائط الحاجي فالبرنت موجود اذا بناسبني وبناسب امكانياتي ومش مزعج لإلي ولعائلتي طبعا ليش لا هذا الموجود حلو. اما اذا بده يعمل لي مشاكل ويضحك علي الناس طبعا لا
1: حلو جميل جدا كتير سعدت بالمشاركة وبرأيك هيدا شكرا كتير لك سامي بتمنى دائما نسمعك بالبرنامج شكرا عزيزي شكرا
0: شكرا
1: تحياتي لك إلى اللقاء يلا منتابع ومنكمل طبعا مع اتصالاتكم على 0-64-10-101 يلا ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر

0: يلا منكمل إذن مع اتصالاتكم على 0460101 ومنروح طبعا ومنشوف ومناخد اتصال. يلا اتصال. مرحبا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: أنا عم بحكي؟
0: تفضل أنت على الهواء.
1: هاي سريع جدا جدا. أنا حبيت أحكي شوقي شنان من حرفيش بيحكي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ شوقي. نعم.
1: الله يخليك. الله يخليك يعطيك العافية.
0: يا هلا. يا أهلا وسهلا فيك.
1: أنا حبيت أول شيء أنا بالسيارة بالسواقة بس بال طبعا بال أدوات المساعدة للحديث السائق بالسيارة.
0: نعم.
1: مش عم بحكي بالتلفون عداني.
0: ممتازة طبعا هيدا أهم شيء.
1: نعم نعم نعم نعم. أنا حبيت أعلق لأنه هذا إشي مهم جدا وهذا براف. الموضوع اللي أثرتوه هو موضوع عظيم.
0: نعم.
1: اللي بيضل الواحد يحكي فيه وبدي أقول أنا ببيت شعر اللي قال ليس الجمال بأثياب يزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب.
0: أيوة.
1: مش كل مقولة أو مش كل ماركة هي الماركة اللباس.
0: صحيح.
1: أنا بقول دائما اللباس هو منيح يكون اللباس مظهر والإنسان يظهر بأشياء تليق فيه تليق بمكانته تليق باحترامه تليق بمجتمعه. هذا إشي مش مكروه ولكن أنا بدي أقول اليوم الماركات كلها إحنا بنعرف الأوضاع الاقتصادية عند الناس قديش هي صعبة قديش الماركات اليوم هي مميزة بأسعارها فلذلك هي بتعمل أي خلل أو توازن اجتماعي بين الناس بقلب بعضها. اثنين أنا بدي أعلق على نقطة سيدتي بدي أعلق على نقطة مهمة جدا جدا
0: فتح.
1: التزيف اللي صار عندنا إحنا اليوم بالمجتمع العربي المجتمع العربي على كل أطيافه فصارت الناس تروح وراء الموضة نسيت تراثها نسيت أصلها نسيت لباس الأهل والجماعة اللي كانوا وعاشوا وحطوا وبدت تمشي بأسياء مزيفة ما عادش ضربت كل مفاهيم اللعبة بعرض الحيط ما عادش يهمها شو المجتمع بيقول مهم انه هي تظهر بالاشياء اللي بدها اياها فلذلك انا هاي فكرتي وهذا اللي بقوله
0: المهم انه المهم نعم. انه نظهر بمظهر انه الناس شو تقول واو شو لابس واو قديش حق البنطلون صحيح. اللي لابسه الماركة اللي صحيح. لابسها
1: صحيح لازم نظهر بهي الاشياء لازم نظهر باشياء متواضعة بقدر افهم الانسان بعلمه باخلاقه الأنبياء قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق مش جئت لأتمم ملابس الإنسان جئت لأتمم مكارم الأخلاق فمكارم الأخلاق هي الكل بالكل وهي الأشياء اللي هي بتلفت الانتباه عند كل إنسان وأنا حسب رأيي كل إنسان بعطي أكثر من اللازم لهي الأشياء أكثر من لازم وزن هو بيكون وزنه مش أكثر من اللازم لأنه إحنا لازم نتعلق بالأشياء وأخرى مرة برجع بعيد أخرى مرة إحنا مش لازم نسأل تراثنا مش لازم مجتمعنا مجتمعنا العربي الشرقي المحافظ وما نروحش وراء تزيف غربي اللي هو عم يجرنا لأشياء اللي هي لا تحمد عقباها بالآخر فهذا الحديث اللي بدي أقوله شكرا لكم كثير.

0: شكرا كثير استاذ شوقي، نحن جدا سعداء اول شيء بمشاركتك وعلى هذا كلامك الرائع. شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه، نهارك حلو. شكرا،
1: الله يخلي لنا اياك، وسعدت بحديثي معك وسعدت بسماعك بهذا البرنامج الكريم.
0: شكرا،
1: وان شاء الله نستمر نسمع اراء المجتمع بشكل واضح.
0: طبعا بهمنا جدا. شكرا. الى اللقاء، تحياتي. يلا بس قبل ما نتابع نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
7: بيبي شارك بعرابي.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً

يلا رجعنا لكم للهواء مباشرة ومكملين معكم. إذا كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات معنا هيك كتير موضوع كتير حابين هيك نناقشه معكم وهيك ونتشارك الآراء سوا بهيدا الموضوع. قديش بتعتبروا حالكم أشخاص من اللي بيلاحقوا الموضة والترند بملابسكم حتى لو ما كانت مريحة، أو إنه بالنسبة لكم الراحة والبساطة هي الأناقة الحقيقية؟ كمان سؤال بدي أطرحه عليكم، شو موقفكم الأشخاص اللي بيحكموا على غيرهم من ماركة أو عيهون؟ كمان هيدا السؤال بدي أطرحه عليكم كمان وبهمني كتير اسمع رأيكم فيه. يلا من نبدأ مع اتصالاتكم إذن على 0460101. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. بيكيور ليزر هذا الجهاز لمعالجة الألم اليوم بسعر خاص ولهذا اليوم فقط وفقط لمستمعي إذاعة الشمس. اتصلوا الآن على نجمة 3414 ووصوا على هذا الجهاز لأنه هنيك كمان اليوم هدايا بانتظاركم. اليوم معنا هدايا مقدمة من بيكيور ليزر بطبيعة الحال، وسادتين مساج مقدمة من بيكيور ليزر لألكم انتو. كل مين بيتصل فينا اليوم بشاركنا هذا الموضوع اسمه رح يفوت معنا بالقرعة ونشوف مين بده يربح معنا لليوم.

0: يلا إذن معكم على الهواء مباشرة على 0460101. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. اليوم سعر خاص لبيكيور ليزر فقط لمستمعي إذاعة الشمس. اتصلوا الآن على بيكيور ليزر نجمة 3414. بانتظاركم اليوم منا نحن هون ببرنامجنا وسادتين مساج. كل مين بيشاركنا اليوم؟ في عندي موضوع كتير حاب اطرحه عليكم هيك واتشارك كمان نتشارك هيك الرأي بهيدا الموضوع. بما أنه حكينا كان بالساعة الأولى حكينا على كل موضوع الترندات والأسبوع الموضة بميلانو بباريس وشفنا كيف العالم كله مشغول بالترندات والتصاميم والألوان، ولكن هيك بعيدا شوي عن المنصات وأضواء المنصات والسجاد الأحمر، تعال نشوف نحن كيف منعيش موضتنا اليومية. قديش نحن عن جد اليوم نلبس لحتى نكون مرتاحين ونشبه حالنا، ولا صرنا أحيانا عم نضغط حالنا وميزانيتنا بس عشان نكون على الموضة أو لمجرد أنه بس ننزل صورة على السوشيال ميديا ويقولوا واو شو لابس. حقيقة هيدا الموضوع حقيقي وواقعي عشان نكون واضحين. قديش نحنا اليوم نهتم بفقط بالماركات والترندات والصورة الخارجية والمظاهر الخارجية، أم إنه نحنا لا أهم شيء الشخص نفسه وقديش أنا بكون مرتاحة مع القطعة اللي أنا لبسيتها، ما بهمني غير شو بيقول، قديش أنا كمان ثقتي بنفسي كتير كبيرة لمجرد أنا أي قطعة بلبسها بتكون أكبر من أي ماركة، وهيدي نقطة كتير مهمة انتبهوا لها. يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا، مرحبا مريم بلمغار.
0: أهلا يا مريم، كيفك؟
1: أهلا
0: وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك مريم. يا مريم يلا شو رأيك؟
1: والله اللي بدي أقوله إنه بالنسبة إلي لرأيي الشخصي وتعاملي أنا إنه لا أكيد يعني بلبس الأواعي اللي بتريحني اللي برتاح فيها. ولا مرة مشيت ورا الموضة والحكي الفاضي، صراحة بحس الحكي الفاضي حلو الواحد يكون أنيق يلبس ويتلبس، بس مش عن جد يمشي ويهلك حاله. في ناس بشوفها حتى بالكعب العالي تمشي بتضغط حالها وجريهم مرة مية، بس إنه لا شوفوني أنا يعني ماشي على الموضة. وفي كتير ناس برضو اللي بتلبس عن جد بتتلبس، وأول ما تيجي تحكي معها أو تسأليها مثلا حلو جداني بلش لك والله اشتريته من هذا المحل أو من هاي الدولة وبهالقد وهالقد مصاري. لا المصاري يعني بفادر الواحد بيشتري وبيلبس وبيساوي، بس في ناس تفكر إنه هو القيمة قيمتها هي كإنساني بالشي اللي هي لابسيته بسعره. بس هذا الإشي عن جد جدا جدا غلط. كتير ناس اللي عن جد بشوفها وبسمعها إنه يعني أول ما تحكي معها دوري ببلش تبيت هذا الإشي من هذا المحل وبهالقد مبلغ واو يعني تعوا بتشوفوني. فلا بلاش، خلينا على البساطة، مش أحلى من البساطة دي. هو زي ما قلنا حلو الإنسان يكون أنيق
0: ومرتب،
1: بس مش شرط
0: يدفع
1: مبالغ كبيرة.
0: برأيك مريم، برأيك مريم نقدر نوازن ما بين شغفنا بالموضة وما بين عدم الوقوع بفخ الاستهلاك المفرط أو ملاحقة الشكليات؟
1: أكيد هذا إشي أكيد. واحد بيقدر يلبس ويتلبس من دون ما عن جد يوقع بهذا الفخ ويدفع مبالغ كبيرة ويمرجي حاله. بس زي ما حكيت لك في ناس عن جد بتفكر قيمتها هي بالأشياء اللي هي بتلبسه، يعني بالمبالغ اللي عن جد بتحطها هي بتعمل قيمة لإلها كإنسان. أكيد إشي غلط داخل الإنسان بتصرفاته.
0: يعني باعتقادك إنه الإنسان هو اللي بيعمل القطعة مش القطعة اللي بتعمله حقيقة؟
1: أكيد
0: هذا إشي أكيد 100%. شكرا شكرا مريم، سعدت كتير بمشاركتك ورأيك الحلو. شكرا، إلى اللقاء، تحياتي.

0: يلا مع اتصالاتكم على 0460101. ما تنسوا أبدا أنه برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر، واليوم بيكيور ليزر عامل عرض خاص جدا جدا جدا وفقط لهذا اليوم لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. يلا على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معك محمد بكر من البعنة.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد، كيفك؟
1: الله يعزك ويكرمك. الحمد لله، شكرا لكم على المواضيع اللي بتطرحوها. أنا عندي كلمتين حابب أحكي.
0: يلا.
1: إحنا عندنا مشكلة صغيرة في مجتمعنا أو كبيرة، بنقدر كيف بدكم تعدوها، إنه إحنا أصبحنا في الفترة الأخيرة مجتمع عايش تمثيلية ومصدقة أو كذبة ومصدقة، اللي هي الموديلات اللي طالعة، والأغلب بيروح حتى صار يجيب مزيف بس إنه شوفوني يا ناس أنا لابس هاي الفيرما وهاي الشركة، وبيعرفوش إنه يعني الإنسان لا يقاس بما يعني بشو بلبس أو شو بسوق سيارة مثلا، بنقاس بأعماله بأخلاقه بتصرفاته بحياته كلها كاملة متكاملة كيف بتصرف مع العالم. الإنسان الأنيق مش شرط إنه يلبس هاي الترندات. بتشوفي ناس يعني أنيقة ولابسة ملابس عادية. اشتغلت سنة في حياتي خياط، وفي إحدى الفترات كانوا يلبسونا كمامات، فسألت المسؤول ليش بتلبسنا كمامات وإحنا من خيط أي النوع يعني، قال لي لأنه فيها نوع سيفيم أو ألياف اللي بتطاير بتفوت بالريات، اللي إحنا منقول له وبر باللغة العامية، بتفوت على الريات وهي ما بتطلع وبتسبب سرطان. فإحنا مشكلتنا صرنا نروح على التمثيل بس إيش شوفوني. أنا بقول إنه الإنسان يعيش على البساطة وتصرفاته ومعاملته مع الناس اللي بتفرض شخصيته بالمجتمع، بس للأسف إحنا مجتمعنا صار مزيف. لما بفوت شاب، حتى إذا بدك توعدي مع أي شاب اليوم أو مع أي زلمة وهو قاعد بصير يقول لك شو السعة، شوف لي السعة اللي اشتريتها، شوف لي البنطلون، شوف لي البلوزي، يعني فيش عقول اللي تحكي بإشي مفيد للمجتمع. يعني كله
0: يعني بطل في عنا مواضيع نحكي فيها غير إنه قديش شو قديش بتكلف الساعة، شو مكلف الساعة وشو مكلف البنطلون.
1: وهو بفكر إنه اللي عقباله يعني مش فاهمه، واثنين عارفين بعض إنه اثنين بكذبوا لأنه عارفينه كلهم زيه. يعني تعالي اشتري نوع بلوزي مثلا اللي هي أورجينال، مش مهم أي شركة بدناش نذكر، بتلاقي حقها من فوق 1500 و4000 و5000 لما أورجينال، والمزيف في حقها 50 و60 شيكل و40 شيكل، بس بدي مثل بقول له كيف البلوزي جبتها ب4000 وهي البلوزي وكي عم يعيش على الطبيعة، وخليك رجل فوت على المجتمع احكي اشي مفيد وتفيد المجتمع فيه. مواضيع اللي تفيد التافة الناس وصلت في العلوم إلى أبعد الحدود، وإحنا ما زلنا مجتمع إن نتكلم في المجال تبعتنا على لبسنا أو على بعيدة عنك على الأحذية أو شو نوع السيارة. فهي مصيبة عظمى إنه إحنا زي ما قال أحد الشعراء، يعني للأسف الشديد، شباب قنع قلقص بالفارغ لا خير فيهم. يعني نسبة كبيرة ضايعة هاي الترندات للأسف الشديد.
0: بس مهم كتير بتعرف، أنا دائما بقول في فرق اليوم ما بين الأناقة، الإنسان يكون أنيق، وما بين اللي بتعرف هيدا الموضة والترندات والماركات اللي نحن اليوم اللي هن طالعين لنا فيها. يعني بهمنا كتير نحن كمان نركز على كل موضوع، إنه حلو الإنسان يكون أنيق، حلو الإنسان يكون مرتب، حلو الإنسان يظهر بأبهى صورة، بس كمان بس كمان لازم كمان توازن ما بين الموضة وما بين الأناقة وما بين إنك تقع عن جد كل موضوع الشكليات والماركات اللي اليوم عم بيسوقوا لنا اياها.
1: كلامك 100% اختصرت كل مفهوم كلامي او معنى القصد اللي بدي احكيه بهدول الكم جمله اللي حكيتين. كلام 100% مش عليه غبار.
0: محمد انا كتير سعدت بكلامك ومشاركتك معنا لليوم، واكيد الرساله وصلت، شكرا كتير لك، يعطيك الف عافيه،
1: وان شاء الله بتضلكم دائمين بهاي المواضيع الهادفه.
0: شكرا جزيلا، تحياتي. شكراً. الى اللقاء. الى اللقاء. طبعا نحن لهون ايهاب بدنا نوقف مع هيك ناخد اتصالات لانه الوقت هيك انتهى معنا اليوم. خلينا نشوف مين ربح معنا اليوم من بيكيور ليزر، وسادتين، وسادة مساج اليوم قدمها لكم بيكيور ليزر، معنا وسادتين.

لينا نقول مبروك للرابح الأول معنا لليوم، الشهيرة من عرابي. أهلا وسهلا طبعا، ألف مبروك. وأيضا

طيب إذن أوكي، خلنا نقول إذن لشهيرة مبروك ربحت معنا من بيكيور ليزر، خلنا نقول كمان لسامي من حيفا ربحت معنا من بيكيور ليزر. سامي شكرا كتير لكل اللي شاركونا، شكرا كتير، سعدت كتير بمشاركتكم فعلا وبأرائكم الرائعة جدا عن جد حقيقة، هيدا بيعكس عن جد هيك كل موضوع هيك تفكير مجتمعنا، مجتمعنا بعده عن جد بخير يعني، وكان مهم لنا هيك نطرح هيدا الموضوع لأهميته، لأنه كمان اليوم عم نعيش للأسف هيدا الشيء بشكل كتير كبير. يلا وصلنا أوكي، وصلنا لنهاية اللقاء، يلا بعد شوي منطلع أوكي. بعد شوي يلا خلنا نروح لهذه الغنية وبعدك منرجع لكم.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وفي أي وقت على حد وصفه. وأضاف نتنياهو أن الجيش يعمل باستمرار على مختلف الجبهات، مشيرا إلى اغتيال أكثر من 100 فلسطيني وصفهم بالمسلحين في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب العمليات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان. وقال نتنياهو أن إسرائيل تواجه ضغوطا للانسحاب والتراجع عما وصفه بالإنجازات التي حققها الجيش، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك. بدوره وفي تعقيبه قال رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت أنه إذا كانت تصريحات نتنياهو بشأن وجود تهديدات أمنية صحيحة فيجب إطلاع رئيس المعارضة يائير لبيد عليها فورا للتأكد من أنها تستند إلى تهديد حقيقي وليست خطوة سياسية تهدف إلى التأثير على المعركة الانتخابية. وشدد آيزنكوت على ضرورة عدم خلط الاعتبارات الأمنية بالمعركة الانتخابية أو استخدامها بما قد يوحي بذلك. في حوادث العنف أصيب رجل 30 بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في حي واد النسناس في مدينة حيفا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج، فيما أعلنت الشرطة أنها تجري عمليات بحث عن المشتبه بهم، مرجحة أن تكون خلفية الحادثة جنائية. حكم على جندي إسرائيلي في مرحلة التدريب الأساسي بالسجن العسكري مدة 20 يوما بعد تظاهره بالزي العسكري أمام مكتب قائد المنطقة الوسطى في الجيش أفي بلوت في القدس. وفي التفاصيل، رفع الجندي في 15 من سبتمبر أيلول الجاري لافتات طلب فيها بلوت بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ووقف ما وصفه بملاحقة الناشط اليميني تال ينون. أعلنت بريطانيا تشديد القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إذ أوقفت أو أخرت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قالت إنها قد تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال وزير الشؤون الشرق الأوسط البريطاني إن عدد التراخيص المتأثرة يقترب من 3 أضعاف العدد الذي علق عند دخول القيود حيز التنفيذ في سبتمبر أيلول عام 2024، موضحا أن الإجراءات تشمل معدات قد يستخدمها الجيش في قطاع غزة. ووفقا لصحيفة جويش كرونيكل البريطانية، أدت إجراءات جديدة إلى تشديد آلية منح تراخيص التصدير ومنع الموافقة على مزيد منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 24، حيفا والساحل 27، يافا وتلأبيب 24، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يوم الأحد ستبحث المحكمة العليا في شطب القوائم العربية، وكل القوائم العربية كلها دون استثناء مقدم ضدها طلبات بالشطب، بمعنى القائمة المشتركة ككل، القائمة الموحدة ككل، عضو الكنيسة سامي أبو شحادي، عضو الكنيسة عفر كسيف، الجميع مقدم ضد اقتراحات بالشطب، كل العرب واليهودي اللي مع العرب كمان. واليوم المستشارة القضائية للحكومة أكدت على المحكمة العليا على موقفها السابق بأنه يجب شطب عضو الكنيسة سامي أبو شحادي على المقال الذي كان قد كاتبه في 7 أكتوبر مساء، يقول ونشره في 8 أكتوبر بعد عمليا ساعات من ذلك اليوم، يقول أبعاد الأمور لم تكن واضحة وأنا نضالي سياسي إنساني مع حقوق الإنسان على مدار عمل السياسي على مدار 30 عاما، ولكن يبدو بأن حتى الآن الأصوات لا تتجه بالبقاء على سامي أبو شحادي، ولكن كل شيء ممكن، يعني ما زالت الصورة لم تتوضح بعد، الوضع ليس أفضل ما يكون مع في هذا الجانب. على الأغلب سيعود كل من قامت اللجنة بشطبهم، الملف الأصعب، العقدة الأصعب عند عضو الكنيسة رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادي. ولكن هذا أيضا يقودني إلى لنفرض مثلا أنه تم شطب عضو الكنيسة سامي أبو شحادي، مثلا أجا يوم الأحد 5 الشهر وكان القرار شطب سامي، شو الخطة؟ شو خطة المشتركي؟ شو خطة الناس؟ شو خطة الأحزاب؟ شو خطة الشعب؟ حالة بعرف شو الخطة؟ فش خطة. الموحدة ما زالت تصر بأنها ستكون جزء من الحكومة القادمة. الآن قبل 3 أيام اجتمعت كل من تسمي نفسها بقوى المعارضة في إسرائيل وقال

قررت باليوم أعلنوا عن إقامة لجان تنسيق بين من تسمي نفسها قوى المعارضة، ولكن أيضا في الاجتماع الأول وأيضا في لجان التنسيق كلهم اجتمعوا ما عدا الموحدة. الموحدة غير موجودة. طيب لنفرض الأحزاب فعلا رفضت انضمام الموحدة التي تبني كل نظرياتها، كله تغيير الحكومة الحالية، هن إلهن ولا المشتركة؟ أكيد تغيير، يعني هو مش رح تضل نفس الحكومة، أكيد تتغير. نفرض بأن المقصود أن لا يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة، أن لا يبقى بن غفير، أن لا يبقى سموتريتش، هاي الرموز المركزية لهي الحكومة ما ضل هنش. يبقى السؤال الآن، إذا قوى التغيير هاي المعينة عملت اجتماع واهتمت أن الصورة تكون بدون الموحدة مع أنه كانوا معهم في الحكومة السابقة، هاي القوى اللي اليوم أعلنت بأنها تقيم لجان ترتيب ولجان تنسيق فيما بينها للنجاح في الانتخابات القادمة والذهاب لحكومة يمين، لحكومة صهيونية بالكامل، بمعنى دون أصوات العرب. أيزنكوت قال أول أمس في قناة 12 بأنه المشتركة لن تكون جزء من الحكومة القادمة. المشتركة تراهم بتقول لا، بس ينزنكو بعزونا، بعودوا بيجوا عنا بكلنا عاوزينكو. السؤال لنفرض بأنه قوى التغيير رفضت الموحدة في الحكومة مثلا، شو الخطة؟ حد يعرف شو الخطة؟ شو خطة الموحدة في الموضوع؟ إذا كانوا مرة أخرى في المعارض شو خطتهم؟ إذا ما زبطت معهم يفوت على الحكومة القادمة، أو ما زبطت معهم لأنه ارتفضوا من القوى الموجودة، أو ما زبطت معهم عشان تركيبة المقاعد ما احتاجوهم مثلا، أو ذهبوا في الإسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية دون الموحدة. شو خطة الموحدة حينها؟ مش المفروض منطقيا إذا شطبوا أبو إسامة أبو شحادي في خطة باء؟ إذا ما كبلوش الموحدة مش مفروض يكون في خطة باء نعلم فيها؟ طيب إذا ضلت الحكومة حكومة يمين، طبعا إحنا بنحكي عن يمين متطرف ويمين متطرف جدا أغلب القوائم، إذا ضلت حكومة يمين شو الخطة عنا؟ كمان 4 سنين زي 4 سنين لمركو اللي بدي حاول أبحث اليوم، شو الخطة؟ في خطة؟ إذا عملوا حكومة وحدة وطنية شو الخطة؟ إذا شطبونا شو الخطة؟ شعب كامل ماشي بدون خطة، فيش خطة. في خطة ألف، خطة ألف مبنية على المتخيل، على المتخيل. إذا قبلونا، إذا فوتونا، إذا قدرنا نمنع، إذا كنا جسم مانع، ممتاز. إذا ما شطبوناش، ممتاز. وإذا صار شو الخطة؟ يعني لازم نفكر. السؤال اللي بيسألوه الناس بهيك حالة، أولا من المفروض أن يضع الخطة؟ القيادات بس؟ الأحزاب؟ جمعيات المجتمع المدني؟ المثقفين؟ لجنة المتابعة؟ مين لازم يحط الخطة بها؟ الأهم من ذلك، بعرف إذا الأهم، ولكن إلى جانب ذلك، الانتخابات هي مناسبة دورية كل 4 سنوات إذا كانت مبكرة، وحتى لو كانت مبكرة، حتى لو كانت كل 6 أشهر انتخابات، الانتخابات هي مناسبة لنقاش الخطط، لنقاش الأفكار، لطرح الأفكار، لاختيار خطة، لاختيار مجموعة خطط من بين الخطط القادمة. ليس في خطة واحدة، كل واحد بيطرحها من وجهة نظره. إسقاط الحكومة الحالية مع التغاضي نوعا ما، مين جاي بالحكومة الجاي، بقولوا بأنه أي حال من الأحوال الحكومة القادمة ستكون أقل سوءا، فيش أسوأ من الحكومة الحالية، هيك بفرضه، ممتاز. إذا ما زبطش شو الخطة؟ ليه ما في نقاش مجموعات خطط في فترة الانتخابات؟ يعني عادة الانتخابات هي مناسبة سياسية بتفكر الناس، بالذات في الانتخابات بيجوا المثقفين، بيجوا المفكرين، بيجوا السياسيين، بيطلعوا عصارة فكرهم، بيجتهدوا زيادة بتقييم الوضع الحالي والتفكير قدما ماذا علينا أن نفعل. الآن هنالك مجموعة خطة، هنالك خطة واحدة لها مجموعة زوايا نظر، إسقاط الحكومة الحالية. نقول بأنه هذا ممكن، هذا قد يقع، هذا متخيل. وإذا ما زبطش شو بنعمل؟ ما هو الحل؟ مفروض بأنه الانتخابات هي مناسبة لنقاش الخطط،
الانتخابات.

0: هي مناسبة لأن يطرح كل حزب خطته. شايفين لي نقاش سياسي؟ يعني بفكر بأنه المفروض أنه في نقاش سياسي يتم الحديث فيه. في نقاش سياسي المفروض مناسبته هي الانتخابات. ما بكفي أنه تيجي الموحد تقول بس منصور بسقط هاي الحكومة، وما بكفي المشترك تقول مش بس منصور مع أن نسقط هاي الحكومة. جميل، ما في عمق أدعي أنا، طيب ما في عمق في الطرح. العمق الموجود الآن أقل من العمق الذي كنا نشهده دائما. السؤال، صرنا أكسل؟ الوضع تغير ولا صرنا أجبن؟ مش أكسل، أجبن. جبنا إلى هذا الحد، مش مسترجين نفكر أو نطرح خطة إلا بالسقف اللي بنحط لنا. إذا لم تكن الانتخابات هي المناسبة لطرح الخطط ونقاش الخطط وسمع الآراء ووجهات النظر. وعملوا ميثاق شرف الأحزاب العربية أو اتفاق، بطلنا نميز وين تا الاتفاق يمكن اعتباره اتفاق أخلاقي بين الأحزاب، وين تا الاتفاق تحول إلى إلى أداة لمنع النقاش السياسي. فبدي أحاول أنا وياك اليوم نحكي عن الخطة، عن تصريحات سيجالوفيتش في القائمة الموحدة، الرجل الثاني في القائمة الموحدة، ما قالوا عن سامي أبو شحادة، ما قالوا عن أن حربا على غزة كانت ستقوم حتى لو في حكومة فيها الحكومة وفيها هي وفيها هو، حرب بنفس الصورة بنفس الحجم. أيضا سنتحدث عن أحزاب المعارضة كيف شكلت لها طواقم مشتركة ولماذا يغيب ذلك الأمر عنا. بعد الإعلانات على 0460101 بإمكانكم المشاركة. من المفروض أن يضع الخطة؟ خطتنا إذا فشلت الخطة الأولى، هاي على فرض أن الخطة الأولى هي الخطة الممتازة، لو فشلت ما العمل؟ بعرف أنه هذا الموضوع بجيب أقل تفاعل مرات من الناس لأنه بحتاج إلى تفكير أكثر من الأسئلة اللي فيها شيء أبسط شوي، ولكن لنحاول أن نناقش معا هذا الموضوع بعد الإعلانات. سريع الإعلانات اليوم نحكي ونرجع بعد شوي.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
4: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
6: رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 6-9-2. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: يقول الأعداء قد يهاجموننا قبل الانتخابات، وقال علينا ضغط ولن أسمح بحدوث ذلك. يعني لن طبعا هو يصف الضغط بكل ضغوط كبيرة، كي ننسحب، كي نتنازل عن الإنجازات على كل الجبهات، وأنا لن أسمح بذلك. وأفكر بأنه هذه المقدمة، أعداءنا قد يهاجموننا قبل الانتخابات، يعني أعداءنا سيهاجموننا الأسبوع القادم أو اللي بعده، خلاص بعد الانتخابات، ما هو أسبوع الانتخابات بيجي. هل هنالك أمر يمهد له نتنياهو اليوم في هذا الكلام عن الأسبوع القادم أو الذي بعده؟ وهل يقول لمن يضغط لكي لا يحدث ذلك، لن أسمح لك بمنع استعراض أمني، أو أحيانا تقوم إسرائيل ما تسميه ضربة استباقية عن أي جبهة يتحدث؟ هل بذلك هنالك احتمال لتأخير الانتخابات؟ إذن قلنا سيناريوهات كثيرة، أفكار كثيرة، بشطبونا بشطبوناش، مين بشطبو، بأخذونا على الحكومة إذا ما أخذوناش. هل في عنا خطة تاني؟ في خطة، ما هي الخطة احتمال نجاحها مش كبير، وإذا ما زبطتش شو نعمل؟ شو محادثة أولى. مرحبا.
1: مرحبا،
0: هلا بيك.
1: بمش يمكن أشد عن القاعدة شوي أنا.
0: تفضل، مين معي؟
1: سامع، معك رياض صالح من علوط.
0: هلا عم رياض.
1: إما أنا لأني محروق إسا سامع، بقول لك إن شاء الله بشطبونا يا زمي، إحنا بنمثلش إشي. أنا بنمثلش إشي عمي، أنا واقف عند ملعب علوط حركة السير عند دوار المشارف. يا زلمه من شان الله تبع، ولا شيء ولا حدا عملنا شيء. احنا الشعب اللي بنعاني يا زلمه، يشطبونا. اول مره بحكيها من حلقانية دمي. انا كل عمري اصوت، من ما خلقت اصوت للاحزاب العربيه، وكل عمري اشد وكل عمري كذا، بس لسه من الياس بقول ان شاء الله بيشطبونا، ما بخلوا ولا عضو كنيسة عربي. ان شاء الله ما بخلوا واحد، ولا رئيس مجلس ولا عضو كنيسة. يا زلمه على الفاضي، احنا نمثل اجساد بدون ارواح بالكنيسة وفي المجالس.
0: انت عم صالح، انت اصلا قاعد بتقول، يعني مش حاجه تنتج انا بانه انت غاضب، وفي مشهد
1: انا غاضب غضب شديد،
0: وهذا بكل
1: إن
0: كمان انه
1: مجالس، وان كان اعضاء الكنيسه يا زلمه ان شاء الله صفوري فيها 1000 ادم، عملوا لها محلاف يا زلمه بسرعه خلال 15 كام. علوط بتعاني، صلى عشرات السنين علوط صلى بتعاني. ما انا واقف بكاك من عند ملعب علوط، لسه صار عند ملعب علوط.
0: انت منين جايتك عم صالح؟
1: انا جيت من علوط، طالع على الصفافري
0: من علوط للصفاف،
1: وبدنا نرجع نقول انتخابات ونتنياهو وبن كبير وبين. اذا والله لا يكيم عن قلبنا شد، من تتر معنا غاضب. لما هي اول مره بحكيها، بس من كتبنا مقوله يا رجال.
0: انا فاهم عليكم، مرات صحيح هموم الناس اليوميه بتفلك على
1: اذا مش شو هذا يا زلمه، واحد بروح من الشغل يا زلمه، انا اصلا من علوط للصفافري
0: بدك ساعة.
1: 40 دقيقة يا رجال.
0: بدك 40 دقيقة ساعة، هيك كانت انت
1: 40 دقيقة يا زلمة. وين احنا؟ وين رؤساء المجالس؟ وين رؤساء البلديات؟ وين حدا يسأل عنا يا زلمة، عن الشعب هذا؟ أول ناس بنركض وبندفع الضرائب، ندفع الأرنونة وبندفع كذا، ولا حدا سأل عنا شيري شيري. وبنرجع نقول انتخابات وأعضاء كنيسة عرب وأعضاء كنيسة. عمي بدي أقول لك شغلة واحدة، هذا تاع الشبلي كان اللي بجوز أمي وعمي، مش تاع الشبلي كان هيك؟
0: ما تقول ليش تتبنى المقولة تبعته عن رياض.
1: لا مش هو كان هيك؟
0: قال هيك.
1: هو كان هيك. بالاخر بكتشف انه يمكن انا اضعف هسه، بالاخر بكتشف انه صعيب هيك. يمكن ضعفت انا شوي لاجل البكاك اللي واقف فيه انا.
0: تعرف ليش ضعفت. انا رياض، انت فاهم ليش صديق انا مفلت فشت غلك؟ لانه انت قاعد بتقول لي ضعفت، يعني انت انت انت بتحكي ومش مقتنع بهذا الكلام، فبعرف انه مرات الواحد وطفران.
1: والله كتير، مش يوم هذا الاشي، دوم يوم يوم يوم يوم بنعاني من هاي المشكلة، يوم يوم يوم يوم.
0: هو صحيح الواحد،
1: أنا من علوط بروح على حيطة، لازم ألف أروح على الناصري،
0: وصحيح حكيك أنا بالآخر
1: بلدات، لازم أمشي 5 كيلومتر، وعلى هو 5 كيلومتر سالكات، 5 كيلومتر في حركة سير غريبة من نوعها، وجابوا لي كمان الدباح الله يرزقه، وصارت حوادث الله هون تصير.
0: بلدات
1: عارف يعني بشرفي، ما انا عارف شو بدي اقول لك.
0: بلدات يعني بلدات عم بلدات قائمه، مستوطنات تقام يعني. بلدات تقام، مستوطنات تقام، ومدخل بلد تاريخي مثل عروض مش عارفين يزبطوها. اسمع انا فاهم عليك، وطبعا انا حتى وانك ما قلتش، ولكن شاعر انه انت فاهم بانه احنا السياسه العنصريه اللي عم تقع علي وعليك وعلى كل حدا فينا بقولت فيك زياد، فمأساة التي احيا نصيبا مآسيكم، بالاخر كل واحد فينا

0: أنا من الناصري مثلا فاهم عليك كثير لما أمرك من غاد كان بتعذب
1: بأنه... والله يا أخي الماس يبتكى علينا في تقريصات ميزانيات في كذا في كذا مظبوط, بس هاي شغلات بدائيات.
0: السؤال هذا بخليك تغضب أعضاء الكنيسة العرب ولا بخليك تستفز عشان تطلع تصوت وتغير؟
1: إنما أنا قلت لك أنا من الحركة بحكيك أنا لا يمكن أتركن, لا يمكن أتركن من الحركة, بس كمان شوي صغيرة كمان شوي إن كان المجالس وإن كان أعضاء الكنيسة كلها يا زلمة صلوا يا زلمة شوية شوية حركة شوية حركة. أنت بتشوف السناتنا كم مرة بتأسف أول مرة بحكي هذا الحكي يعني.
0: عادي عادي عمري
1: السنات لسه فالتي بدنا وبدنا أنا بحكي أعضاء الكنيسة المجالس السنات فالتي لسه بس نقعد على الكرسي بننافس وبات عميق مش هذول أربع سنين اللي بركوا واللي قبلين واللي قبلين واللي قبلين واللي قبلين. أنا مش كاليني يضول حراس كهرباء, أنا كاليني أعملوا شغلات يعني يحكوا بشغلات بدائية للمجتمع العربي للوسط العربي يحكوا بشغلات أساسية ولا أساسي ولا تنائب يحكي فيه ولا أساسي بس وقت الانتخابات يا رجال والله وحياة الله ولادي مفتوك أنا انه الواحد حركونا حرك يا زلمه
0: عمريات
1: حركونا يا زلمه بدلوم بدلوم بدلوم الزمان والعيب فيه يا زلمه بدلوم غيره والعيب فيه يا زلمه أنا... بدلوم بين كبير وبدلوم نتنياهو
0: اسمع هن انا متفق انا وياك قلت لك وان لم تقل يعني بانه المشكله الاساسيه بالعنصريه الموجهه ضدنا بس نفهم عليك انه من ينتخب اللي بعشم الناس لازم يتوقع انه الناس تساله عقد ما عشمها فاهم
1: بالضبط بالضبط ده بالضبط ده سألك كد ما أنت معشمني وكد ما أنا بركض لك وكد ما أنا صعب الحكي صعب الحديث
0: عمريات اتصل بالسلامة عزيزي وخفف عن قلبك لأنه بالآخر
1: والله محروق أقسم بالله محروق
0: والله فاهم عليك
1: يوم يوم يوم هذا الدرس يوم يوم يوم يوم يوم
0: عذاب ومرات الواحد بشعر حاله هيك بيحكي يعني وبتفلسف بس معاناة الناس بالبسيط هي بتكون قصة كبيرة.
1: بتعرف أنا وين موجود الساعة كنت عند الأسرة عسياء أنا صرت موجود بالضبط قبل الدباح بشوي هاي 7 دقائق كمان بدي كمان 7 دقائق تنقصر لسه المشارك
0: المفروض 7 دقائق من الدار للشغل يكون يا تكل عافية عم الرياض الحمد لله اتصل بالسلامة صديقي
1: حبيب الله
0: مع السلامة. على فكرة إخوان طبعا واضح أنه رياض قال بالآخر أخونا رياض صالح بأنه بتركنش وبفلتنش وكال بأنه اعترف 4-5 مرات بالمحادثة أنه بيحكي عن غل واضح أصلا باللهجة أنه في غضب بده يطلعه. اولا اللي بيرفع شعارات كبير للناس يعني او بيرفع شعار على قده او ما يحبطش الناس. ثانيا وان كنا نعرف من المسؤول العنصرية كما تحدثنا قبل قليل ودائما هذا نعيده مش بحاجة حد ذكرنا فيه بس كمان هموم الناس اللي مرات البعض بشوفها عادية او صغيرة مثل انه يعرف يروح من البيت للشغل بدون ازمات بدون قهر بدون لا سمح الله ما يسبب له السكر والضغط والقلب وأشياء أخرى لا سمح الله. هذا كمان مهم. ألو مرحبا.
2: مرحبا.
0: هلا بيك.
2: بحكي معك يوسف من الشمال.
0: هلا يوسف.
2: اللي بحكي الأخ رياض مليون بالمية صح. أنا بدي أبدأ بالمقول اللي بتقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فالحكومة والزعامة وكل العنصرية اللي عم تطلع من الكنيسة من الأعضاء الكنيسة تجاه العرب ما أنا شايفك عم بتأكل بأخوك برحم كاش ساعتها أنا بنزل عليك كمان يعني هن نازلين فينا وإحنا نازلين لبعض. أنا واحد من اللي كانوا يقولوا إنه أنا أصوت للديمقراطيين بس بعد القصة اللي صارت قصت إنه يفصلوا الأعضاء الكنيسة والأحزاب يتغير موقفي بس برضو أقول لمين أصوت. أصوت لناس اللي كل حياتها بتقاتل ببعض على صوتهم وكرسي هون
0: كل بدي أسألك يوسف إحنا يعني بسك يعني عن جد اسمع رأيك بأنه من حق الأحزاب تتناقش من حقها بأنه تنافس على مقعد. المقعد هو تمويل بحي الحزب بوسع نشاط الحزب بوسع فيك الحزب إحنا بنخسرها وكأنه بتقاتل على كرسي يعني بتقاتل على سلطة بتقاتل على إمكانية تأثير من أجل تقوية حزب ومن أجل تأثير على الناس وهذا النقاش طبيعي وهيهم اتفقوا. منصور اتفق مع الموحد اتفقت مع سيجالوفيتش والبقية اتفقوا مع بعض وهي عنا حزبين
2: في من اللي عم تحكي بس برضو احنا لازم نكون اوعى من هيك. احنا كأعضاء كناس عرب اللي هن ممثلين لكل الفئات هون بالدولة العربية يعني المفروض انه يوصلوا لشيء اللي خلص ما عادش فيه خلافات ما عادش فيه يعني انا مش شايف

0: انه لما البني ادم صحيح وطني وبده شيء للشعب هون العرب يعني، فانا بتنازل انت بتتنازل نوصل لشيء، اما انه يروحوا بهالشكل هذا شيء متاسف اقوله شيء مخزي.
1: كل يعني سمعت تصريح سيالفيتش قال شغلتين، قال انه هو مع تنحي سامي ابو شحادي عن وبس الاخطر من هيك حسب رايي بانه قال لو كنا في حكومة أنا فيها والموحد فيها كنا بنعمل حرب تماما مثل التي شنت على غزة. سمعتين التصريحين هدول مبارح؟
0: آه صحيح. كيف بصير الإشي اللي أنا بأتلف مع شخص زي هذا؟
1: وشو رأيك باللي بقول بدنا نحل مشكلة العنف هو أقرب واحد اللي ممكن يساعدنا؟ ولا بتفكر انه لا مين قال بده يحل مشكله العنف يعني؟
0: انا ما بفكر، انا ما بفكر، هاي كل بس اراء عشان الحصول على الاصوات العربيه حسب رايي انا.
1: فهمت عليك عم يوسف، وانت كمان بتوافق انه قهر الناس اليوم ووضع الناس اليوميه هي شيء مركزي؟
0: صحيح صحيح، مليون بالمئه مليون بالمئه، هذا وضعنا احنا.
1: يوسف بقوله ولكل ليل اخر مهما بدا من غير اخر.
0: طبعا احنا اضعف ايمان انه الواحد يامن انه راح يصير الحال احسن من هيك. هاي اللي بنقدر نقوله يعني.
1: شكرا عزيزي،
0: اهلا بك،
1: يعطيك العافيه. باخذ كمان اتصال سريع قبل ما نطلع اعلانات. الو مرحبا.
2: الو،
1: هلا بك، وطي الصوت حدك لو سمحت.
2: يعطيك العافيه.
1: عافيك، مين معي؟
2: كيف الحال؟ معك واحد من الشمال، مستمع من الشمال.
1: تفضل عزيزي.
2: والله شو بدي اقول لك، الزلمه هذا ابو رياض اللي حكى معك قبل شوي، والله اضطرت انا الصايع للاماني. تفضلت بحكياته. أما قبل ما يطالب بمحلاف، خلينا أفيدك، قبل ما يطالب بمحلاف لعلوط يطالب بمشاف حد يكون أول باشتان
1: في مشاف حد في ما إن في
2: يعني رادة. الورد بيشرب كرمال الورد بيشرب العليا. يعني اعمل اطلب بالأول مشاف يكون حدك هيك بجنبك عتلي عايش بعلوط، وبعدين اطلب محلاف، هيك بتصير تمشي الامور.
1: انت عارف انه حد افكر فيه تسيبوري، حد علوط، وفي حد علوط كمان شو اسمها، في كمان بلد في غت كمان مشاف اسرائيلي.
2: مشاف
1: انا فاهم انه قصدي في بلدتين اسرائيليات كيبوتس وكمان مشاف حدهن، بس زبطوا لغاد وما زبطوش لهون.
2: مشاف اللي في كل ازمه السير بفكلن عزمة السير، اما هيك يظلوا يا عمي اخر 40 سنة بفكلونيش عزمة السير.
1: انت بتحكي بسخرية يا صديقي. لا
2: ما انت فاهم اكثر مني ومنك وفاهم اكثر من الكل، صح ولا لا استاذ؟
1: انا فاهم انك بتحكي بسخرية بالاخر، لانه شو يعني اهل علوطي يطالبوا ببلد حد على ما تبقى شوي من ارض اللي ممكن يتوسعوا فيها.
2: كان تصير بلدك جني دي، بدك بلدك تصير جني لحالة.
1: اسمع،
2: بنقول لك كرمال الورد بيشرب العرليه.
1: هذا وضع بس بس الحكومات الإسرائيلية صارت متمرسة كيف تشرب الورد وتترك العرليه.
2: انا وياك تعرف نرجع للقران، في بالقران شيء بقول لك هيك لا ميثاق لهم، وبديش بالقران بقول لك وقتلت انبياء.
1: اسمع، بدي اقول لك بس على سيره،
2: ما تكتفش علي لانه هذا موجود بالقران، لا انا ولا انت.
1: ماشي، بدي اسالك شغله، او بدي هيك على سيره الورد والعرليه، أفكر البلدات والأكثر بلدات مضطهدة، لحظة، جسر الزرقاء أكثر البلدات انتعاشا واقتصادا حدها كساريا، وهن بالضبط بالضبط حد بعض يا أخي. بالعكس لما أجت كساريا توسعت جسر الزرقاء صار وضعها أصعب. شرب الور شرب العلاق
2: اي دور بدك تعمل تفلوت على جسر.
1: ما هو بقول لك انه مع انه كساريا حدا، فمش حل يا اخي نجيب مشاف حد.
2: ما بقول لك كساريا لو بيعملوا لنا شيء للشعب الثاني بعملوا لنا شيء، سعيد افتحوا لنا الشارع يا ابن الحلال، ما فيش اهون منها واسهل منها ان نعملوا بالشارع عاكفه يمينها اللي تفوت على جسر الزرقاء. ولا اهون منها ما في، انا بعملها وانت بتعملها بيدك، صح ولا لا؟
1: لما بنوا بلاك واحد
2: بجيل بنعملها يا زلمه بالصب مش بالبراجر، بالصب بعمله انا للشارع تفوت على جسر الزرقاء.
1: شكرا.
2: بقول لك كرمال الورد بيشرب العليق، احنا شعب كرمال الورد عايشين.
1: شكرا عزيزي، الله يسلك. شكرا شكرا. لاحظتوا اخواني ايش معي؟ ثلاث مداخلات من القهر، ثلاث مداخلات الناس تحكي من كلبها، ونحن العو صدق، واحنا العرب الفلسطينيين في الداخل قاعدين من المواطنين في اسرائيل قاعدين بنشوف بأنه الأدوات التي في إيدينا تنحشر بطريقة يعني.

0: يعني كيف حكى بالبداية أخونا رياض وعلق عليه يوسف وعلق عليه مواطن الشمال، أي شيء ولكو أي شيء، يعني واحد مش عارف يمرق، واحد مأزوم، واحد عايش بعنف، بتطلع من شباك غرفته على البلد اللي حده، اليهودية اللي حده، بشوف كل التمويل وكل الميزانيات، كل فتح الشوارع، كل يمكن لازم النقاش تبعنا نبلش بالأشياء صغيرة، مع أنه كمان إحنا جايين من مرة أخرى نجاح جيد في مجد كروم، حتى الآن على الأقل إحباط إقامة مستوطني. إعلانات بنرجع بعد شوي، يمكنك تصل على 0460-10101. سؤالنا اليوم حاولت أقول ما هي الخطة إذا ما قبلوش بالحكومة الموحدة، شو خطتهم؟ وإذا ظلت حكومة حالية شو خطة المشتركة؟ ما هي الخطط؟ إعلانات وبنحكي بعد شوي.
1: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
2: استنى وين مستعجل؟
1: رايح ابيع كليوتي.
2: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
1: من وين؟
2: من طمرة.
1: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
2: من اي تاتش طبعا. اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك.
3: اذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي.
6: الشمس دائما.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحط لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: عدنا وإلى محادثة إضافية. ألو مرحبا.
1: هلا هلا مواطن من الشمال يا وائل، كيف حالك؟
0: هلا حبيبي تفضل.
1: الصراحة مش عارف منين نبلش.
0: أنت شفت أنت الناس بأقل تعبير مقهورة.
1: لا والله مش مقهور، أنا تعودت على القرف، يعني متعودين، وأنا متوقع الشغلة هاي. متوقع.
0: تعودنا يعني. أوف.
1: أول طبعا ما هي عنصرية يوم يوم. نفطر ونتغدى ونتعشى عنصرية، شو بدك؟
0: بس ليش نتعود، فاهم علي؟
1: متعودنا خلصنا، شو بنسوي؟ كيف نفطر ونتغدى وتلك
0: تعرف هاي المقولة اللي بتقول إذا كانت الطريق معبدة فنشعر أن هنالك كمين، فإذا فكنا الصبح ما شفناش عنصرية مش أنه في شيء غلط، شكله عم بخططوا لنا ما هو أسوأ.
1: صح مضبوط، بس هذا ندل على شيء، لازم إحنا نكون موحدين في قضايا يعني شاملة، يعني لازم نتفق عليها. إن كان العنف، إن كان الأراضي، إن كان الميزانيات، في شيء جدال عشان إحنا نفتح عشان فاضي. يعني هل فتنا أو مفتناش على الكنيسة، يعني على الحكومة، يعني هن من اللي يحكوها بدناش ياكو، يعني ليش يعني إحنا مدبحنا على مدب، يعني صراحة يعني مش سنة انتخابات، يعني ليبرمان، يعني هذيك مرة مكان عند عباس، يعني طايق وحده، يعني مش طايق وحده، مش بده يسوي، بده وزير يهز فيها ليبرمان، شو بده يعني؟ طلع بلغ سؤالي يا وائل، لو كنا احنا مش 20، احنا عندنا العرب الاسرائيليين حوالي 22%، لو جبنا 25 عضو او 26 27 عضو كنيسة، نعلم ناخذ وزارة زي وزارة المالية او

0: ده اسالك ده اسالك سؤال انا حاولت اناقش في بدايه الفقره بانه هذا كله بتحكيه تمام بس الانتخابات هي ذروه هي مناسبه يعني كيف مثلا برمضان مناسب الواحد يرفع ايمانياته كيف بالعيد مناسب الواحد ينبسط مثلا هنا الانتخابات هي مناسبه بانه الناس تناقش سياسه تتعرف على بعضها ترفع معنويات بعضها يعني هاي فتره يعني مش بس يعني الانتخابات
1: اصبر شوي تحكي
0: اسمعنا
1: كلك لما يكون دول ديمقراطيه بس انت
0: لا تمام تمام فلتنا منهم بنحكي هسه احنا على الاحزاب على مجتمعنا بانه بالاخر انسى يوم الانتخابات فتره الانتخابات كلها هي مناسبه انه نرفع معنويات بعض انه نناقش نطرح خطط هاي مناسبه بين قوسين سعيده بانه نعلي الخطاب تبعنا نعلي السقف نفحص حالنا نحكي مش عم بيكون فهمت شو قصدي يعني اذا بتتذكر بكل انتخابات عاديه تركني من اخر انتخابات 2-3 كان في افكار ونشطاء يلتقوا ونتعرف على ناس وننزل على المقرات ويصير حركه فكريه ويصير في نقاشات اليوم الاشياء خفت صارت منأثر ومننضم ومننضمش وليش ننضم يعني بطل فيه
1: أنا وائل بدي أذكرك مش مشان واحد
0: ما تروح خطة تنفوت وإذا ما فتناش يا أخي شو نعمل يعني
1: قبل 20 سنة قبل 20 سنة كان في كل بلد وبلد وكل قرية وقرية يعني كان جبهة وكان تجمع وكان نوادي يعني أقل ما فيها قبل بشهر كان يطلع على البيوت أنا بتذكر كان يجي على البيوت يدور على البيوت حارة حارة يفوت يقنع الناس
0: كان في نشاط
1: طيب وين اليوم؟
0: هذا النشاط مش بس عشان يؤدي للتصويت هذا اللي بقوله كمان عشان يقدم الناس تعرف بعض واجتماعيات وإذا صار في إشي نعرف نوقف مع بعض صرنا حافظين بعض صرنا نعرف بيوت بعض صرنا نعرف كل واحد قديش متحمس لقضية معينة هي الانتخابات مناسبة إنه تشغل هذا كله مش موجود
1: طب أنا بقول لك سؤالي واحدة قبل جمعة فكرت فيها هيك قعدت أفكر فيها بعمق يعني يعني قديش إحنا أغبياء يعني إحنا عرب أغبياء أغبياء يعني خذ مسقاف مسقاف اللي هي مسقاف
0: قصدك يعني مش عارفين لك طريق مش انه احنا اغبياء اغبياء عن جد يعني فاهم
1: ممكن نفوت مسقاف يعني مجلس اقليمي بيجي من كفرمندا لا حيود للكماني لحد ألبون لحد هراريت طب هاي طب فوت هسه في 4 قرى عربيات في الحمير لحد كفرمندا وفي ولي سلامي وفي الكماني وفي الحصنيه طب فوت على الحصنيه والكماني شوف كيف داخل هم شيء وفوت على المستوطنات بتشوف جوا النظافة والتشتيات والمدارس ول ول ول ول ول ول انتو مش شايفين انكم انت بتدفع ارنونة زيك زيه بيجي بقول لك قال انه يعني هيك في مندوب ولا تكتفيم ولا شارع مزفت ولا اشي
0: فهمت عليك
1: يعني عيب عيب يعني عنصرية
0: لازم كده. لازم نحط خطط
1: والقرف والقرف انه قسم منهم بروح على الجيش يعني قسم منهم ما يروح ما يروح بس انت بتروح الجيش تخدم طب قلش اخذ ميزانيات زيك زي غيرك بتقول
0: اثبتت تجربتي الجيش انها بتساعد شيء في الخدمات اللي شكرا صديقي
1: لكن هالقرى يعني في قسم منها بروح الجيش يعني بفتخر
0: طبعا اكيد بدك ماشي عزيز عشان في عندك كمان في كمان مشاركين بدي اقول لك انه وصلت وسلم ايديك عزيزي شكرا
1: حبيبي
0: الله يسعدك سلم ايديك شكرا حبيبي مع السلامه الو مرحبا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام هلا
2: معك اخوك محمد بكري من قرية البيني في الشاغور الاشم
0: هلا عزيز محمد الجميل. بكري من الشاغور التي لنا
2: الله يسعدك انا تقريبا بشارك عنكم لاني انا بحب المواضيع اللي بتنشروا عندي كلمتين يا اخي العزيز
0: تفضل عزيزي
2: اول شيء حتى نستطيع انه احنا نقضي على ظاهرة العنصرية المتواجدة حتى لازم العنصر يشوف انه اللي على قباله واقف قوي ومتماسك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف
0: صحيح.
2: أولا أدل يعني لازم إحنا نكون إيد واحدة متراصين متكاتفين مش متفرقين كل واحد في اتجاه وكل واحد لمصلحته الخاصة مش لمصلحة المجتمع كافة الأحزاب العربية أو القيادات إن كانت في داخل السياسي أو في خارج السياسي لازم تكون في خانة واحدة المجتمع كلياته لازم يكون موحد تنتهي كل الأمراض اللي منتشرة في مجتمعنا الآفات القتل الخاوة كل هاي الشغلات يكون عنا انتباه لأنفسنا ما بعنينا أي حكومة ساعتها بتقدر تمسك الحكم في البلاد لأن بتشوفنا جسد واحد قوي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أي حكم وكلام 100% في الجدال فيه عندي رسالة خاصة

0: أخي بكلمتين.
1: تفضل.
0: سلطاتنا المحلية في الوسط العربي على مدار سنوات عديدة وعقود اهتمت في مصالحها، ومعروف انه ميزانيات احنا اخذنا ما نمثل على بعض، لكن احنا استغلناها وقسم كبير نهب وسلب.
1: هو احنا عندنا مشكلتين، يعني الميزانيات بتصلنا مش بشكل متساوي، وبعدين لما تصلنا لا تستغل او قسم منها لا يستغل كما ينبغي. صح
0: بالضبط. اسا انا عندي رسالة للتاريخ، خلين يعملوا شغلة واحدة منيحة من اجل هذا المجتمع في الداخل الفلسطيني، يحطوا مراقبين في كل نطاق سلطتهن على الاراضي، لانه هاي الحكومة قبل الانتخابات رايحة تنشر في كل قرية عربية جماعة على شيء هضبة على شيء تلة، حتى تستفزنا احنا كعرب الثمانية واربعين وخاصة الجليل، وتعمل شعلة نار. واحنا كعرب الثمانية واربعين لازم نكون حذرين ما ننجرش وراء هؤلاء العنصريين، لانه بالنهاية الخسارة بتكون عظيمة. لازم نصبر شوي، نتحمل
1: ان نناضل بذكاء ولكن بشجاعة. صحيح، بذكاء وشجاعة.
0: بالضبط. ونكون منتبهين وصاحيين، اذا احنا من نام بنخسر. فلازم سلطات المحلية الرؤساء يعملوا اشي للتاريخ، ويعملوا مرة واحد اشي منيح اللي يحطوا مرابين على مدار الساعة، حتى نمنعن يجوا زي ما اجوا على مجد الكروم وقاعدين يستفزونا ويحاولوا يجرونا قبل الانتخابات عشان كراسي، يجرونا لانتفاضة خطيرة جدا، وهيك نخسر ابنائنا واخوتنا. هاي رسالتي. فهمت. لهؤلاء.
1: شكرا عزيز محمد، وبذكرني كلامك على قصة التفكير. قول المتنبي، الرأي والتفكير هو المقصود فيه، الرأي قبل شجاعة الشجعاني، بدنا نفكر صح يعني
0: بالضبط.
1: قبل شجاعة هو أولا، يعني الرأي أولا وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة، يعني كان عنده ذكاء وكان عنده شجاعة، بلغت من العلياء كل مكان. بدنا شجاعة ولكن مدروسي، وأنا بوافقك. شكرا عزيزي.
0: شكرا لك يا خالي.
1: الله يسعدك. تيك
0: العافية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كمان محادثة. يالو مرحبا. ألو، شكله نزل الخط هنا. تمام، نجرب كمان مرة بالإنتاج. تمام. معي مكالمة على الخط واحد. ألو مرحبا.
2: إذا سمحت بدي المونتاج. أنا
1: المونتاج. طيب، معناته بالخطأ. إذن كما قلت بأنه لازم يكون في عنا خطة باء، وأنا اليوم طالع أقول بالفقرة بأنه إذا كل واحد طالع خطة، حاطط خطة ألف وحقه كله تمام. السؤال، إذا شطبوا سامي أبو شهادة يوم بواحد الشهر، لا سمح الله، يوم الخميس لا سمح الله، شو الخطة اللي عنا؟ إذا بالموحد بقولوا الدخول نائل الحكومة، إذا ما فتش الحكومة شو دي يساوي يعني؟ المشتركة بتقول بدنا نسقط حكومة، إذا ضلت حكومة الأمين شو بدنا نساوي؟ نتقبل كل ما هو قادم؟ شو الخطة بقى عند الكل بحكي؟ إذا عملوا حكومة وحدة وطنية وصفينا تقريبا لحالنا بالمعارضة، شو نعمل؟ والنقطة الثانية اللي تقولها بأنه في لازم تحفيز، يعني الناس الانتخابات هي مش بس عشان نزيد نسبة، أنا حسب رأيي بنفع تعرضوني، هي مش بس عشان أكبر ما يمكن من الناس في صندوق الافتراء يوم الانتخابات، مش هاي أنا حسب رأيي، في إيش اسمه فترة الانتخابات، هاي مناسبة سياسية مهمة، كلها فترة الانتخابات، هاي مش بس تحضير ليوم الانتخابات، هاي مناسبة نقاش، مناسبة طرح أفكار، مناسبة تعرف بعض، مناسبة تجديد الدم في المقرات الحزبية وفي النشاط السياسي، مناسبة بأنه تطرح الخطط المختلفة، أن نبحث خطط، أن نفكر معا، أن نتبادل الطاقات، أن نرفع معنويات بعضنا البعض. هاي فترة الانتخابات. إنه أنا أصلا مفكر بأنه مرات في حال بتنفعش تغير فيها، أو احتمال أنك تغير فيها من الحال في صندوق الاقتراع، على الأقل في عندك فترة الانتخابات وظيفتها بأنها مناسبة، أهميتها بأنها مناسبة سياسية. شهر الانتخابات هو مناسبة سياسية، مش بس عشان نفكر كيف ننشط الناس بيوم الانتخابات، بأنه نناقش الأفكار، نحمس بعض، نرفع معنويات بعض، نتعرف على بعض، وبلاش نخسر. وعشان نصل لهون بدك نقاش سياسي، بدك نقاش سياسي، وإلا بنخسر فترة الانتخابات ومنروح على الصندوق، منروح على الصندوق ساعتها بطل يفرق جبنا 10 ولا 8 ولا 15 ولا 19، بطل يفرق، لأنه عندك شعب ما استغليت ذروة فترة التوعية السياسية واللقاء.

0: الوقت السياسي عشان نسويها. اجتماع انتخابي عشان تحكي سياسي، مش بس عشان نطلع الناس على يوم انتخابات. الو مرحبا.
1: الو يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، من معي؟
1: طلع حبيت بس افوت على الراديو بس احكي كلمتين. انا مش بني ادم سياسي، بس حبيت احكي شغلي وحدي. احنا
0: حابب تقول اسمك؟
1: شاعب اللي عن جد عم بعطي كل حقوقه، بدفع ضرائب، بيشتغل، عم بيعمل كل اشي تقريبا بكل سلطة بكل محل. بتلاقي انه في عندنا كوادر، اذا كان بمجال الطب او باي مجال تاني، بتلاقي انه عن جد مجتمع اللي بارز وعم بعطي وعم بيعمل وبدفع ضرائب، بس للأسف ما عم نأخذ حقوق. حاليا المنبر الوحيد قدامنا، انا مش شايف منبر غيره، يعني بتأمل الاقي شيء تاني، بس حاليا المنبر الوحيد اللي قدامنا هو انه عن جد نروح على تصويت، يكون في إنا قوة بالكنيسة اللي الطالب بحقوقنا. هذا يعني أضعف الإيمان اللي إحنا بنتأمله من كل الأحزاب العربية، لأنه اليوم عندنا في حزبين عربيين مع قائمة مشتركة والموحدة. فإحنا بنتأمل منهم إنه يكون في عنا عن جد تمثيل، ويكون في عنا عن جد مطالبة بحقوقنا. هذا زي ما بقوله أضعف الإيمان، عشان هيك إحنا على الأقليل لازم نروح ننتخب. وطبعا شو ما بيطلع بايدين منيح، هذا اكيد، بس على على كل شيء احسن من ما واحد يقعد بالبيت ويحط اجر على اجر ويقول انه خلص فيش ايش اعمل، وبهذا النهار يلا باخذ عطله.
0: كل المشاوي بتوافقني انه فتره الانتخابات مش عم تستغل لرفع الوعي وللنقاش السياسي لانه نعمل هذا الترابط اللي كانت الانتخابات تعمله تجدده؟
1: توافق جدا جدا. صراحة بعرف شو السبب، حتى كمان انه في ناس اللي هي انا عم بحاول احكي معها كمان مرة، انا مش سياسي ولا منتمي لاي حزب، بس في ناس اللي انا عم بحاول احكي معها وشباب من جيل اللي بحاول احكي معها واوعيها واقول انه لازم نصوت، وهن زي عندهم زي نوع من الاحباط انه لا الوضع مش رح يتغير وعلى الفاضي، وفي زي ما تقول مع الأحزاب العربية وبلا الأحزاب العربية في خطة ماشي لازم تمشي بهاي الدولة وهذا هو. فعلى الأقل أنا أكون بدوري، أنا أعمل دوري، أنا عم بعمل كل إشي بهاي الدولة زي ما ذكرت في البداية، إنه أنا عم بدفع ضرائب فائضة.
0: إحنا كمواطنين بالمجمل، إحنا مواطنين مش بس صالح، يعني بالمفهوم البسيط للكلمة، مش بس مواطن صالح، مواطن يقترب من يكون مواطن أهبل. يعني حتى لما بنقتل بيطلعش بتظاهر، فاهم أنت؟ احنا كمسالمين وهادين اكثر من اي.
1: انا معك 100%. فعلى الاقل اذا انا خايف اطلع اني اتظاهر عشان ما انقتل انا كمان، على الاقل اقوم بدوري، بس اني اروح احط الصوت بالكنيسة. بركي صار في اي تغيير، بس كل شيء احسن من ما اقعد بالدار. فكان في واحد عنده طريقه ثانيه، هو بيقول الكنيسة بتفيدش، طب عندك طريقه ثانيه تفيد؟ إذا في عندك طريقة تانية تفيد احكي لنا يا عمي، بركي نمشي وراك. أنت علي. فأنا ما شوفش طريقة تانية، أنا إسا مواطن بسيط.
0: نفتكر لك الطبيعة حسب رأيكم. شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية،
0: الله يسعدك. هات نعمل استراحة صغيرة ونرجع بعد شوي.
2: ما معقول يا شيخ، صحن من اللحم المدور

0: لا تارك لي شيء لا صحة ولا وظيفة، والبيت اللي عندي ضويته بأذيفة، باخي باقي مج صغيرة بآخر سيجارة لآخر الغداء، إذا بدك خدع. هذا مش تنازل، هاي سخرية من الوضع. إذا ما وتنا نقول اليوم بأنه يجب أن نضع خطة في حال لم تنجح المقترحات الموجودة، كون احتمال نجاحها مش كبير أو مش أكيد على الأقل. ثانيا، الانتخابات هي مش بس يوم الانتخابات، هي كل فترة الانتخابات مناسبة لتجديد الدم السياسي، تجديد الخطاب السياسي، تجديد العلاقات، يجب ألا نخسر ذلك. بإمكانكم سماع مقابلاتكم على تطبيق الشمس، كل مقابلة لحال تحت عنوان مقابلات اليوم. شكرا، كان معك وائل عواد، إلى اللقاء.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز، سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046 20 70 20.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة عراب ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج، وتعمل 4 طواقم إطفاء من محطة الجليل المركزي على إخماد النيران التي اندلعت في مبنى يضم محلا تجاريا في الطابق الأرضي وشققا سكنية في الطوابق العليا وسط انتشار كثيف لدخان وألسنة اللهب. وتجري الطواقم عملية بحث داخل المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين. وإلى الملف اللبناني، أفادت تقارير لبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في منطقة عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي حداثة وحولة. في السياق قال الرئيس اللبناني إن أي تأخير إسرائيلي في تنفيذ اتفاق الإطار من شأنه إبقاء التوتر قائما في الجنوب وعرقلة بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن لبنان يعول على واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتنفيذ الاتفاق. في المقابل أفادت تقارير إسرائيلية بأنه من المتوقع تنفيذ 10 غارات جوية على الجبهة اللبنانية خلال الساعات المقبلة، وأن دوي انفجارات قد يسمع في الجليل الغربي ووسط الجليل الأعلى وسهل الحولة وسلسلة جبال رميم وشمال الجولان. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وفي أي وقت على حد قوله. وأضاف نتنياهو أن الجيش يعمل باستمرار على مختلف الجبهات، مشيرا إلى اغتيال أكثر من 100 فلسطيني وصفهم بالمسلحين في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب العمليات الإسرائيلية في لبنان. وقال أن إسرائيل تواجه ضغوطا للانسحاب والتراجع عما وصفه بالإنجازات التي حققها الجيش، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك. وفي تعقيبه قال رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت إنه إذا كانت تصريحات نتنياهو بشأن وجود تهديدات أمنية صحيحة فيجب إطلاع رئيس المعارضة يائير لبيد عليها فورا للتأكد من أنها تستند إلى تهديد حقيقي وليست خطوة سياسية تهدف إلى التأثير على المعركة الانتخابية. وشدد آيزنكوت على ضرورة عدم خلط الاعتبارات الأمنية بالمعركة الانتخابية أو استخدامها بما قد يوحي بذلك. في حوادث العنف أصيب رجل 30 بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في حي وادي النسناس بمدينة حيفا، ونقلت الطواقم الطبية المصاب إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج، فيما أعلنت الشرطة أنها تجري عمليات بحث عن المشتبه بهم مرجحة أن تكون خلفية الحادثة جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات المساء والليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 24، حيفا والساحل

27 يافوة الأبيب 24 في النقب 28 وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، ترافقني في الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، ويرافقني في الهندسة الصوتية الزميل إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين الرئيسية. في عرابية نيران تلتهم مبنى من 3 طوابق و3 إصابات وعمليات بحث عن عالقين. في الحلبة السياسية معركة الشطب تتصاعد، المستشارة القضائية تطالب العليا بإبعاد سامي أبو شحادي عن سباق الكنيست. وقبيل الانتخابات نتنياهو يحذر من هجمات محتملة ويتوعد بالوصول إلى الأعداء في كل مكان. وعلى الجبهة الشمالية غارات مرتقبة في لبنان ودوي انفجارات قد يصل إلى أنحاء واسعة من الجليل والجولان. في الضفة الغربية المحكمة العليا تعيد عائلة إلى منزليها، لكن المستوطنون يسبقونها إليها بالنار. في القدس عيد العرش يتحول إلى موسم للتضييق، اعتداءات ومضايقات و في القدس عيد العرش يتحول إلى موسم للتضييق، ومن القدس إلى مجد الكروم تحذيرات من استفزاز وتحريض ضد العرب، فهل بات التحريض أسلوب حياة؟ نبدأ من مدينة عرابة وإلى الحريق الذي التهم مبنى مكون من 3 طوابق. ينضم إلي السيد كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ. مساء الخير كايد.
1: هذا هلا وصل نور، ما أعرف إذا سمعتني يعني.
0: نعم أسمعك بشكل جيد. نعم. ما صورة الوضع الآن في عرابي؟
1: أنا أتواجد في المكان، نتحدث عن حريق ليس بالصغير وإنما حريق كبير. هناك أكثر من 10 طواقم تعمل في المكان إلى جانب الكثير من المساعدات من قبل يعني أشخاص يتواجدون في المكان.
0: نعم.
1: ولكن الحديث يدور عن حريق في مبنى مكون من 3 طوابق. الطابق الأول على ما يبدو محل تجاري، أنا أقول ليس بالتأكيد، ولكن اشتعال النيران بدأ في هذا المحل ومن ثم انتشر إلى المكان. حاليا لا تزال الطواقم تعمل على إخماد هذا الحريق. الحريق مرة أخرى ليس بالصغير وإنما نتحدث عن حريق كبير.
0: نعم.
1: الصعوبة أن يعني المحل التجاري أكثر هو من الأخشاب وأيضا المواد القابلة للاشتعال، وبالتالي نحن نتواجد في المكان ونعمل بقدر الإمكان.
0: نعم.
1: مع قيادة مخطط الجليل المركزي هنا. نعم.
0: إذن حتى اللحظة لم تتم السيطرة على ألسنة النيران. السؤال سيد كايد، يعني هل تأكدتم من عدم وجود عالقين داخل الطوابق 3؟
1: أعتقد بأنه لا لا لا يوجد عالقين. كان هنالك 3 أصيبوا جراء استنشاق الدخان طفيفة إلى متوسطة، نقلوا للطواقم الطبية، وأنا أعتقد وإن شاء الله أنه ما يكون في عالقين داخل هذا المبنى، أو على الأقل كما تلقيت معلومات داخل المحل التجاري الموجود في المكان.
0: نعم. ماذا عن ساكني المنزل؟ هل تواجدوا داخل البيت أثناء الحريق؟
1: ليس لدي معلومات.

0: ومات يعني حاليا لا شك بأننا سنقوم بالتحقيق بهذا الحدث الكبير، وبالتالي قد نستنتج العبر ونعرف ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الحريق في النهاية.
1: وأنت ترجح بأن الحريق يعني أساس والطابق الأول وهو المحل التجاري؟
0: هذا هو يعني هذا هو الترجيح، ولكن مرة أخرى نحن المهم بالنسبة لنا حاليا هو إخماد الحريق.
1: نعم.
0: يعني نحن نتحدث عن الحريق، بعرفش إذا شفت الصور عندنا.
1: نعم.
0: في سلطة الإطفاء، فبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن حريق ليس مرة أخرى بالصغير، وإنما حريق كبير أتى على كل هدف هذا المبنى.
1: نعم، بطبيعة الحال وصلتنا الصور ومقاطع الفيديو. السؤال أستاذ كايد، هل تضررت أيضا المباني المجاورة لهذا المبنى؟
0: في هون سيارة يعني تم تضررت كثيرا، احترقت كليا، ولكن مرة أخرى أنا أقول بالفعل يعني الشكر لرجال الإطفاء هون اللي بيعملوا بقدر الإمكان وقدر المستطاع، وحتى يعني من خلال يعني المخاطرة بحياتهم من أجل إخماد هذا الحريق، توابل الكهرباء وأيضا أعمل كل شيء إنتهى هنا. ولكن أنا أعتقد بأنه مبنى صغير، مبنى مجاور، يعني أيضا هنالك بعض يعني الأضرار، ولكن ربما بالتفريق على القول.
1: نعم. ومرة أخرى فيما يتعلق بالإصابات البشرية، أنت تقول 3 إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة.
0: هذا من ناحية معلومات، ولكن نعم. لا أعتقد يعني أكثر من ذلك.
1: نعم. إذن أود أن أشكر. نعم. أود أن أشكرك في هذه اللحظة سيد كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ. إذن مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة عرابي اندلع يعني به حريق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص كما استمعتم، إصابات ما بين المتوسطة والطفيفة، ما بين الطفيفة والمتوسطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. نخرج أعزائي المستمعين والمستمعات إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: الشمس دائما.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل 3 من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.

0: بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. ننتقل الآن إلى معركة الشطب المتصاعدة. المستشارة القضائية للحكومة تطالب المحكمة العليا بإبعاد سامي أبو شحادي عن سباق الكنيسة. المحامي محمد دحلي، مساء الخير. أهلا بك. إذن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر رأي المستشارة القضائية بالمسار القانوني للمحكمة العليا؟
1: بداية يعني رأيها الذي قدم إلى المحكمة العليا، هذا الموقف هو بائس مخزي حسب رأيي، هو يتناقض مع سوابق المحكمة العليا في السابق. هو يطلب عمليا من المحكمة العليا الإسرائيلية أن تغير السوابق التي أصدرتها في الماضي، ويطلب منها ما يسمى بلغتها أن تلائم المعايير التي وضعت في الماضي على هذه الحالة، خاصة أن 7 أكتوبر بنظرها هي حالة استثنائية. لو كانت المستشارة القضائية للحكومة أمينة للسوابق التي يعني زرعتها المحكمة العليا على مدى عشرات السنين في الماضي، لكان النتيجة أو الاستنتاج المفروض أن تخرج به هو أن السيد سامي أبو شحادي لا يستوجب الشروط التي تتطلب الشطب بموجب القانون الإسرائيلي والسوابق التي وضعتها المحكمة العليا. ولكن للأسف هي أعطت موقف مغاير، هو موقف حتى أصعب من الموقف الذي قدمته أمام لجنة الانتخابات المركزية. أمام لجنة الانتخابات قالت أنه يعني على اللجنة أن تدرس بجدية إمكانية شطبه. الآن هي تنضم لقرار اللجنة وتدافع عنه وتقول أن هذا القرار قرار صائب، وتريد من المحكمة أن تصادق على هذا القرار.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال لسؤالك، هنالك وزن لرأي المستشارة القضائية للحكومة وموقفها. عندما تكون ضد الشطب هذا يساعد كثيرا المرشح أو القائمة المطلوب شطبها. يعني المحكمة قد ترتكز على ما تقوله المستشارة القضائية للحكومة كقرينة إضافية في إطار مسوغاتها عندما تصدر القرار. ولكن رأي المستشارة القضائية للحكومة هو ليس نهاية المطاف، وهو ليس رأي حاسم. المحكمة العليا لديها القول الفصل، والقضاء في المحكمة العليا الذين سينظرون بهذه القضية بهيئة موسعة من 9 قضاء سيأخذون بعين الاعتبار موقف المستشار القضائي للحكومة، ولكن أيضا طعنات الأطراف بما في ذلك الطعنات المقدمة من قبل السيد سامي أبو شحادي.
0: لكن اسمح لي، في بداية الحديث مستهل حديثة قلت بأن موقفها مخزي ولم يأخذ بعين الاعتبار كل المواقف السابقة فيما يتعلق بالشطب، يعني مواقف المحكمة العليا. لكن هذه المواقف كانت قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر كل شيء في إسرائيل تغير، العقيدة الأمنية، الخريطة السياسية، حتى المجتمع الإسرائيلي. لماذا لن تتغير مواقف المحكمة العليا؟
1: صحيح أن المجتمع الإسرائيلي تغير، ولكن عندما نعمل بالقانون ونعمل حسب السوابق، السوابق تضع معايير قانونية، وهذه المعايير القانونية تطبق على كل الحالات. المعايير القانونية التي وضعت لم تقل بالماضي أنه في حالة أمنية استثنائية سنرمي كل هذه المعايير إلى سلة المهملات.
0: نعم.
1: وسنتعامل بطريقة مختلفة. هنالك معايير، المعايير تقول أن الهدف الممنوع، يعني تذكري أنه الهدف الممنوع حسب القانون الإسرائيلي المادة 7 ألف، وهو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة تعرف إسرائيليا بالقانون على أنها إرهابية، هذه موجودة منذ زمان، يعني منذ زمن، ليس
0: صحيح.
1: منذ اليوم، ولم توضع قبل 7 أكتوبر. وعلى الرغم من ذلك عندما فسرت المحكمة هذا الموضوع، هذا البند في السابق، المحكمة العليا وضعت معايير صارمة جدا لشطب مرشح، وقالت فيما قالت أنه هذا الهدف الممنوع أي دعم الكفاح المسلح يجب أن يكون هدفا رئيسيا وبارزا للمرشح، يجب أن يكون جزء من عمله السياسي، يجب أن يكون رغبته بالانضمام للعمل البرلماني أن يكون هذا يعني طريقة أخرى من أجل يعني تحقيق هذا الهدف لاستعمال حصانته أو ما إلى ذلك. نحن نعرف أنه سامي أبو شحادي كان في الماضي عضو كنيست ولم يستعمل حصانته من أجل أن يعني ينفذ أو يسند هذا الهدف، هدف الكفاح المسلح بالدولة إسرائيل.
0: نعم.
1: وأيضا البينات الموجودة، نحن نتحدث عن مقال يتيم واحد فقط يفسر بتفسير معين على أنه يوجد به نوع من القبول

0: قال هو ليس مدى امتعاض قضاة المحكمة من التصريحات أو مدى امتعاض المستشارة القضائية مما كتب أو قيل على فم عضو كنيسة أو مرشح. السؤال هو هل هذا المرشح يستوفي جميع المعايير التي ذكرت؟ في حالة سامي أبو شحادي هو لا يستوفيها، المستشارة القضائية تنضم إلى الهجوم أو العليهم كما يقال على سامي أبو شحادي للرجوع على ما يبدو إلى حضن الإجماع الإسرائيلي الصهيوني الدافئ.
1: نعم، وتوقعاتك المحامي محمد دحلي، هل ستصوت المحكمة العليا على الشطب أم أنه ستستند على المعايير السابقة؟
0: شوفي، من الصعب التكهن. بالماضي في أكثر قضية قريبة ربما بعض الشيء هي قضية هبة يسبق، مع أن المنشورات في حينه كانت أكثر بكثير من مقال واحد يتيم غير واضح. المحكمة العليا قررت بأغلبية قاضي واحد 5-4 أن تسمح للأخت أو للسيدة هبة يسبق بالترشح. المحكمة العليا الآن تختلف عما كانت عليه بالماضي. هذه ليست المحكمة التي كانت تنظر بالقضايا كل سنة بعد سنة، يكون توجه القضاء من ناحية تعيينهم، يعني القضاء الذين يعينون في المحكمة أصبحوا قضاء أكثر يعني محافظين يقال، وأنا أقول أكثر أنهم قضاء يعني مستعدون بمعنى أنه يعني يتحملوا انتهاكات لحقوق الإنسان مقابل ما يرونه بشكل هلامي على أنه دفاع عن أمن الدولة. ولذلك من الصعب حقيقة التكهن حاليا مع كل الظروف الموجودة، ولكن مرة أخرى إذا أرادت المحكمة العليا نفسها أن تحترم نفسها وأن تحترم سوابقها وأن تكون أمينة للسوابق التي وضعتها بيدها وللمعايير والاختبارات القانونية التي قالت أنه يجب استيفائها من أجل المس بهذا الحق الأساسي وحق الترشح وحق الانتخاب. نعم. نحن نتحدث هذه المرة عن رئيس حزب، ليس عن شخصية يعني غير يعني عضو من الأعضاء، وإنما رئيس حزب يريدون شطبه. هذا الحزب يشكل يعني له قاعدة شعبية ليست بسيطة في الجماهير العربية في البلاد، وبالتالي مثل هذا الشطب معناه مس بحق الاقتراع للمواطنين العرب، ناهيك عن الرسالة التي يرسلها بعدم شرعية الصوت العربي والرغبة في إقصاء المواطنين العرب من دائرة صنع القرار.
1: بتساؤل أخير وأيضا بإجابة قصيرة من فضلك، بحال قررت المحكمة العليا الشطب، هل يعني يكون بالإمكان الاستئناف أم أنه خلاص هذا هو القرار النهائي؟
0: لا، هذه نهاية المطاف. في حال صادقت المحكمة على الشطب الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية يكون هذا نهاية المطاف، وبالتالي سامي أبو شحادة سيكون خارج القائمة المشتركة، وتتحول القائمة المشتركة يعني إلى قائمة ذاتها بس مع شطب سامي. وبالتالي المرشح الذي يليه سيأخذ مكانه وهكذا دواليك.
1: أود أن أشكرك في هذه المرحلة المحامي محمد دحلي، شكرا جزيلا.
0: تحياتي لكم،
1: إلى اللقاء. إذن تعقيب المحامي محمد دحلي وتحليله وأيضا توقعاته، يقول من الصعب التكهن اليوم الذي سيجري بالفعل في جلسة المحكمة العليا المقررة يوم الخميس من أجل البت بقضية شطب أو إبعاد سامي أبو شحادي عن سباق الكنيسة. وتحدثنا معه في أعقاب موقف المستشارة القضائية التي تطالب فيها العليا بإبعاد سامي أبو شحادي. في ذات الملف تحدثنا أيضا مع بروفيسور أسعد غانم، وأيضا كان هناك دعوة لموقف عربي موحد في مواجهة شطب المرشحين وتحريض ضد العرب. أيضا الدكتور أمير طعمي وهو مختص علوم سياسية يقول أن حكومة التغيير أو تغيير الحكومة عفوا لا يكفي على الأحزاب العربية توضيح خططها، حتى الآن لا يوجد برنامج انتخابي. دعونا نستمع إلى ما قالهم أسعد غانم، بروفيسور أسعد غانم ودكتور أمير طعمي تبعا.
2: إلى حد معين الأمور وصلت إلى هنا بسبب عدم القدرة على العمل المشترك الحقيقي. قبل ذلك يعني نحن نعرف أنه خيار الدكتور منصور عباس اللي كان في مؤتمر سخنين وبعد ذلك تحدث في الإعلام عن التزامه تجاه المشتركي كان محكوم مسبقا بتنسيق مع المعارضة الإسرائيلية، وإدخال سيجالوفيتش كان جزء من هذه الخطة، يعني إعطاء شرعية لدخول القائمة الموحدة إلى المشترك. وإحنا بنعرف انه هذه يعني

0: يعني قائمتين، أعطى الأحزاب اليهودية على حساب المواطن العربي والتمثيل العربي حوالي 4 إلى 5 مقاعد على الأقل حسب الاستطلاعات، يعني بين 18 إلى 13 مقعد أو 14 مقعد. ربع القوة العربية أعطيت مسبقا، شطبت من القوائم العربية وأعطيت مسبقا للأحزاب اليهودية. ولذلك سيجلوفيتش يقول ما قاله هو في سياق يعني ربح الشرعية للدخول في ائتلاف حكومي بعد الائتلاف بعد الانتخابات، وذلك طبعا جزء من استراتيجية تتبعها القائم الموحد. المسألة لم تكن بالصدفة برأيي، وكانت مدروسة على اعتبار أن هنالك تفتيش وهنالك ثمن دفعناه كمجتمع عربي نتيجة التفتيش الموحد عن الدخول للدخول لائتلاف الحكومي. كما تذكر طبعا الأحزاب العربية كلها، الجبهة والتجمع والدكتور الطيب، الحركة العربية للتغيير، قبلوا بإمكانية أن تخوض الجماهير العربية قائمة بقائمة مشتركة رباعية على أن يكون تفكير بعد الانتخابات في استراتيجيات العمل، يعني على أن يكون هنالك إمكانية لخروج الدكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة إلى المفاوضات للدخول في ائتلاف. لكن للأسف دكتور منصور عباس فضل الآن الشرعية قبل الانتخابات على قوة الجماهير العربية بعد الانتخابات. آمل
1: أنت قلت للأسف، بمعنى أنه موقفك واضح، أنت غير راضي عن هذا.
0: أنا آمل أنه أول شيء أنه هاي الخطوة التي قام فيها الدكتور منصور عباس لن تبقي بنيامين نتنياهو مدة 3 أشهر، يعني اعتبار أن لن يكون هنالك حسب الانتخابات، حسب نتائج الاستطلاعات حاليا. وهذا يعني أنه الهدم في النقب سوف يستمر ل3 أشهر، القتل في غزة سوف يستمر ل3 أشهر. أنا لا أعني بأن الحكومة القادمة إن كانت من المعارضة سوف تكون أفضل بكثير، لكن على الأقل نستطيع أن نتوقع أن توقف هذا المد العنصري المتفشي داخل المجتمع الإسرائيلي، على الأقل توقفه، يعني لا أن تبطل، لأن المعارضة الإسرائيلية ليست أفضل بكثير من بنيامين نتنياهو، لكن قد نستطيع التأثير عليها. للأسف الدكتور منصور عباس فكر في وجوده في الحكومة بعد الانتخابات أفضل من قوة عربية مشتركة، وهذا طبعا لذلك أفهم ما قاله سيجلوفيتش جزء من استراتيجية الحصول على الشرعية، لكن دفعنا ثمن أكبر من تصريح سيجلوفيتش، هو عدم إقامة المشترك بمبادرة وبعمل سياسي قبل المؤتمر سخنين، قبل اللقاء في سخنين، بتنسيق بين الدكتور منصور عباس والمعارضة الإسرائيلية وجزء من المولين. أنا شخصيا التقيت مع جزء من المولين قبل سنة وقالوا لي أسعد غانم لن تكون قائمة مشتركة، أنت انزل عن هذا الموضوع، هنالك قائمتين وإحنا قررنا كممولين أن تكون قائمتين وسوف نسعى إلى ذلك. أنا قالوا لي أسعد غانم، مش أنا بقول لك يعني قالوا لحد ثاني. لذلك الموضوع مؤسف طبعا جدا هذا التصرف. المشكلة هي أنه القائم الموحد أعضاها قياداتها الإسلاميين،
1: هذا السؤال،
0: والقيادات القائم الموحد ساكتين،
1: هذا السؤال مش بس الأعضاء المقربين يعني من القيادة، ولكن أنا كمان نبض الشارع، يعني إيش موقف الشارع، يعني إيش عملنا إيش بدي يعمل السيجلوبي
2: أستاذ الحكومة ورئيس الحكومة، آسف، هو اللي بقرر كمان كيف يكون التعامل تبع الأحزاب بشكل عام بالنظام السياسي الإسرائيلي مع الأحزاب العربية والممثلين العرب. فرئيس الحكومة من الأول قرر أنه بده يستقصي الأحزاب العربية قد ما بقدر، وإحنا عم نشوف كمان هاي العلامات عم بتصير كمان بمعسكر اليسار والمركز.
3: معسكر اليسار والمركز يتمنى أن تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي متدنية.
2: صح، عشان بالآخر إذا التصويت عند العرب راح يكون أقل، التصويت عند اليهود راح يكون أكثر، والشيء بالآخر راح يجين أصوات لإلن كمان هني بالآخر، يعني هني بآخر 10-20 سنة عشان الرأي العام الإسرائيلي راح لليمين، وكمان النظام السياسي الإسرائيلي نفسه راح لليمين، فالناس صارت الأيديولوجية تبعته والمبادرة تبعته صارت أكثر يمينية بشكل عام. فهاي الأحزاب الكبيرة بالمعسكر المركز اليساري، تعال نقول إذا بنناديه هيك، عم بيجربوا ياخذوا أصوات قد ما بيقدروا من اليمين، من المعسكر اللي بدعم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة. فهني كمان عم بيورجوا مبادئ ومواقف اللي هي أكثر يمينية، اللي يقدروا ياخذوا أصوات من اليمين، وبهاي المواقف موجودة كمان أكيد استقصاء الأحزاب العربية، وإنني بيقولوا أنا بدي نشي تعاملوا شيء مع الأحزاب ولا مع المرشحين العرب شيء.
3: نسبة تصويت متدنية عند العرب تجعلهم أقرب من 60.
2: ممكن تعيد؟
3: نعم، حكيت أنه نسبة تصويت متدنية عند العرب بتقرب أحزاب المركز يسار ل60.
2: صح، وكمان هني مش راح يتكلوا، هذا الشيء مش راح يجبرن بانه يتكلوا كتير على الاصوات اللي بتيجي من الاحزاب العربيه، وكمان الدعم اللي ممكن يكون بالبرلمان بعد الانتخابات، يعني هل

0: إن راح يدعموا الائتلاف ولا مش راح يدعموا الائتلاف من جوا ولا من برا. هاي أسئلة اللي هي أسئلة كتير مهمة حاليا، خاصة بأنه الاستطلاعات نفسها بتورجي أنه في مساواة موجودة حاليا بين الأصوات، بين المقاعد اللي راح تكون للمعسكر اللي داعم لليمين، داعم لنتنياهو، والمعسكر اليسار المركزي. فحسب الاستطلاعات اللي مبينة لحديث إسا، مبين أنه الأحزاب العربية عندها حوالي 12 مقعد، وهن بالآخر اللي راح يقرروا مين راح يكون بالحكومة، مين راح يركب الحكومة الجاي.
1: 4 أسابيع دكتور أمير، الصورة منذ فترة ثابتة لا تتغير من ناحية التوازن بين المعسكرين.
0: صح بالضبط. ومن هون لحديث ال4 أسابيع، من هون ولكمان 4 أسابيع لحديث يوم الانتخابات، هي هاي الأيامات المصيرية اللي راح تقرر وين بالضبط الأصوات راح تروح. فإحنا متوقع يعني من هون لحديث نوصل 27/10 إنه راح يصير في كتير أحداث، كتير إيفنتات اللي الأحزاب من كل جهة راح تجرب تستغلها بإنه تجرب تجيب أصوات لعندها بالآخر. ولكمان
2: إذن بروفيسور أسعد غانم يتحدث ويقول يجب أن تكون دعوة لموقف عربي موحد في مواجهة شطب المرشحين والتحريض المستمر على العرب. وتباعا استمعنا إلى الدكتور أمير طعمي وهو مختص في العلوم السياسية، وشدد وقال تغيير الحكومة لا يكفي، على الأحزاب العربية توضيح البرنامج الانتخابي، توضيح الخطط. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
3: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
4: ليش؟ شو المشكلة؟
3: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
4: والحال؟
3: طبعاً أي تاتش طمرة، تصلح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: الشمس دائما.
7: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونواصل في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. وتصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته لقاعدة تل نوف الجوية. نتنياهو يقول ويدعي أن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات. جادي أيزنكوت أيضا يعقب على الموضوع، ورئيس المعارضة بالتالي أيضا يائير لابيد يطالب بعقد جلسة أمنية لإطلاعه على هذه التهديدات التي يدعي نتنياهو بأن لديه مؤشرات عليها. للحديث حول ذلك نستمع إلى الزميل أدهم حبيب الله.
1: تصريح لافت من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال وقوفه في قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية، رسالة إلى كل من يحاول المس أو الهجوم على إسرائيل خلال فترة الانتخابات، فإن إسرائيل عمليا سترد على هذا الهجوم. الآن يمكن قراءة هذا التصريح بسياقين، سياق أمني وسياق انتخابي. في السياق الأمني توالت ردود الفعل بعد هذا التصريح، بعد دعوات من قبل زعيم المعارضة رئيس المعارضة يائير لابيد الذي دعا إلى جلسة أمنية ولقاء لتقديم إحاطة أمنية عاجلة من قبل رئيس الحكومة إذا كانت فعلا هناك أي دوافع أمنية تستدعي مثل هذا التصريح،

0: وعليه على نتنياهو تقديم هذه الإحاطة الأمنية لزعيم المعارضة كي يطلعه على التحديات الأمنية. آيزنكوت أيضا طلبه بذلك وقال عليه التوضيح لنا ما إذا كانت هناك أي لربما مخاوف أمنية حقيقية في عقاب هذا التصريح. ونحن نريد أن نذكر نحن على عتبة أكتوبر، أكتوبر يذكر إسرائيل بعام 73 ويذكر بالتاريخ أيضا في 7 أكتوبر. لذلك هناك أولا تعامل جدي من قبل معارضي نتنياهو مع هذا الملف، ولكن في المقابل هناك من يرى بأن نتنياهو يحاول من خلال هذا التصريح أيضا استغلال الوضع السياسي لدعاية انتخابية، وأقصد أنه يحاول هنا إظهار للرأي العام الإسرائيلي الوحيد القادر على مواجهة التحديات الأمنية، الوحيد القادر على مواجهة الصعاب. وأيضا يحاول نتنياهو تسليط الضوء على قضية أنه زعيم إسرائيل القادر أمنيا على مواجهة كل التحديات الأمنية من غزة إلى سوريا إلى لبنان وإلى إيران. لذلك نتنياهو يعلم بأن نقطة ضعفي ستكون 7 أكتوبر، نقطة ضعفي ستكون غزة، نقطة ضعفي ستكون أيضا التحديات الأمنية التي يحاول أيضا منافسي التسليط عليها من خلال الفشل الذي كان استخباراتيا وعسكريا، واليوم هو يرد بذلك من خلال دعاية انتخابية بوقوفه. وأنا لا أستبعد أيضا مستقبلا قد تكون هناك أي التماسات تتعلق باستغلال الوضع الأمني أو على الأقل أغراض أمنية إسرائيلية من أجل إظهار للمجتمع الإسرائيلي بأنه قادر على مواجهة هذه التحديات. لذلك بالإضافة إلى ذلك لربما التصريح اللافت الذي كان اليوم أيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي حضر فيه أيضا قيادات حماس زارة.
1: وهل ترى يعني أن ثمت لنقل تكامل بالأدوار بين تصريح نتنياهو وكاتس؟
0: نعم، بداية عندما نقول تصريح كاتس، تصريح كاتس جاء بعد عملية الاغتيال التي حصلت الليلة وسلسلة اغتيالات تحاول إسرائيل التركيز عليها في غاراتها واستهداراتها وخروقاتها في قطاع غزة. نحن نتحدث عن استهداف قائد في القسام ليلة أمس، واليوم يأتي إسرائيل كاتس يقول سنستهدف قيادات حماس المتواجدة في قطر. فقط نذكر يعني إسرائيل كاتس بأن قيادات قطر لم تعد تتواجد بأن قيادات حماس لم تعد تتواجد في قطر، لربما العائلات هناك. تم نقل غالبية القيادات إلى تركيا وهي تحظى بحصانة هناك. ثانيا تصريح كاتس هو أيضا له دلالة انتخابية أكثر. في هذه المرحلة هو يحاول إظهار بأن إسرائيل لن تتوانى عمليا وهذه الحكومة عن ملاحقة حماس، لأن حماس ستكون نقطة ضعف إسرائيل في الانتخابات القادمة. لذلك التصريحات التي جاءت من قبل كاتس إلى جانب التصريحات الصادرة عن نتنياهو في هذا السياق، إلى جانب أيضا تبادل الأدوار في قضية التعامل مع الملفات الأمنية في هذا التوقيت تحديدا، هي محاولة للتغطية على كل الفشل الذي حصل استخباراتيا، ويرتبط أيضا بالتقارير الصادرة عن التحذيرات التي كانت مؤخرا من قبل الأجهزة الاستخباراتية التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، صحيفة إدارة قرنوت، وأيضا صحيفة آرت المتعلقة بوصول إنذارات لنتنياهو قبل 7 أكتوبر بأن زلزال قادم قد يكون في إسرائيل من قبل حركة حماس. لذلك نتنياهو يحاول الآن أن يجمع الصورة وأيضا أن يلملم هذه المشاكل دعنا نقول الانتخابية التي من شأنها أن تؤثر عليه أو على حظوظه مؤخرا.
1: إذن الزميل أدهم حبيب الله في تعليق على تصريحات نتنياهو بعد أن قال بأن إسرائيل لديها مؤشرات على أن موصفهم بأعدائها يحاولون أو قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب فترة الانتخابات. وفي غضون ذلك قال رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت أنه إذا كانت تصريحات نتنياهو صحيحة بشأن وجود تهديدات أمنية فيجب إطلاع رئيس المعارضة يائير لابيد. يشار أيضا إلى أن لابيد طالب بعقد جلسة أمنية فورية مع نتنياهو لاستيضاح هذه المؤشرات.

فيما يتعلق بالجبهة الشمالية تحديدا لبنان، أشارت تقارير إسرائيلية بأنه من المتوقع تنفيذ عدة غارات جوية على الجبهة اللبنانية خلال الساعات القريبة، وأن دوي انفجارات قد يسمع في الجليل الغربي ووسط الجليل الأعلى، سهل الحول.

0: منطقة جبال رميم وشمال الجولان. بالمقابل أيضا هناك استهدافات يعني كانت خلال اليوم في مناطق مختلفة في لبنان. نحن نحاول أن نكون في لبنان لاستيضاح الصورة. الصحفي فارس أحمد، مساء الخير.
1: يا أهلا، مساء النور.
0: إذن ما هي صورة الحال اليوم في لبنان؟ لكن قبل ذلك كان هناك استهداف يعني استوقفنا، وهي بلدة زوتر الشرقية. أليس من المفروض أن الجيش اللبناني منتشر في هذه المنطقة؟
1: هذا الكلام من الناحية الناحية السياسية صحيح، ولكن من الناحية العملية الجيش الإسرائيلي يعني استهدف خلال الأيام الماضية محيط مراكز للجيش اللبناني منتشرة أساسا في المناطق التجريبية في جنوب لبنان. ما حصل الأمس واليوم هو تكرار لنفس التجربة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. هو لا يابه حقيقة بوجود الجيش اللبناني أو حتى انتشاره، ويقوم باستهدافات يعني مباشرة بالقرب من مراكز الجيش اللبناني. يعني هذه الرسائل أو هذه الرسائل النارية تلقفها الجانب اللبناني ممثلة بها الحكومة اللبنانية بأنه الجيش الإسرائيلي مستمر باستهدافاته وبالخريطة التي رسمها حتى داخل المناطق التجريبية، حتى يعني يصل إلى الهدف السياسي الذي هو يريده من خلال كل هذه المناطق. حقيقة يعني ما حصل ويحصل اليوم كان هناك عدة استهدافات لبعض البلدات والقرى اللبنانية. طبعا هذا السيناريو مستمر منذ إعلان الهدنة حتى هذه اللحظة، هذه الاستهدافات لا تزال مستمرة في مختلف المناطق، معظم المناطق الجنوبية اللبنانية بما فيها حقيقة المناطق التجريبية.
0: نعم، الآن كانت تقارير إسرائيلية قبل ساعة ساعتين، هي تقارير بالأساس محسوبة على الجهة اليمينية من الخارطة السياسية، لم أراها في مواقع أخرى، بأنه من المتوقع أن ينفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات جوية حتى قد تسمع من الجليل الغربي ومنطقة الجولان. هل هناك أي تقارير ميدانية لربما تفيد بتكثيف وتيرة القصف، أم أن يعني ما حدث اليوم هو مع الأسف ذات الروتين الذي يحدث كل يوم؟
1: لا، وحقيقة الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بتفجيرات ضخمة جدا ما يكون يستهدف فيها مخازن للأسلحة كما يزعم، أو يعني مناطق تواجد فيها عناصر المقاومه اللبنانيه، ولا يكشف عن ذلك بكل بساطه ويقوم بالاستهداف بشكل مباشر. انما عندما يقوم بتفجيرات معينه يكون هناك على تواصل مع قوات اليونيفيل والجانب اللبناني ويقول بانه سوف يفجر في تلك المناطق. ما يختلف عن التفجيرين او عن عمليات الاستهداف هو بانه هو يريد استهداف مناطق خاصه لحزب الله، أماكن تواجد لبعض الأفراد وأكيدات حزب الله، أو يعني مخازن الأسلحة وإلى ما هنالك. أما التفجيرات الثانية فهي يعني في أغلبها تكون نسف لمباني سكنية ويعني تسوية هذه البلدات، ما تبقى من تلك البلدات والقرى تسويتها بالأرض، وأيضا الاعتداء على المشافي، إحراق ما تبقى من مستشفيات في تلك البلدات، وحتى المدارس يعني لم تسلم من البطش الإسرائيلي. يعني اختصار ما يحصل هو يريد الجيش الإسرائيلي ترسيخ المعادلة التي أوجدها خلال الهدنة، هذه المعادلة بأن معظم أو كل المناطق التي تواجد فيها انتشر فيها الجيش الإسرائيلي هي تحت السيطرة الإسرائيلية، ولن ينسحب منها بالمنظور القريب، إنما لربما يكون هناك تفاهمات معينة بالمنظور البعيد، ولكن فقط هي المناطق التجريبية هي موضع خلاف ما بين الحكومة اللبنانية والطرف الإسرائيلي، ويعني يطلب دائما من حتى عبر الوسيط الأمريكي يطلب دائما من الجانب اللبناني عدم الحديث في الوقت الحالي عن المناطق الأمنية التي تواجد فيها جيش الإسرائيلي.
0: إذن هذه صورة الحال في لبنان، والجيش الإسرائيلي كما قلت يحاول ترسيخ المعادلة الجديدة.

0: وهي فرض السيطرة حتى في المناطق التي يتواجد وينتشر فيها الجيش اللبناني. الصحفي فارس أحمد حدثنا من لبنان، شكرا لك،
1: كل الشكر،
0: إلى اللقاء.

0: من لبنان نذهب إلى الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النار في منزلين لعائلة طباسي بقرية جلود جنوب نابلس بعد ساعات فقط من عودة العائلة إليها بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعودة العائلة لمنزلها، لكن المستوطنون يعني يسبقون العائلة ويحرقون المنزل. تحدث إلينا السيد محمود الطباسي وهو صاحب المنزل في جلود، نستمع إلى ما قاله.
1: عدد سكان جلود حوالي 700-800 هيك شيء.
2: أنتوا مين؟ أنتوا حواليكم مستوطنات وبؤر استيطانية اللي فهموا؟
1: والله مستوطنات وبؤر، حوالينا حوالي 7-8 مستوطنات وبؤر وثلاث بؤر استيطانية.
2: وانتو مش اول مرة بعتدوا على البيتك، وهاي المرة احرقوا البيت بالكامل اللي وصلت المعلومات، مش هيك؟
1: نعم احرقوا بالكامل بيتين لأولاد اثنين، بيتين مش بيت واحد. السيارة كمان.
2: وين تأجهدوا عليكم؟ باي ساعات؟
1: انا هو في كان قرار محكمة قبل في 6-9 على اساس انه نرجع على بيوت، لانه كانوا طاردين.
2: هنا طردوكم من البيوت بالاول؟
1: نعم طردونا في 22-7
2: وسكنوا فيها، يعني اخذوها ولا بس
1: طردوا فيها؟ نعم سكنوا.
2: شو الدعوة انه ليش طردوك؟ شو الدعوة تبعتن؟ شو الحجة كانت؟
1: الحجة هيك لانه هي البيتين كانن عبارة عن في منتصف الطريق اللي بتأدي للبؤرة اللي هي عند كسرة، هذه اللي هي رأس العين. فعلى اساس تأمين للطريق اللي هم فطردونا منها مشان يكونوا بحرية يروحوا على رأس العين. واستولوا عليهن البيتين. طبعا انا قدمت شكوى للشرطة الاسرائيلية وكان في تجاوب انه المحكمة حكمت بارجاعنا على البيوت، حكمت لنا في 6-9 وامهلت الجيش والشرطة 14 يوم حتى يخلوا المستوطنين ونرجع على البيت. يوم الخميس اللي مرق يعني انتهينا ال 14 يوم، في نهاية ال 14 يوم اتصلوا فيه الارتباط قالوا لي بعد بكرة عن يوم الخميس مشان نطلع على البيوت. استنيت يوم الخميس، يوم الخميس ردوا أجلوا الارتباط الإسرائيلي، أجل طلوعنا على البيت أسبوع. بتفاجأ امبارح الساعة 12 إلا الارتباط الفلسطيني بتصل فيي إنه لازم تطلع على البيوت، وربطني مع في المكالمة مع الارتباط الإسرائيلي، والارتباط الإسرائيلي كان موجود قال لي أنا هاي في جيش عند البيوت وأنا ما تخاف أنا في حمايتك. وقلت له طب كيف بدي أصلهن؟ قال لي أنت وين؟ أعطيته الموقع إجى على البلد فعلا، ودوريتين، دورية كانت قدامي ودورية وراي. طلعت أنا ومرتي وابني في السيارة وصلنا البيوت، مع يا دوب وصلنا يا دوب 5-10 دقائق بالكثير بلشوا المستوطنين يجوا يحرقوا في عجال حوالي الدور، وصاروا يضربوا علينا في حجار على الدار، الجيش صار يضرب عليهم في قنابل غاز ومسيل للدموع.
2: قديش أعدادهم كانوا يا أخي محمود؟ كتار
1: المستوطنين؟ المستوطنين يعني أنا بقدرهم فوق 150
2: ولو
1: فوق 150 مستوطن. في النهاية حاولوا يفوتوا على البيت، فاتوا على البيت، طلعونا الجيش على ظهر الدار فوق مشان ما يطلعوش علينا المستوطنين، وفي النهاية المستوطنين هجموا وفاتوا علينا فوق على ظهر الحيط، فإجا الجيش حطنا في كرني على جنب وحوطنا الجيش على أساس ما يصلوناش المستوطنين.
2: وكيف تعامل معهن هني؟ بس هيك قنابل غاز لبعيد لبعيد، يعني كيف يعني؟ ما
1: قنابل غاز يعني أنا اللي شفته الجيش ما تعامل بالشكل المطلوب، يعني
2: هددوكم أن نحرقكم، قالوا لكم أن نحرقكم زي ما حرقنا عائلة دوابشي اللي فهمتوا كمان.
1: نعم نعم نعم، يعني حتى مبارح إجا المستوطن ما كدرش يصن اللي هو بكل بيأشر في ايده انه بدي اذبحك ذبح. واو.
0: هذه شهادة حقيقية وحية أعزائي المستمعين والمستمعات لصاحب البيت في جلود السيد محمود الطباسي، تحدث إلينا وقال بأنه يعني عادوا إلى المنزل

0: قرار من المحكمة العليا، لكن المستوطنين يعني ما أن أتوا إلى المنزل، ما أن وصلوا حتى بدأوا بحصار المنزل وحرق إطارات السيارات، تدخل الجيش لكن لم يسعفهم وتم إحراق المنزلين بالكامل. الآن من الضفة الغربية نذهب إلى مدينة القدس والمضايقات المستمرة على أصحاب المحال التجارية والاعتداءات على المواطنين، ليست يعني ليلة أمس بعد بناء عرش العيد مقابل محال للتجار المقدسيين للتضييق عليهم. نود أن نتحدث بداية مع السيد أبو كايد وهو تاجر من المصرارة في مدينة القدس. مساء الخير سيد أبو كايد.
1: مساء الخير إليك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. بداية يعني الحمد لله على السلامة، وشو اللي صار امبارح بالقدس؟
1: بالأمس كانت ليلة كارثية، تم الاعتداء على الأفران وعلى المطاعم وعلى المقاهي التي تعمل بدوام ليلي، تم الاعتداء على كبار السن، تم تحطيم السيارات. امبارح كانت ليلة كارثية ولسببين. السبب الأول اللي هو المستوطنين وعنف المستوطنين السبب الثاني هي الشرطة الإسرائيلية. بالأمس تم إخلاء القدس من الساعة 9 مساء من جميع نقاط تواجد الشرطة، وكأن الشرطة الإسرائيلية قالت للمستوطنين ها أنتم صولوا وجولوا فنحن غير موجودين. عادة تكون مدينة القدس مليئة بالشرطة وبحرس الحدود، ونقاط التفتيش تكون في جميع أزقة مدينة القدس، لكن بالأمس تم إخلاء جميع هذه المواقع الشرطية، وهذا من ما سهل على المستوطنين إنهم يعيثوا فساد في مدينة القدس.
0: نعم. وأنت تقول أنه الشرطة أصلاً يعني لم تتواجد، وبالتالي لا يمكن منع المستوطنين من الاعتداءات، أصلاً هي فسحت لهم المجال للاعتداء.
1: الشرطة الإسرائيلية وعلى مسؤولية الشخصية بالأمس أعطت إذن للمستوطنين بدخول مدينة القدس ويعيثوا بها فساداً كيفما يشاءوا.
0: نعم.
1: للمرة الأولى التي نرى الشرطة الإسرائيلية قد أخلت بعض المواقع التي تداوم بها 24 ساعة. وبالأخص أبراج بنيت بجانب باب العمود بيمينه وبيساره دائما تتواجد الشرطة وحرس الحدود وتم إخلاء.
0: ما حجم الأضرار للمحال وأنت تقول مطاعم ومخابز؟
1: طبعا الحي المصرارة هو الحي الوحيد الذي يوجد به بعض المحلات التي تداوم دوام ليلي. وهي الأفران، لأنه يتم في خلال الليل خبز الكعك المقدسي وفي ساعات الصباح بيكون جاهز. هذه المخابز تداوم على مدار الساعة، وهي في منطقة قريبة جدا. حي المصرارة بشكل عام هو من الأحياء القريبة على المباني والتجمعات الإسرائيلية.
0: إذن هذا ما جرى بمدينة القدس. أود أن أشكرك أبو كايد، كنت معنا من مدينة القدس وأنت تاجر أيضا بنفسك في المصرارة. شكرا لك.
1: شكرا إليك وشكرا للمستمعين، وإحنا في القدس إن شاء الله سنبقى صامدين رغم جميع ما نتعرض له. شكرا إليك وللمستمعين.
0: شكرا، إلى اللقاء. نبقى بالقدس أيضا ونتحول إلى أسامة برهم وهو ناشط مقدسي. مساء الخير أسامة.
2: أهلا زهرة، مساء الخير.
0: إذن كيف تقرأ يعني الذي حدث يوم أمس في القدس؟ هذه الاعتداءات غير مسبوقة.
2: يعني زهرة، ببساطة من يعيش في مدينة القدس هو يرى المشهد بشكل آخر. يعني قد يكون الإعلام يركز أو يلقي الضوء زهرة على ما يحدث في مدينة القدس في الأعياد والمناسبات، لكن هذا الوجع هو يومي. يعني كل يوم تعاني القدس الأمرين.
0: نعم، لكن ليس ليس بهذا الزخم هذا المقصود.
2: القضية يعني قد تكون كاميرات رصدت يوم أمس تلك العربدة من المستوطنين، هم فتية الجبال هم نفس قتلة الدوابشي، لكن في مكان آخر. إعطاء الضوء الأخضر لهم بالحضور يعني والتواجد، وباتت القدس أشبه بمدينة الخليل مثلا، يعني

0: هو بدعم حكومي واضح. غياب الشرطة عن المشهد يوم أمس والسماح لهم بالعربدة أيضا يشبه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. المشهد بات أصغر طفل في القدس يعني يفهمه، هو تهويد حقيقي زهرة في مدينة القدس. يعني التهويد هو لا يعتمد فقط على الاعتداء على الناس. يعني أنا بقول هذا العام هناك ثلاث أمور لم تحدث في الأعوام السابقة، هو الأصعب. الأول هو إغلاق سوق القطنين،
1: نعم
0: يعني
1: صحيح،
0: بقرار من الشرطة، وذكرنا هذا في يوم ما يسمى يوم توحيد القدس،
1: مسيرة يعني الأعلام.
0: نعم، الشرطة الجماهيرية يعني تتجول في البلد القديم وتنصح التجار بأنه ما يفتحوا. يعني السؤال أنه أليس من مسؤولية الشرطة هو الدفاع عن التجار وعن من يدفع الضرائب في مدينة القدس؟ والشرطة بتقول لهم يعني أنه نحن لسنا مسؤولون، الأفضل أنه تغلقوا. نفس الموضوع في سوق القطنين، لا يوجد قرار رسمي بالإغلاق، لكن يوجد هناك تلميح من الشرطة بأنه لا تفتحوا أبواب محلاتكم التجارية. الأمر الثاني ما حدث في مدينة القدس هو بناء الأعراش في حي المصرارة وفي البلد القديمة، وكأنه يعني طمس هوية إسلامية وفرض هوية يهودية في الأعياد، ونتوقع أن يكون في الأعياد القادمة الأكثر. الأمر الثالث هو الأكثر يعني عجبا، الدعاية الانتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة موجودة في باب العمود، في محيط باب العمود. يعني وانت خارج من باب العمود تقرأ عن أحزاب سموتريتش وبن جفير وموشا بيجلين في أحيائنا الإسلامية. هذا لم يحدث في السابق في مدينة القدس. زهرة، ما يحدث الآن حقيقي هي مرحلة خطيرة جدا على المسجد الأقصى المبارك، حتى على الكنائس وحتى على السكان. ابن مدينة القدس هو واعي، وهذا السؤال دائما يعني دائما الناس بتسأل هل ابن مدينة القدس يدرك؟ هو يدرك. يعني حتى اليوم الإعلام غاب عن المشهد في مدينة القدس.
1: نعم صحيح. حتى التحرك حتى على مستوى الإدانة والشجب من قبل الدول العربية والإسلامية، إذن تغيير لهوية المدينة. أود أن أشكرك في هذه المرحلة الناشط المقدسي أسامة برهم، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
1: إلى اللقاء. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة في موجز إخباري قصير. حتى الآن إلى اللقاء.

0: طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع رئيس المعارضة يائير لابيد الليلة قرابة الساعة 11:30 بعد ادعاء نتنياهو وجود علامات

0: على أن أعداء إسرائيل قد يحاولون مهاجمتها قبيل الانتخابات. وقبل الإعلان عن الاجتماع مع لبيد، جاء في تعقيب من حزب يشار برئاسة جادي آيزنكوت أنه إذا كانت أقوال نتنياهو حول التهديدات الأمنية صحيحة، فإن هذا الأمر يستوجب إطلاع رئيس المعارضة، وذلك من أجل التأكد من وجود تهديد حقيقي وليس خطوة سياسية. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وفي أي وقت على حد قوله. اندلع حريق في مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة عراب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا لاستكمال العلاج. وتعمل 4 طواقم إطفاء من محطة الجليل المركزي على إخماد النيران التي اندلعت في مبنى يضم محلا تجاريا في الطابق الأرضي وشققا سكنية في الطوابق العليا وسط انتشار كثيف للدخان وألسنة اللهب. وإلى الملف اللبناني، أفادت تقارير لبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في منطقة عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي حداثة وحولة. وفي السياق، قال الرئيس اللبناني إن أي تأخير إسرائيلي في تنفيذ إطار الاتفاق من شأنه إبقاء التوتر قائما في الجنوب وعرقلة بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن لبنان يعول على واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتنفيذ الاتفاق. في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأنه من المتوقع تنفيذ عدة غارات جوية على الجبهة اللبنانية خلال الساعات المقبلة، وأن دوي انفجارات قد يسمع في الجليل الغربي ووسط الجليل الأعلى وسهل الحولة وشمال الجولان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون.

29 أيلول مساء الخير عليكم جميعا. إيهاب عويس في غرفة الإنتاج والهندسة الإذاعية وخليل حداد في التنسيق معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج. من حقك علينا دوري للداوي ونبدأ. لابد أن ننوه على الطرقات يا جماعة الخير، امشوا على مهلكم، يعني الشتوى الأولى، أنا من محبين الشتاء لكن بدنا ننتبه أكثر لأنه اليوم صادفت وشفت هيك حالات اللي كادت أن تسبب إلى حادث طريق، فعمهلكم.

0: شايف يا أبو جوليان شوي صغير وبنرجع على اللي بيرجعوا للجامعات يمكن أسبوع ونص أسبوعين زمان. الجامعة يا جماعة مش بس مكان منروح عليه عشان نحضر محاضرات ونقدم امتحانات ونحصل على شهادية، كمان مساحة فيها قرارات أنظمة لجان وحقوق. أحيانا بتصير فيها مواقف الطالب مش دايما بيعرف وين حدود حقه فيها وين تبدأ صلاحية المؤسسة. وقبل ما ندخل بموضوع الحلقة، في تطور قانوني لابد أنه نذكره مهم. في تموز طبعا بهذا العام 2026 أقرت الكنيسة التعديل رقم 12 لقانون حقوق الطلاب، واللي سمح بشروط محددة بإقامة مسارات دراسية منفصلة للنساء والرجال في الدراسات الأكاديمية المتقدمة. هذا التعديل صار جزء من القانون يا جماعة الخير، لكنه مش موضوع حلقتنا اليوم وما رح ندخل في تفاصيله، رح نتطرق له أكيد لاحقا، يعني وجب التنويه عنه فقط لأنه تطور قانوني جديد بتعلق بالمؤسسات الأكاديمية والطلاب، كوننا نتحدث بهذا السياق عن هكذا موضوع اليوم. اليوم بدنا نحكي عن شيء أوسع وأقرب للحياة اليومية للطالب، للطالب خصوصا، وين تنتهي سلطة الجامعة، وين بيبدأ حق الطالب. هل الجامعة بتقدر تتخذ أي قرار بحكم إنها المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحياة الأكاديمية، وين القرار الجامعي ممكن يتحول إلى مساءلة قانونية؟ شو مع الطالب العربي؟ وانت بيكون اختلاف التعامل معه مجرد قرار إداري، وانت ممكن يوصل إلى تمييز. ومع حرية التعبير وين بتمر الحدود؟ شو بيصير لما يكون التعبير سياسي أو اجتماعي؟ وهل الجامعة بتقدر تتدخل بمنشور كتبه الطالب على حسابه الشخصي خارج الحرم الجامعي؟ هذا كمان سؤال. شو بصير إذا تحولت المسألة إلى إجراء تأديبي؟ شو حقوق الطالب قبل العقوبة حتى؟ وشو بإيده يعمل إذا صدر بحقه قرار بتعلق بالتعليق أو حتى بالإبعاد؟ اليوم بدنا نفهم الحدود هاي من الناحية من الجانب القانوني، ونعرف وينت الجامعة بتكون ضمن صلاحياتها، وينت بيكون للطالب حق انه يجي يحكي هذا القرار بمس حقي. ندخل عن الحديث عن حقوق الطلاب داخل المؤسسات الأكاديمية المحامية لبنى توما من مركز عدالة للحقوق. أهلا وسهلا فيكي، أو المركز الحقوقي. مساء الخير لك.
1: مساء الخير،
0: منورتينا، أهلا وسهلا فيك. ندخل على سلطة الجامعة وحقوق الطالب، طبعا هنا نشير الطالب الذكر كالأنثى، طالب والطالبة. شو الحقوق الأساسية؟

0: الأساسية اللي بتوجب أنه يعرفها الطالب داخل المؤسسة الأكاديمية. خدينا هيك لنغوص أكثر وأكثر بعدين، لكنه نعتبرها كمدخل من المعلومات اللي راح تفيدينا فيها.
1: حقوق الطالب بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية يعني منظمة داخل قانون حقوق الطالب، يعني في قانون ينص على هاي الحقوق، وجزء كبير منها يتعلق بحرية التعبير وحرية التنظيم السياسي وحرية التظاهر، اللي هاي حريات طبيعية للفرد ولكن أيضا للطالب. يعني إذا هيك بدنا نتطلع على القانون الإسرائيلي بالماكرو من بعيد، إحنا بنقدر نشوف إنه في حقوق اللي هي دستورية اللي موجودة لكل فرد وكل مواطن، ولكن أيضا القانون خصص هذه الحقوق للطالب وفقا لقانون، أو يعني من منظور قانون حقوق الطالب اللي هو جاي ينظم العلاقة مثل ما تفضلت ببداية الحديث، العلاقة ما بين المؤسسة الأكاديمية والطالب.
0: نعم، بمستوى صلاحيات يعني لابد أنه نذكر، يعني خدينا نغوص أكتر كيف من شوي بدينا نحكي، وانت بتنتهي صلاحية الجامعة في تنظيم الحياة الأكاديمية، وانت ببدأ حقوق الطالب نفسه تبعا اللي تفضلت فيه.
1: بنت 17 من قانون حقوق الطالب ينص على أنه المؤسسة الأكاديمية لها صلاحية بتنظيم تصرفات الطالب بما يتعلق بالتعليم الأكاديمي. مصطلح بما يتعلق هو مصطلح جوهري بهذا البند، لأنه هذا هو اللي برسم حدود صلاحية المؤسسة الأكاديمية، وصلاحيتها تنتهي من المفروض يعني احنا عم نحكي على القانون حسب الجاف كيف هو موجود، من المفروض تنتهي لما تصرف هذا الطالب ليست له علاقة بالمؤسسة الأكاديمية.
0: في أمثلة ممكن عشان نفهم أكثر؟
1: طبعا، يعني أمثلة حتى طازة إذا بدأول هذا المصطلح. بدي أعطي مثال هالقد واضح لتصرف طالب اللي في صلاحية للمؤسسة الأكاديمية وفقا لهذا البند، بند 17 من حقوق الطالب.
0: تمام،
1: اللي هو مثلا أن الطالب غش بامتحان، غش بامتحان هذا واضح أنه له علاقة مباشرة بالمؤسسة الأكاديمية. طالب اللي هو مس بالممتلكات العامة تبعت المؤسسة الأكاديمية، هذا واضح بأنه له علاقة مباشرة مع المؤسسة الأكاديمية. ولكن من بعد 7 أكتوبر شفنا كتير من المؤسسات، من المسارات التأديبية اللي فتحت بحق الطلاب الفلسطينيين على نشر منشورات بصفحات وسائل التواصل الخاصة للطالب خارج العلاقة مع المؤسسة الأكاديمية،
0: فيحاسب ويحاكم.
1: هو يعني تمت محاسبته، تمت محاكمته. نعم. ولكن إذا بنرجع على القانون اللي مثل ما ذكرنا هو اللي برسم الحدود، مفروض إذا بدنا نقرأ هذا القانون بطريقة جافة وشو هو بيقولنا وشو بنص عليه، يعني هذا بيقول بدل على أنه لا يوجد صلاحية للمؤسسة الأكاديمية بأنها أولا تراقب، وثانيا تطلب، وثالثا تدين أو تتهم طالب لما تصرفه كان خارج العلاقة الأكاديمية، على سبيل المثال الصفحة الشخصية.
0: أستاذ لبنى بفكر تعال نسمي الولد باسمه، يعني بمفهوم تبع أنه إذا وشدناها كلنا، وكيف ما أنت كمان حكيت من شوي، ذكر هذا الفلان، كتب هذا الفلان على صفحته الخاصة، إلا ما يكون بالمسمى الطبيعي، تمام، ده تكون فسدي، تمام، انه هو تشكى او ذكر. فانا بفكر هنا بتتم الملاحقه، ما بفكر مش عم بدافع، لكن انه كمنطق ربما سليم ربما لا، ما بفكر انه الجامعه نفسها هي جالسه هيك بغرفه مراقبه وعم بتراقب كل طالب وطالبه، الا ما يكون في حدا اللي هو مبلغ عن مساله معينه اللي مست هذا الحدا بشكل شخصي، وخوفا على بسموها خوفا على مش قوميته، خوفا على المس بقوميته كونه غير عربي، فغار على قوميته الخاصة، فهنا صار الفسدي بالمصطلح العام.
1: أولا يعني بدي أرجع لبنت 17، لأنه طبعا حديثنا رح يكون حديث قانوني. بنت 17 قراءته وتفسيره إذا بده يتفسر، إذا يعني تطبيقه إذا ترجمته للفعل لأرض الواقع، فيه مس بحقوق معينة على من يقرأ هذا القانون ومن يطبق هذا القانون تطبيقه بشكل ضيق. أوكي. يعني بحذافيره. ممنوع أنت تيجي

0: تقول إنه العلاقة مع الطالب تتعلق أيضا بإذا في طالب بالصدفة شاف منشور أنا نشرته وساعتها هذا القانون يطبق وبالتالي في صلاحية للمؤسسة الأكاديمية. فهذا من الجانب القانوني. هات نرجع أكتر للجانب الوشاي اللي أنت حكيت عنه.
1: وشاي كلمة صح.
0: بعد 7 أكتوبر إحنا شفنا شو صار. اللي شفناه هو كتير واضح، وهي دائما أنا بحب أرددها لما أجي أحكي على الملاحقة تبع الطلاب الفلسطينيين ما بعد 7 أكتوبر. إحنا شفنا بأنه بعد أكم من يوم من 7 أكتوبر كان في مكتوب من وزير التربية والتعليم أرسل لمؤسسات المؤسسات التعليمية يطالب المؤسسات الأكاديمية بملاحقة وبرقابة وبمراقبة وبفتح مسارات تأديبية للطالب الفلسطيني أو لأي طالب يحرض على الإرهاب أو يتماهى مع الإرهاب، وأيضا تقديم شكوى للشرطة. بس هذا الموضوع ما وقفش هون. وين كمل؟ كمل عند رؤساء المؤسسات الأكاديمية. رؤساء المؤسسات الأكاديمية أيضا اتخذت هذا المكتوب. طبعا هن بعتوا مكتوب يعني يتناقض مع اللي قاله وزير التربية والتعليم، ولكن التطبيق كان بمسار مختلف تماما. وفعلا يعني منشوف أن انطبقوا هاي التعليمات. مش بس طبقوا، هن شجعوا جمهور الطلاب على الوشاي. يعني قالوا للطلاب روحوا افحصوا مين يتماهى مع الإرهاب أو يشجع على الإرهاب أو يحرض على الإرهاب وجيبوا لنا شكاوي. ما وقفت عند رؤساء المؤسسات الأكاديمية، انتقلت للنقابات، نقابات المؤسسات الأكاديمية، يعني مثل نقابة جامعة حيفا. نقابة جامعة حيفا نشرت على صفحتها الشخصية بالفيسبوك إشي يسمى بالعبري ملشنون، يعني وشاي، يعني هو هذا تعالوا أعطوني شكاوي. فهذا شجع جمهور الطلاب وحتى خارج الطلاب بأنه يلاحقوا طلاب فلسطينيين، يفوتوا يراقبوا الصفحات الشخصية وعلى شو بنشروا ويقدموا شكاوي. فيعني هو مش يعني حتى أنا الحقائق اللي تفضلت فيها هي مش دقيقة، لأنه هو مش بالضبط يعني صدفة أنا شفت منشور، لا، كان في تشجيع ممنهج من قبل قاطع عابر لكل الهرم اللي موجود من وزير التربية والتعليم لأفراد طلاب تنظموا أو حركات طلابية إسرائيلية، منها يمينية فاشية ومنها لا على فكرة، تنظموا لحتى يلاحقوا الطالب الفلسطيني.
1: وجب التوضيح، لأن كل ما ذكر أو ذكرته أنا شخصيا هو عبارة عن إلا ما يكون في شخص هو أو هي فكروا من هذا النهج والنطاق وهذا المنطق وهذا الرد عليه اللي أنت تفضلت فيه من شوي. إذا وإنت بتحول قرار إداري من الجامعة لمسألة قانونية، يعني يمكن للطالب الاعتراض عليها بشكل واضح وصريح.
0: يعني هو من بداية فتح هذا المسار يعني تبدأ المعركة القانونية. ليه؟ لأنه هذا بيقول أنه للطالب فيه حقوق، وبفكر هاي منطق. يعني هون مهم نسلط الضوء لحتى كمان الطلاب اللي عم بسمعونا يعرفوا شو حقوقهم.
1: نعم.
0: أولا، إذا تقدمت شكوى ضدكم للمؤسسات الأكاديمية، المؤسسة الأكاديمية هي مضطرة تيجي تقولكم تقدمت شكوى.
1: نعم.
0: أو قبل ما تيجي تقولكم تقدمت شكوى، هي تفحص هاي الشكوى وتقرر إغلاقها. بعد ما ترسل للطالب اللي تقدمت ضده شكوى، يعني هي ملزمة بأنها تطلب تفسير من الطالب. شو هاي الشكوى؟ شو رأيك بهاي الشكوى؟ ولكن مش بس هون مهم، الحقائق تبعت الشكوى من المفروض انه اللي يتهم العامل المتهم،
1: نعم،
0: جانب المتهم هو اللي يجيب هاي الحقائق، مش الطالب اللي في ضده ادعاءات.
1: طبعا.
0: وهذا على فكرة صار المفعول كمان بالجنائي، يعني حتى لما احنا بمركز عدالة من مثل معتقلين بمظاهرات، يعني اول جملة منقولها تذكروا بان الحدا لازم يثبت عليك اشي هو اللي يدعي انك انت عملت اشي غلط.
1: اي نعم.
0: فهذا كمان صار المفعول بالمسارات التأديبية بالمؤسسات الاكاديمية، لازم يثبت عليك اشي هو الطرف الثاني.
1: بدك تكملي لي؟
0: بس هيك
1: طبعا
0: أخيرة بما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي. يعني إذا بتيجي المؤسسة

0: الأكاديمية بتقول لك أنت نشرت تحريض على الإرهاب أو تماهي مع الإرهاب، من المفروض يبعث لك شو نشرت وكيف هذا المنشور هو تحريض.
1: نعم.
0: يعني هو لازم يثبت، هو لازم يعطيك هاي الكتلة تبعت الحقائق، ومش أنت تعطي كل الحقائق من غير ما يتم مساءلتك على أشياء عينية.
1: وضحت ومفهوم. بدي أسألك بخصوص الطالب بمستوى تقني وعيني، إنه شو يعمل إذا وقعت الواقعة؟ بمعنى إذا صدر بحق الطالب قرار بشعر إنه هو هذا القرار طبعا بطبيعة الأحوال غير عادل، شو اللي بتوجب عليه؟ بتعرف شو اللي أول إشي يفحصه؟ يعني بالإضافة للي أنت إنه أوكي تعال يا متهم أنت اتهمت اثبت لي، أوكي بعد هيك المرحلة الثانية.
0: يعني دايما اللجوء للقانون هو الخطوة الأولى المفروض أي شخص يعملها، ومن ضمنهن الطلاب. يعني

0: للدستور العام القانون الموجود الموضوع، صح ولا لا؟
1: طبعا طبعا. وهي على فكرة احنا بعدالة مثلنا يعني عدة حركات سياسية موجودة بالجامعات، وبالضبط هذا كان ادعائنا انه في بند بالدستور يخالف قانون اللي هو هرميا اعلى منه، فإذا هذا البند بالدستور هو باطل، لأنه لا يمكن أن يتناقض مع قانون لهرميا أعلى منه، وأكيد لا يمكن أن يتناقض مع قانون أساس.
0: أستاذي لبنى، حتى لو كانت المؤسسة التدريسية هاي اللي متحدث عنها خاصة
1: طبعا
0: وغير حكومية وما إلى ذلك، حتى لو كانت خاصة، القانون هو يسري على الجميع بالدولة اللي أنت تقطن وتسكن بها.
1: طبعا يعني جميع المؤسسات، طبعا في خصوصية مرات بمؤسسات أكاديمية خاصة اللي فيها في إمكانية إن يكون في عندها يعني قوانين أو تعليمات خاصة بها، ولكن حتى هاي التعليمات لا يمكن، ممنوع إن تتنافى أو تتناقض مع حقوقك كطالب، مثل حرية التعبير أو التظاهر أو التنظم السياسي.
0: إذا ندخل على المساواة والتمييز، وبفكر إنه هذا المسار إنه لابد إنه ندخل هناك، هل يمكن لقرار إنه ببين هيك من الخارج محايد، وإنه ممكن يؤدي عمليا إلى تمييز ضد مجموعة معينة من الطلاب؟
1: أكبر مثال على ذلك هو ملاحقة الطلاب الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر على حرية التعبير.
0: يعني بالظاهر إنه هذا ما في تمييز، لكن عيني فعليا عم يعني الطرف المدافع تعال نسميه ألا وهم العرب بقول لك لا، إنه هناك تمييز وتمييز واضح. فهون صار في عنا روايتين، وهنا صعوبة الإثبات، لأنه مركز وجل القوى موجودة بيد المؤسسة والجسم الكبير الحاكم، بالمقابل أنت كأقلية وين أروح؟ كيف بدي أدافع؟
1: يعني حضرتك ذكرت جملة جوهرية برأيي، اللي هي كمان يعني هي قانونيا صحيحة، واللي هو صعوبة إثبات التمييز، تمييز بتطبيق القانون يعني على وجه الخصوص. وهذا فعلا صعب، لازم يكون مبني هذا الإثبات، لازم يكون مبني على أساس وقائعي واضح. يعني أنت لا يمكن أن تقارن تفاحة مع موزي، بدك تقارن تفاحة مع تفاحة بما معناها أنك لازم تقارن موقف مع نقيضه المشابه له، المماثل له، المشابه له بالضبط. فهو فعلا صعب، ولكن يعني مركز عدالة أصدر تقرير تحت مسمى الأبرتهايد بالمؤسسات الأكاديمية، اللي هو بيجي يرصد ويحلل المسارات التأديبية اللي مركز عدالة مثل فيها. احنا كان في عنا أكثر من 130 توجه بمركز عدالة لشكاوي قدمت، ومثلنا فعليا تمثيل قانوني فعلي ل 100 طالب ب40 مؤسسة أكاديمية. وعملنا بحث، أجينا بلشنا نرصد ونحلل ونشوف شو الآليات اللي استخدمت من قبل المؤسسات الأكاديمية، وأجينا بدنا نرصد شو الشكاوى أو المسارات التأديبية اللي فتحت بحق طلاب يهود إسرائيليين. وهون شفنا اختلافات
0: مفارقة واضحة
1: واضحة. وبدي أعطي إذا بتسمح لي، إذا معنا وقت أكمل مثال.
0: معك.
1: أول إشي أجيت فحصت قبل 7 أكتوبر كيف المؤسسات الأكاديمية تعاملت مع تعبيرات أو مع تهم اللي خصها بالتعبير. شو أجت آلة المؤسسة الأكاديمية؟ يعني في عنا ملف كان بجامعة تل أبيب اللي فحصناه لطالب اللي حكى عن طالبة أخرى بأنه أنت إشكنازية بيضة. إحنا عم نحكي على طلاب هون، مش ما في يعني طالب فلسطيني وطالب إسرائيلي، لا، التنين طلاب يهود إسرائيليين. والمؤسسة الأكاديمية لما أجت تقول أنه أنا إلي حق، إلي صلاحية بإني أفتح المسار التأديبي، على شو استندت؟ العلاقة المباشرة مع المؤسسة الأكاديمية، وضحت شرحت يعني جردت كيف هاي العلاقة موجودة، فقالت الحكي كان على مجموعة واتساب خاص للطلاب، هو لكورس من كورسات الجامعة. فأجت قالت أنا إلي صلاحية لأنه يا واضح العلاقة،
0: صحيح،
1: واضحة ومباشرة.
0: صحيح.
1: قبل 7 أكتوبر كذلك كان في مظاهرة بهبة أيار، مظاهرة ليهود إسرائيليين خارج الحرم الجامعي، كمان بجامعة تل أبيب، معقل الحريات جامعة تل أبيب، ما قبل 7 أكتوبر اللي فيها كان مظاهرة ليهود إسرائيليين يعني نسمع فيها مقولات الموت للعرب.
0: نعم.
1: أجت قدموا شكوى للمؤسسة الأكاديمية إنه في طلاب عم بيقولوا لنا

0: لك ساكن ولا لا؟
1: عم بقولوا لنا الموت للعرب. شو اجت المؤسسة الأكاديمية قالت هاي مش بصلاحيتنا، لأنه هذا التصرف صار خارج الحرم الجامعي، فبالتالي الصلاحية هي للشرطة.
0: المفارقة واضحة.
1: فيعني في عندي كمان أمثلة.
0: أعطيني.
1: وهذا طبعا كله تم رصده بتقرير الطلاب، تقرير الأبرتايت في المؤسسات الأكاديمية لمركز عدالة، أدعو الجميع بقراءته. فكمان يعني أمثلة ما بعد 7 أكتوبر اللي صارت، أكم من شكوى تقدمت للمؤسسات الأكاديمية ضد طلاب يهود إسرائيليين اللي فيها المقولات واضحة وتعبيرات واضحة لتحريض على الإبادة بغزة، تسطيح غزة، فش أبرياء بغزة، كل هاي الجمل اللي موجودة. والمؤسسات الأكاديمية لم تفتح أي إجراء تأديبي بحق أي طالب حرض على الإبادة، ولكن كان في هناك بالمقابل 132 ملف أو شكوى، من ضمنهن يعني 100 طالب اللي إحنا بس مثلناهن. إحنا عم نحكي طبعا على يعني في عرب 48 رصد 164 حالي. نعم. هذا عم بحكي بس اللي وصل لمركز عدالة. فهاي الفجوات واضحة وهذا التعامل واضح. يعني لما بتيجي المؤسسة الأكاديمية عندما يكون الطالب يهودي إسرائيلي بتقول إنه أنا حدودي واضحة، صلاحيتي واضحة، صلاحيتي هي فقط وفقا لما ينص عليه القانون وبينما 17، وبينما عند الطالب هو فلسطيني، الصلاحيات مرنة
0: حتى لو الموقف كان أبسط مما ذكرتي.
1: طبعا
0: للأسف.
1: طبعا يعني على آيات قرآن.
0: نعم نعم.
1: ولكن الفجوة لم تنتهي هنا دوريت. وين كمان شفناها؟ بأنه شو الامتحانات اللي تمت استخدامها من قبل المؤسسات الأكاديمية لفحص إذا هذا المنشور هو حرية التعبير عن الرأي أم تهمة يجب المعاقبة عليها؟
0: مين اللي بيعمل الامتحانات هاي؟
1: امتحانات بمفهوم يعني كيف بفحصوا.
0: اوكي كيف بس انه
1: لجنة تأديبية من قبل المؤسسة الأكاديمية، بتكون مبنية من قبل محاضرين بقلب المؤسسة الأكاديمية اللي بيجوا عندها الطرفين، طرف المدعي العام إذا بدنا نستخدم مصطلحات من الجنائي بس عشان نبسط الأمور اللي نفهمها. أو الطالب بحالات معينة بإمكانه أنه يكون في له تمثيل قانوني، بحالات طبعا حرية التعبير عن رأي اللي شفناها إحنا كان في تمثيل قانوني، وببلش المدعي العام يقول أنه هذا الطالب متهم بواحد 2-3 وفقا لدستور الجامعة. والطرف المدافع يدافع. طبعا يعني بديش ارجع اكثر من لازم على موضوع الصلاحيه، بس كتير مهم لانه هذا كان ادعائنا الاول بمسارات تاديبيه بما يخص حريه التعبير عن راي، بانه انتم فيش عندكم صلاحيه، هاي ما لهاش علاقه بالمؤسسه الاكاديميه وبالتالي فيش لكم صلاحيه. ثانيا لما فتنا اذا هذا المنشور هو حريه التعبير عن راي او كيف هن يعني كيف الطرف الثاني المدعي العام حاول يثبت انه هو تحريض على الارهاب او تمجيد للارهاب، فكيف فحصوا؟ جابوا مصطلحات من الجنائي اللي هي سقف اثباتها جدا عالي من قانون مكافحة الارهاب، جابوا سقف الاثبات تبعها اعلى، واستخدموا الامتحان اللي بفحصوا اذا هو اذا هذا المنشور هاي المقولة بتحريض
0: واستندوا على ما موجود مدرج
1: امتحان المستمع العاقل. امتحان المستمع العاقل هو يعني ذات درجة إثبات أقل بكثير، ولكن من هو المستمع العاقل؟
0: مين؟
1: الطالب اليهود الإسرائيلي.
0: أوكي.
1: فصفت بأنه التعبيرات المسموحة إضافة على موضوع الصلاحية اللي حكيناها
0: نعم
1: هي بحسب ووفقا ل الأغلبية الإثنية القومية اليهودية الإسرائيلية. وهذا كمان يعمق هاي الفجوة اللي حكيناها، وهذا كمان بيعطي جانب آخر من الأبرتهايد اللي حكينا عنه.
0: كل الـ الـ الـ الجهود اللي بتقوموا فيها بعدالة أو مجموعات المحامين، لكن أبرزها عدالة كعدالة ووزن، لأي درجة قادرة إنها توصل لأعلى وأرفع المستويات إنه اسمعونا لإحداث تغيير بسن قوانين أو

0: ساتير أو سياسات معينة داخل الأجسام، عم بتحدث بمستوى رئيس الدولة، عم بتحدث بمستوى مراقب الدولة وما إلى ذلك، لأي درجة صوتك واصل هناك؟
1: يعني مركز عدالة هو مؤسسة حقوقية تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام السلطات وأذرع يعني الحكومة. ف يعني أنا أؤمن أو أريد أن أؤمن بأنه تقاريرنا وال يعني كتلة الحقائق اللي موجودة بمركز عدالة، الرصد اللي موجود عند عدالة هو صورة واضحة وذات مصداقية، اللي ممكن مؤسسات أخرى تتكئ على هاي المعطيات للمحاججة للمناصرة، ولكن مركز عدالة يعني ما في مناصرة بقلب الكنيسة. ولكن طبعا يعني
0: أنت مؤمن أنه صوتكم واصل لهناك؟
1: واصل لمين؟
0: للمستوى الرفيع تعال نسميه،
1: بس المستوى يعني باعتقاد أنه المستوى الرفيع يرى ويريد. يعني هو يرى ويرغب بأنه هذا الواقع يكون موجود للفلسطينيين، فهو مش أنه يعني لا يرى ومش عارف، أو يعني هو شايف ومش فارق له، أو شايف وهي سياسته، يعني هذا تحصيل حاصل لسياسة ممنهجة لمدتها سنوات.
0: نعم للأسف. بمستوى التقني ده أرجع للطالب، تمام؟ إذا شعر طالب العربي إنه القرار بحقه مرتبط بهويته القومية، شو اللي بيحتاجه لإثباته قانونيا؟ إيش لازم يساوي؟
1: مركز عدالة من بعد تمثيل كمان طلاب بمسارات تأديبية بما يتعلق حرية التعبير عن رأي، ولكن أيضا مثلنا حركات طلابية فاعلة منها حزبية ومنها غير حزبية، وكان في هناك يعني معارضة من قبل المؤسسة الأكاديمية بإقامة فعالية ثقافية اجتماعية أو سياسية أو مظاهرة من قبل هاي الحركات وتوجهوا لنا. هون إذا بدي أطلع شوي عن مسار
0: كله مفيد لنا،
1: وبفكر إنه هذا فعلا مفيد للطلاب اللي عم بيسمعونا. الطلاب كتير مهم يعرفوا الدستور، يعني إحنا صح عم نحكي كتير عن مسارات تأديبية بما يخص منشورات على الفيسبوك والإنستغرام وحرية تعبير عن الرأي، ولكن أيضا الطلاب كتير بفوتوا على المؤسسات الأكاديمية، ومن يعني اقتربنا على فتح السنة الدراسية ما بيعرفوا إنه في دستور الجامعة، يعني ما بيعرفوا إنه ممنوع يغشوا، ما بيعرفوا إنه ممنوع ينقلوا، ما بيعرفوا إنه في محاسبة، ما بيعرفوا إنه ممنوع في بنود واضحة بقلب الدستور الجامعة شو أنت ممنوع تعمل. هذا ما تعمله يعني ما تنقل وظيفة من زميلك لأنه يعني راح يعرفوا. هيك بدي أستغل هاي الفرصة إنه أحكي هذا الموضوع.
0: ضحكني المنطق على فكرة، بس طيب
1: إنه بركي ساعدنا كم من طالب بسمعنا. ولكن دائما يرجعوا على الدستور، يعني أول خطوة أنت بتعملها من بعد ما تأخذ الكورسات تعونك شو هن المساقات اللي راح تتعلمها، يعني اقرأ الدستور، تصفح فيه للدستور، شوف شو ممنوع تعمل. مثلا كتير من الطلاب بيعرفوش في، يعني احنا بجينا توجهات طبعا يعني ما منمثل فيها، ولكن في توجهات أنا سقطت بمساق مرتين ووقفوا لتعليم، بس ما هو هذا مكتوب بالدستور اعرفه. هاي حابة هقولها، ولكن بالإضافة لما بيكون في عندك يعني طالب بلاقي حاله بموقف يرجع على القرارات تبعت اللجان التأديبية، من المفروض أو يعني مش جميع المؤسسات الأكاديمية، وهي كمان إشكالية، ولكن عدد من المؤسسات الأكاديمية بتنشر قرارات اللجان التأديبية تاعتها، مهم ترجع تشوف شو كانت هاي القرارات.
0: هذا الهدف ليه للردع؟
1: هذا يعني المؤسسات الأكاديمية مفروض تكون شفافة، والمسارات التأديبية مفروض فيها مفروض تكون شفافة، فهن بنشروا هاي القرارات تبعت اللجان التأديبية، فالطالب بسوى في حال لا أحد

0: حاله بهيك ظرف، يرجع على قرارات اللجان التأديبية ويقارن، شوف إيش في إشي مر بشبه الموقف اللي أنا فيه وممكن أنا أستخدمه. هذا عام قبل ما أخوض بحرية التعبير عن الرأي أو حرية التظاهر أو أمور سياسية. فهات نفوت شوي على
1: نسميها ممارسة الديمقراطية إذا جع بالك.
0: ممارسة الديمقراطية إذا بدك ممكن.
1: أوكي نرجع.
0: فكذلك الأمر لما بيكون الموضوع يعني خصه بهاي الأمور. يعني إذا في عندك حركة سياسية فلسطينية فاعلة بجامعة بن غوريون طيب وعم بتشوف بأنه في حركات تانية تتظاهر تعمل مظاهرات مع إعلام إسرائيل، هاي كمان بديش أقول إنه بقولوا فيها الموت للعرب، يعني عم بقول مظاهرة اللي هي على أي قضية تتعلق بالشارع الإسرائيلي. ولكن بعد بأكم من يوم في حزب أو حركة حزبية أو حركة سياسية فاعلة بنفس الجامعة قدمت طلب بإقامة مظاهرة وانرفض. فهون في علامة سؤال انه ليه عم ترفضوا لنا. بعدين دائما اولا لما بتقدموا طلب ل اي فعاليه اكاديميه من المفروض فعاليه ثقافيه سياسيه اجتماعيه كل بناتهن او او او او, أو يعني
1: مفهوم
0: اقرأوا شو التعليمات تبعت المؤسسه الاكاديميه بتقول بخصوص هذا الموضوع. يعني اذا المؤسسه الاكاديميه بتقول لازم تقدموا طلب قدموا طلب كيف هن بيقولوا كونوا جافين يعني امشوا
1: واضحين.
0: امشوا على شو التعليمات اللي بتقول. ولما بيكون في رفض ساعتها يعني بتيجوا بتقارنوا بانه ليه للحركه الحزب الاسرائيلي سمحتوا انه يكون في مظاهره وقلنا لا. ويعني هذا الامر يعني صار المفعول بعده امور. وين شفنا كتير ملفات احنا مثلنا فيهن اشتراط، وهذا كتير من الحركات ما بتعرفه، اشتراط إقامة فعالية ثقافية أو اجتماعية أو سياسية بالنقابة الطلابية.
1: بمعنى إيش؟ كيف؟
0: يعني يطلب من من الحركة السياسية تطلب لموافقة تبعت النقابة النقابة الطلابية قبل ما يطلبوا موافقة من الجسم اللي مسؤول على المخول يعطي تأشيرات لإقامة فعاليات. وهذا بند غير قانوني
1: سبق وحصل، يعني هذا مش جديد. بفكر كمان من 10 و12 ومن 15 سنة، يعني كتير كانت فرق نعتبرها فنية ثقافية اللي كانت بدها تعرض بجامعات ومؤسسات تدريسية ومنعت بقرار مجلس محلي أو بلدية اللي خضعت لهذا القرار بعض الكليات والجامعات. فهذا موجود. هل يحق للجسم التعليمي التدريسي الاعتراض على قرار بلدي ولا لا؟
0: يعني طبعا يحق للاعتراض لأنه هذا جزء من كان حرية التعبير عن رأي يعني okay. يعني طبعا يحق دائما يحق لك الاعتراض يعني وكمان قانونيا يحق لك الاعتراض. ويعني هذا كمان يعني سار المفعول وصحيح لما احنا بنحكي على الطلاب والحركات. اذا انت بتاخد رفض لازم تعرف ليه، لازم تعرف ليه ارتفض. فيعني لازم يكون في اصرار بانه منعته، اعطيتونا قرار بالرفض،
1: شو حجتك؟
0: انا بدي اعرف الحجج. وهاي انت مش بحاجه لمحامي، مش بحاجه لمركز عداله يمثلك.
1: واذا ما بيردوا بهيك حالات شو بيصير؟
0: ساعتها ممكن تتوجه طبعا لمركز عدالة الحقوق، واحنا يعني مثلنا
1: وهنا شغلكم
0: العديد.
1: نعم
0: طبعا

0: مواقع التواصل والحياة خارج الجامعة لابد أنه نطرق هذا الباب أستاذي لبنى، يعني جامعة بس أنه في عندنا كمان حياة خارج هذه الأسوار، وبفكر الجامعة كمان هي كيف فكرك وذهنك، عم بحكي بمنطق شوي مفلسف يمكن، بس كيف أنت بتكون لحالك هذه الأسوار يعني حرفيا ومجازيا نحكي يا جماعة. أما الآن مواقع التواصل والحياة خارج الجامعة، وين تا بإيد الجامعة قانونيا إنها تتدخل في منشور كتبه الطالب، وإحنا بدينا نذكره في البداية بس للكل حدا انضم بهاي اللحظات، هو تذكير وكمان نزيد العيار عليه عشان نفهم بشكل مباشر أكتر، خارج الحرم الجامعي وعلى حسابه أو حسابها الشخصي.
1: بدي أرجع لبنت 17 لقانون حقوق الطالب، يعني بنت 17 ينظم العلاقة ما بين المؤسسة الأكاديمية للطالب.
0: نعم.
1: وهذا البنت بيقول إنه في صلاحية للمؤسسة الأكاديمية تنظم هذا العمل بما يخص المؤسسة الأكاديمية.
0: نعم.
1: شو يعني بما يخص؟ يعني أشياء خاصة بالتعليم، أشياء خاصها بزملائك، أشياء خاصها بالمحاضرين، كل هاي الأمور. بس شو كمان معناه هذا البند؟ معناه بالنفي. يعني أي تصرف خارج العلاقة مع المؤسسة الأكاديمية، للمؤسسة الأكاديمية فيش صلاحية. ولكن هذا يعني دائما لما بنيجي بنحكي على القانون الإسرائيلي إحنا بنحكي على شو مفروض يكون موجود لتطبيقه، والفجوة في فجوة
0: طبعًا
1: والفجوة
0: طبعًا
1: واضحة
0: طبعًا.
1: وهذا البند هو يعني تجسيد كامل للفجوة ما بين القانون الجاف لبين تطبيقه، لأنه شفنا بأنه المؤسسة الأكاديمية فتحت مسارات تأديبية ضد الطالب اللي نشر على صفحته.
0: بالضبط بالضبط.
1: وهون بتعرف دوريد، أنا يعني مرقنا إحنا بعدالة كتير ورشات محاضرات لطلاب بخصوص الحقوق والعلاقة مع المؤسسة الأكاديمية، وفي حالة خوف عند الطلاب، في حالة خوف واضحة بأن يحكوا ينشروا
0: طبعا
1: ينشطوا سياسيا. من جهة تانية الكل بيعرف أن المؤسسة الأكاديمية هي مرحلة جدا مهمة بصقل الوعي، بصقل الوعي السياسي الاجتماعي للفرد عموما، وللفرد من ضمن جماعة وللجماعة
0: مفهوم
1: كجماعة منظمة
0: طبعا.
1: فيعني في هيك كمان أهمية للتسييس، ولكن في خوف واضح. ومن جهة في عندك فجوة بين كيف القانون موجود لبين تطبيقه، ومن جهة ثالثة في محاولات ملاحقة ورقابة للطالب الفلسطيني بشو بنشر وشو بيقول وشو بفكر. مؤسسة الأكاديمية مش مفروض تكون هذا المحل، مفروض تكون محل حر تفكر بحرية، تحكي بحرية، تفعل بحرية. ولكن المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية مش هيك، هي بتحاول تحصر فكرك، بتحاول تصقل تصهر وعيك، وتصقل وعيك من منظور.
0: نعم.
1: وفي دائما محاولة ضبط للطالب الفلسطيني.
0: لما بنحكي على الإجراءات، ذكرتي الإجراءات التأديبية، لابد أنه أسألك، لما بتقدم شكوى ضد طالب شو الضمانات اللي بتوجب أنه يحصل عليها قبل اتخاذ أي عقوبة؟ لابد
1: بعد عم نحكي على منشورات. إحنا تحتي هاي المظلة صحيح؟
0: نعم.
1: يعني
0: ليه بتغير السياق تبع الإجابي إذا بقول لك أنه داخل الحرم الجامعي بشكل عملي مش إلكتروني؟
1: بتخير نوع الـ البند اللي موجود بالدستور. يعني
0: نتطرق لاثنين سريعا،
1: هات
0: المنشورات
1: بالبداية، هات هقول الفرق لحتى يفهموا شو
0: تمام.
1: يعني شو المنطق
0: صح
1: من وراء سؤالي.
0: صح صح اوكي،
1: ومهم انك سألت.

0: معك
1: طيب.
0: معك
1: في بنود موجودة بالدستور اللي أنا حكيت عنها قبل شوي، اللي هي أنت ممنوع تنقل، ممنوع تغش، ممنوع ممنوع ممنوع. هون يعني ممكن الإثباتات اللي موجودة هي إثباتات جدا واضحة مع المحاضر. وثانيا ما في عندك يعني الحق بأنه يكون في عندك تمثيل قانوني، هو مش حق مبني. انت بدك تطلب يكون عندك تمثيل قانوني، يعني تفوت مع محامي، فانت بتكون لحالك باللجنة التأديبية من غير تمثيل قانوني. وهناك يعني بدعوك على لجنة تأديبية، بقولوا لك انت نقلت، شو عندك تقول، ايش عندك تقول على اللي احنا موجود عنا، احنا عنا اثباتات اياها، هاي وظيفة صاحبك زميلك وهاي وظيفتك، هاي فقرة كلها منقولة وما الى ذلك. هون يعني اولا في صلاحيه للمؤسسه الاكاديميه،
0: نعم.
1: فادعاء لا صلاحيه مش موجود.
0: وثانيا
1: يعني الاثباتات بتكون موجوده. لما بنيجي بنحكي احنا على منشور بوسائل التواصل الاجتماعي، ما في اضافه للادعاء اللي ذكرته للمؤسسه الاكاديميه، ما في صلاحيه، ولكن بتفعل القانون، بتفعل صلاحيتها الموهومه. عارش إذا هذا مصطلح موهومي؟
0: عم بحب مصطلحاتك أنا اليوم. أوكي.
1: يعني هي بتتوهم إنه يكون إنه في عندها صلاحية وبتفعل هاي الصلاحية. وإضافة على ذلك تستخدم بنود فضفاضة من الدستور.
0: أوكي.
1: شو هاي البنود الفضفاضة؟ يعني إحنا كان في عنا لقاء جدا ممتع مع بند اللي بيقول كرامة المؤسسة الأكاديمية. يعني كرامة المؤسسة الأكاديمية. يعني هو الإنسان فيش عنده كرامة بمحيطنا، المؤسسة الأكاديمية لها كرامة. ولكن بند آخر أيضا اللي هو المس بالمشاعر، مس بمشاعر الجمهور، جمهور الطلبة، المحاضرين وما إلى ذلك، وأيضا تصرف غير لائق. فإحنا هيك عم نحكي على ثلاث بنود اللي تم استخدامهن من قبل المؤسسات الأكاديمية بما يخص منشورات على الصفحات الخاصة للطلاب، اللي هن جدا فضفاضة. ولما هن فضفاضة بالتالي جدا صعب إثباتهن.
0: صحيح.
1: يعني كيف بدك تثبت أنت أنه كان في مس لكرامة المؤسسة؟ كيف بدك تثبت أنه في مس للمشاعر؟ كيف بدك تثبت أنه هذا التصرف غير لائق؟ فشو عملت المؤسسات الأكاديمية؟ استخدمت هاي البنود. في بعض الحالات جابوا يعني تبنوا مصطلحات من قانون مكافحة الإرهاب، اللي هن تحريض على الإرهاب، تمجيد الإرهاب، دعم الإرهاب، التماهي مع الإرهاب.
0: هيك حجتهن صارت أقوى عمليا،
1: يعني هي
0: لإثبات.
1: مش بالضبط أقوى، لأنه إذا يعني بدك أنت تستخدم هاي المصطلحات، فعلى القليلة يعني إذا بدك تتبنى هاي المصطلحات من قانون مكافحة الإرهاب اللي هو قانون جنائي، أولا يكون عندك اختصاص جنائي، ثانيا يكون عندك اختصاص بسقف الإثبات. ولا يمكن اقتطاع فقط المصطلحات من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن أي شيء آخر من الضمانات اللي بيعطيها المسار الجنائي أنت بتكاشيه. فهو يعني أنت عم تختار.
0: صح.
1: أنا بختار الأصعب للطالب اللي هو المصطلحات، وأنا بتنازل عن الضمانات اللي هي أفضل للطالب، هاي ما بدي إياها.
0: واضحة المعادلة، واضحة جدا المعادلة. طبعا ذكرتي المحاضر من شوي، لابد أنه أسألك، إذا نشأ بشكل عيني محدد، بتعرفي يمكن أشخاص شيء جانبي، بس لابد أنه ننوه لهذه المسألة عشان نكون على وضوح مع الكل. في كتير إلهن خبرة بالمسارات القانونية من مستمعاتنا ومستمعينا، إحنا سنتين حوالي صلنا على الهواء في، لكن بالمقابل عنا طالبات جدد داخلات كمان شوي، وطلاب ذكور وإناث عمرهم 17 ونص 18، اللي ما عندهم فكرة شو اللي مستنيهن. فعشان هيك إحنا هون، تمام؟ اللي بيعرف بيعرف، واللي بيعرف إحنا منذكر إذا نسي أو نسيت، واللي ما بيعرف إحنا جايين نحط النقاط على الحروف ونوضح كل شيء. حتى يمكن هيك مني لإلك، يمكن أسئلة ممكن تكون هي جدا بديهية،

0: بديهي أفضل كلمة، بس في جيل جديد عم بطلع تمام، ووجب انه ننوه له ونوضح لها ونوضح له، ومش شرط اللي داخلين على الجامعة بعد شوي 18-19، ممكن عن جد ابن 14-15 سنة، روح اعرف اعرفي. ففي واجب، في واجب عليكي يعني، وعلى كل شخص يعني وراء هذا المايكروفون انه يوضح. هي كانت جملة هامشية، لكن لابد انه ننوه لها، لانه في أهمية لكل اللي احنا بنعمله حتى لو امور كانت واضحة. ف أنا جاي أسألك بخصوص الطالب والأستاذ حاليا، إذا نشأ خلاف بين طالب وأستاذ أو محاضر بسبب موقف سياسي أو حتى اجتماعي تمام، داخل المحاضرة نفسها أو داخل الحرم الجامعي، كيف بتحدد الحدود القانونية لكل طرف؟
1: اولا بدي يعني
0: بدك ترجع احنا بنفس القارب، احنا بنفس الصف. هذا ما كان تبرير، هذا كان انه أجع بالي أحكي هيك وحكيت
1: لا ببساطتها. بالعكس بدي هأكد على اللي عم بتقوله
0: معك،
1: يعني إسا سمحت لي أحكي إذا عم بأكد على اللي عم بقوله. اللي بدي هقوله هو بأنه أنا كنت بتمنى أنه أسمع هيك برنامج قبل ما أفوت على المؤسسة الأكاديمية صراحة، وبفكر أنه جدا مهم، خصوصا يعني بعد يعني إذا صح المصطلح استشراس المؤسسة الأكاديمية ضد الطالب الفلسطيني، فهو مهم الوعي. بخصوص الشق الثاني من السؤال، الخلاف ما بين الطالب والمحاضر، نرجع نفس المسار دوريت، نرجع على دستور الجامعة. شو الدستور بيقول؟ إذا كان في خلاف بين المحاضر والطالب، وكمان كتير مهم يعني التمييز ما بين نقاش سياسي لبين خلاف اللي فيه تجريح، اللي فيه عنف لفظي
0: وتقذيف اللي فيه وتشهير وما إلى ذلك.
1: اختلاف بتوجهات سياسية، أنه يكون عندك توجه سياسي مختلف عن المحاضر تبعك، يعني هذا بكل مؤسسة أكاديمية موجودة بالعالم هذا مرحب. يعني هذا يكثف، يغذي النقاش. ومن المفروض الطالب لما يفوت على جامعة يعرف بأنه يعني له حق أنه يكون عنده رأي على خلاف المحاضر تبعه ومختلف عن المحاضر. رأي سياسي واضح. مهم كمان يعني الطالب يعرف بأنه إذا أنت بتختار وانت تحكي رأيك وانت لا، يعني حتى إذا سألت عن رأيك السياسي مش مفروض، يعني إذا أنت مش مرتاح تحكي تحكيش. بس إذا أنت مرتاح تحكي إلك حق تحكي، أنت بتختار وانت تستخدم هذا الحق وانت
0: هو مؤخرا عم بيكون هيك. يعني الخيار الأول إنه إذا أنت مش مرتاح تحكي ما تحكي، وهو أضمن. خليك حيادي، امشي الحيط وخليها مسطورة معانا.
1: لا دوريد أنا بوافقكاش، متأسف.
0: مش قولي أنا،
1: أنا
0: عم بحكي لك إيش عماله بيكون بالنهج العام، خصوصا تحديدا بعد 7 أكتوبر.
1: واضح إنه في حالة خوف موجودة،
0: واضح.
1: بس أنا يعني هون مصرة، اسمح لي أحكي عن تجربتي الخاصة بتمثيل عشرات من الطلاب. كتير كان أسهل للمسار وللطالب إنه يمرق هذا المسار، مع كل تحفظاتي عليه، وفي تحفظات قانونية واضحة يعني ضد المسار التأديبي، ولا يوجد صلاحية للمؤسسة الأكاديمية. بعد ما حكينا عن إنه فيش صلاحية، هات نحكي على إنه كيف الطالب بده يجي يفسر شو اللي نشره. لما الطالب عارف شو نشر، فاهم شو نشر، فاهم كل كلمة بكلمة شو نشر، وقادر يفسر شو نشر، أسهل بكثير من أي شخص نشر منشور، أي شخص اللي هو نشر منشور. يعني إذا هو عربي لا تفهم اللغة الإيطالية، لا يمكن أن تنشر منشور باللغة الإيطالية. ما أنت مش فاهم شو المحتوى.
0: صح.
1: إذا في فيديو مبين فيه أشخاص أنت ما بتعرف مين هدول الأشخاص، يعني مفضل تنشر لما أنت عارف مين هدول الأشخاص.
0: ده أنا مفهوم يعني المسألة واضحة. يعني ما تعمل فورورد، ما تكمل بهذا النهج وانت مش فاهم. حجتك بتكون أقوى لما انت بتكون فاهم حتى.
1: طبعا
0: اي نعم.
1: حرية التعبير عن الرأي وحماية الحرية عن التعبير عن حرية التعبير عن الرأي هي جاي

0: لحتى تحمي الآراء اللي مش مريحة.
1: نعم.
0: يعني إذا إحنا بدنا نحمي بس الآراء المريحة وبدنا نقول هاي بس هذا هو محيط حرية التعبير عن رأي، معناها لشو إحنا بحاجة حرية التعبير عن رأي؟ لا، الحرية التعبير عن رأي موجودة بالضبط عشان أنت تقدر تحكي شو غيرك بحسش مريح معه.
1: وجب. آخر سؤال معنا دقيقة ونص لإله، يعني نحاول فتحت عيونها أستاذة لبنى نحاول نلخص اللي حكينا أو أي إشي اللي نفد من بين إيدينا. أهم حق يعني بتوجب أنه يعرفه أو لازم يعرفه كل طالب قبل ما تبدأ السنة الأكاديمية الدراسية الجديدة، إليك دقيقة ونص أو دقيقة اللي بدك إياه.
0: يعني بما أنه إحنا مركز حقوقي معروفين بحرية التعبير عن رأي وحرية التظاهر والتنظيم السياسي، فهاي هي الحقوق المهمة للطالب مهم يعرفها. يعني لك الحق بأنك أنت تفكر، تحكي، يكون عندك رأي متناقض، الأمور اللي أنت ممنوع تعملها موجودة بالدستور، بدستور الجامعة، مثل ما يعني بالحياة الاعتيادية احنا بنعرف انه ممنوع نسرق مثلا. ليه؟ لانه في بند بالقانون الجنائي وفي بند بالقانون الجنائي بيقول انه ممنوع تسرق. فهاي الاشياء الواحد ممنوع يعملها، ولكن ان يفكر، ان يتماهى مع ابناء شعبه، ان ينتقد، ينتقد سياسات اسرائيل، انه يكون عنده نقد، انه يجي يفضح جرائم حرب وما الى ذلك. هاي كلها من ضمن حريه التعبير.
1: دائما بدخل الموضوع الخوف بدفع الاثمان. اوكي، هذا الطالب عمل اللي كيف ما انت حكيت، واحد مش انه انت عم تدعي انه هيك يعمل، لكن عم بتقول انه في احقيه انك تعترض، هذا اللي عم بتقوليه او انا فاهمه. دائما خوف من دفع الاثمان. طيب، وانحبس 3 ايام على ذمه التحقيق، شو نساوي؟ يعني عبين ما أبدأ أدافع عن حالي يمكن يثبت علي، يكون مدان يمكن غير مدان، لكن هو موجود في الحبس.
0: أو المؤسسة الأكاديمية مختلفة، يعني المؤسسة الأكاديمية مختلفة عن الجنائي. الجنائي فيها اعتقال ولكن يعني أيضا السقف مختلف. يعني لك الحق أن تفكر وأن تعبر عن رأيك.
1: والمحاميين موجودين ومركز
0: طبعا مركز عدالة دائما موجود.
1: المحامية الأستاذة لبنى تومة من مركز عدالة الحقوقي، جزيل الشكر لك. يعني نقدر نكمل نحكي أكثر وأكثر، بس تحديدا 28 تاني تنتهي هذه الحلقة.
0: شكرا
1: لك. شكرا لك عزيزتي، شكرا كثير. بعد شوي زهرة سعيد معكم في رأس الساعة. مساء الخير زهرة، صارت بالستوديو. كنت أنا معكم دوريد للداوي في الإعداد والتقديم. ألف تحية لكل المتابعات والمتابعين. ألف تحية لخليل حداد وإهاب عويس. كونوا بخير. سلام.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني لإطلاعه على آخر المستجدات الأمنية عند الساعة 11:30 مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وفي أي وقت. قال رئيس حزب يحد نفتالي بنت خلال كلمة في خيمة لضحايا هجوم 7 أكتوبر في ساحة الأسرى بتل أبيب إن كل من كان جزءا مما وصفه بالإخفاق

0: يجب أن ينهي مهامه فورا. وأضاف بنت أن نتنياهو يحذر من مخاطر أمنية، لكنه اعتبر أن الخطر الأكبر يتمثل في التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية وما وصفه بانهيار الجيش. وحذر بنت مما وصفه بخطر أمني استراتيجي، قائلا إن الجيش الإسرائيلي يواجه خطر الانهيار، وإنه لا يمكن لأحد لاحقا الادعاء بأنه لم يكن على علم بهذا التحذير، في إشارة لنتنياهو. وإلى الملف الإيراني، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوما من جانب خصومها بات وشيكا. وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومي يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها. في الملف اللبناني، أفادت تقارير لبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في منطقة عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان بتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي حداثة وحولة. وفي السياق، قال الرئيس اللبناني إن أي تأخير إسرائيلي في تنفيذ اتفاق الإطار من شأنه إبقاء التوتر قائما في الجنوب وعرقلة بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن لبنان يعول على واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتنفيذ الاتفاق. في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأنه من المتوقع تنفيذ عدة غارات جوية على الجبهة اللبنانية خلال الساعات المقبلة، وأن ذوي انفجارات قد يسمع في الجليل الغربي ووسط الجليل الأعلى وسهل الحولة وشمال الجولان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، في طبرية 20، في الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا وتلأبيب 17، في النقب 21، وأخيراً في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجدداً عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير. أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة لهذا الأسبوع من كتاب في الشمس. في المساحة الثقافية والأدبية عبر أثير إذاعة الشمس دائما على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، نسلط شمسنا على اللغة العربية، على أدبنا العربي الفلسطيني المحلي والعربي والعالمي أيضا، من منطلق أن اللغة هي الهوية، أو يعني عشان أكون هيك واقعية، مركب أساسي من مركبات الهوية، بالذات نحن الشعب الفلسطيني في الداخل. كذلك لأن الأدب أقنعونا بأنه بعيد كل البعد عن واقعنا، إلا أن تفاصيل الأدب جاءت من حياة

أحداثنا اليومية ومن تفاصيلنا. فإلى أي مدى مهم أن نفتح كتابا، أن نقرأ الأدب، أن نعود إلى اللغة العربية اللغة الأم؟ هذا هو دورنا في كتاب في الشمس. دائما كتاب في الشمس معكم، في الإشراف العام بديع كرام، وفي الإعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون فردوس حبيب. الله يسعد هالمساء.

شو بعد بدك من بلد ضاع الولد فيها وصعب الشجر يعلى وجذر حبس فيها؟ شو بعد بدك من بلد رغيف الخبز أولى والروح تبلى وما حدا سألان بحوالها وبيها؟ شو بعد بدك من بلد فيها 100,000 حد المطاعم كلهم بالدور، بواب المسارح فاضية تنعى أمانيها؟ لما التلم اعوج غير عطول الثور واحرث بإيدك كرم، ولو غرقك بالدم لابد يجي يوم والقوس، أيوة القوس، تعطى لباريها. شو بعد بدك من بلد سكران كل ما الشمس طلعت بيشوفها نسوان بيمشي عوجهه مشي حتى يغطيها؟ شو بعد بدك من بلد فيها المدارس خايفة من الصوت، ممنوع تحكي، ممنوع تشكي، ممنوع ترفض، ممنوع رأيك يختلف، بتضطر تسكت سكتة الكتكوت، لأن اللغة قالت النعت حتى يعتمد يا ناس لابد يتبع المنعوت، هم اللغة تحفظ نواصيها. شو بعد بدك من بلد طابب عوجهه طب مسطول كل الليل وبيقول حكم الرب بكرة بمشيها؟ شو بعد بدك من بلد عايش عسجادة صلب يصحى يكنس تحتها ذنوبه ويخبيها، بيقوم عادي فوقها يصلي ويلا أعطيها؟ شو بعد بدك من بلد فيها تقومي وجرافات ومرسيدس وجبات وبيوت مثل قصور فيها خدم فيها حشم تلمع لمع، بس الشوارع بالبلد وسخة وسخة لدرجة تفكر لما يكنسوها تقول في شي ناقص، في شي مش معقول، وين الوسخ؟ رجعولنا الوسخ وشكرا لحاميها حراميها. شو بعد بدك من بلد بدعس قيم مش همه غير فلوس، ساعة رولكس وماركات تنعف بطبعة الملبوس، والاصحاب التم الخايب على المتعوس، وكلمة الحق ما حدا عادي يحكيها؟ شو بعد بدك من بلد كله بزاود على كله بالأخلاق بالدين وبحب الوطن، مين اللي باع ومين اللي صان ومين اللي خان ومين تلحق مين، ومليون ايد تحلف على الانجيل والقرآن بهتا وزورا؟ يا انسان قالوا للكذاب احلف، قال الفرج قد حان. معقول يا بشر شي يوم نصحى ونعدل الميزان، ولا البشر شيطان خربها وقعد على تاليها؟ يمكن تقولوا هالقصيدة قاسية، هذه القصيدة كتبتها، ويعني أحيانا نحتاج إلى القسوة والحدة ووضع المرآة أمامنا لنرى حقيقتنا ولنعدل الميزان شوي ونحاول نغير. أعزائي، ثمة من يعتقد بأن الثقافة هي لأوقات الفراغ وإنها عبارة عن ندوة أدبية أو أمسية شعرية أو معرض كتاب أو عرض مسرحي تنتهي بانتهاء موعده، لكن الأمر ليس كذلك بتاتا. فالثقافة هي الطريقة التي نرى بها أنفسنا ونرى بها العالم من حولنا، ما نقرأه وما نسمعه وما نشاهده وما نناقشه يترك أثره في ذاكرتنا وفي لغتنا اليومية التي تصمم شكل علاقتنا بالمكان بالناس الذين ننتمي إليهم. لذا تصبح النشاطات الثقافية مساحات للقاء نتعرف من خلالها على حكايتنا، نسمع أصواتا ربما لا نسمعها في حياتنا اليومية. وفي حالتنا الفلسطينية تحديدا للثقافة دور يتجاوز الترف أو التذوق الجمالي، لأنها ترتبط بسؤال الهوية: من نحن؟ ماذا بقي في ذاكرتنا؟ ماذا نريد أن نحفظ؟ وماذا نريد أن نقول للأجيال التي تأتي بعدنا؟ ولهذا السبب تحديداً أعزائي أرى ضرورة ملحة للعودة إلى اللغة والأدب، وأقوى

0: ما في الأدب أنه لا يقدم الإجابات جاهزة، بل يتيح لنا أن نرى أنفسنا من الداخل، ويتيح لنا أن نعرف أصولنا أو أصلنا. هل يعقل أن يكبر شباب اليوم دون أن توضع أمامهم الأسئلة الحقيقية حول هويتهم؟ وهل يعقل أن يكبروا دون أن يعرفوا شعراء فلسطين وكتابها ومفكريها وقياداتها التي صممت شكل القضية؟ هل يعقل أن يكبر جيل اليوم دون أن يعرف كيف تحول المكان من شكل إلى قضية سياسية، وكيف تحولت القرية والمدينة والبحر والبيت والذاكرة إلى مفردات أساسية في الكتابة عن فلسطين؟ كيف يكبر أولادنا اليوم دون أن يقرأوا الخوف والحب والفقد والمنفى والتمسك بالأرض والحلم والحب والحياة كتجارب عاشها الأجداد؟ حضور الأدب الفلسطيني له أهمية قصوى برأيي، خاصة في المدارس، وليس أي أدب. لا نضيف نصوصا فلسطينية إلى المناهج التدريسية لمجرد القول إن الأدب الفلسطيني موجود. السؤال الحقيقي: أي أدب نريد أن يقرأ أبناؤنا، وأي صورة نريده أن يكون عن نفسه وعن مجتمعه؟ هل يعرف أبناؤنا مثلا خليل السكاكيني؟ عندي شك كبير. هل يعرفون عبد الكريم محمود؟ هل يعرفون شكيب جهشان وأميل حبيبي وسميح القاسم وهارون هاشم رشيد وعز الدين المناصرة وغيرهم؟ هل يكفي أن يعرفوا محمود درويش بالاسم فقط دون أن يعرفوا ما قدموه جميعا للقضية في أدبهم وما قدمته لهم القضية ككتاب؟ لو سألنا الشباب اليوم في الأماكن العامة: من أنت؟ كيف تعرف نفسك؟ ما علاقتك بفلسطين؟ ما هي قصة هذه الأرض وما دورك فيها وفوقها؟ لتأتأ الكثيرون. أعزائي، وأقولها وأنا أحترق أسفا على عدد لا يستهان به من شبابنا لا يعنيهم الأمر، ناسين أن الآخر لن يراك إذا لم تثبت أنك موجود، وهو لن يراك إلا بالطريقة التي ترى نفسك بها. المدرسة التي تعطي للأدب مكانه الحقيقي تساهم في صناعة كتاب وقراء وقيادات، وقد تأخذ هذه القيادات مجتمعاتها إلى الأفضل دائما. المدرسة التي توثق رابط الطالب بلغته الأم هي تلك التي تصنع صحفي المستقبل وباحثها. نريد أدبا يقتحم المدارس، يفتح الأسئلة الصعبة، يلامس الواقع ولا يقف خارج هذا الواقع، بل يدخل في تناقضاته، يشتبك مع الإنسان والمكان واللغة والسلطة والذاكرة، ويجعل الكتابة وسيلة لفهم الواقع ولمساءلته أيضا. لكن من يفعل ذلك؟ إذا غاب المعلم المثال في هذا السياق خوفا على لقمة العيش، وإذا سكت الأهل في البيت لأنهم مشغولون بتوفير أساسيات الحياة لعائلاتهم، وإذا قال كل واحد منا بعد يوم طويل: ما خصنيش، لا دخل لي، فمن يفعل ذلك؟ اليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج أن نتوقف قليلا، نقرأ، نسأل، وأن نعيد للأدب مكانه في البيت والمدرسة والجامعة وفي المجالات العامة، لأن ما نقرأه اليوم يتدخل بالضرورة التي بالشكل الذي نفكر به وباللغة التي سنحكي بها قصتنا بالأساس، لكي نعرف أساسا هذه القصة. حكايتنا اليوم أعزائي تسلط الضوء على مبادرة شبابية قادت وأخذت زمام المبادرة وانطلقت في رحلة المعرفة بطريقتها. مجموعة شباب لم تكتفي بنقد غياب الأدب والثقافة عن المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية، إنما قالت سأفعل أنا ما يجب فعله. ستكون معنا ضمن الفقرة الحوارية مجموعة المرسى، وسنتعرف على هذه المبادرة، سنتعرف على أعضاء هذه المبادرة. سيكون معنا في الاستوديو ضيفان عزيزان، نجوان طه وحسن الحاج. مينفع نقول لكم مساء الخير من الآن؟ بس تقربوا على الميكروفونات.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير حسن كمان مرة.
1: مساء الخير لكم.
0: مساء النور ونجوان، مساء الخير. طبعا بترافقهم كمان رهف مرشد، بس رهف لن تنضم إلى الحوارية لكنها واحدة من هذه المجموعة. سنكون مع ضيفينا في الفقرة الحوارية. طبعا كل ما أتحدث عنه له علاقة بالمشيئة والإرادة، وباللغة شتان ما بين المشيئة والإرادة، فالمشيئة تقتضي الوجود لذلك

0: يقال إن الله يهدي من يشاء، ما قالوا إن الله يهدي من يريد، لأنه الله يشاء ولا يريد. إحنا فينا نريد أي شيء بدنا إياه، ولكن ليس بالضرورة يتحقق. إذن بإرادتنا وبمشيئة الله سنتغير وسنغير الواقع، وربما سنتغير، هاي مش كثير موفقة، يمكن سنعود إلى جذورنا وإلى أصولنا. الفقرة اللغوية أعزائي لهذا المساء سأخصصها كاملة لقصيدة. ولماذا هذه القصيدة تحديدا، ولماذا هذا الشاعر خاصة وأنني تحدثت عن المدارس؟ قصيدة اليوم للشاعر الأديب الكاتب المفكر والمعلم شكيب جهشان، الذي قال جملته الشهيرة وكررناها دون أن نعرف كل القصيدة: أحبكم لو تعلمون كم. كيف لا يعرف طلابنا هذه القصيدة ولا يعرفون شكيب جهشان وقد كتبها لطلابه؟ قال شكيب جهشان: لأنني غربت مرتين علمتكم ما قيمة التراب، لأنني عذبت بالنارين وقيتكم مرارة العذاب، لأنني استعبدت من دهرين، أوصيكم أن تعبدوا الكتاب، فيما مضى من رائع الأيام تذكروا، كنا نبت النور من أندلس حتى حدود الصين، وكان لابن رشد مشاعل على حدود الهند، وكان لابن سين، تذكروا زوارق توزع الحروف أنجما على ضفاف السين، فيما مضى من حالك الأيام كنا نفك الحرف عند شيخ في المدينة، يا حسرتي لو حفظ الربان درسه ما غرقت بأهلها السفينة. ملحوظة أخيرة يا أمة أمية مستسلمة، في البدء كان الكلمة، يا أيها الشعب الذي استحال فجره غسق، اقرأ وباسم ربك الذي خلق، أحبكم لو تعلمون كم، أحبكم كما يحب والد بنيه، وصيتي لكم أن تستوطنون دارة القمر وتضربون الجذر في الأعماق، في الأعماق، في الأعماق، مثل أعرق الشجر. شكيب جهشان لطلابه. يا رب توصل الرسالة لطلابنا ولمعلمينا. قبل أن ندخل في الفقرة الحوارية أريد أن أذكر أمسية كانت يوم أمس في حيفا، قام عليها شخص واحد، علي مواسي، هذا الشاب الطموح المثقف والمفكر والمبادر، لا يكتفي بأن يتحدث من الأبراج الثقافية النخبوية والعاجية العالية، إنما يأتي إلى أرض الواقع ويقول: ها أنا ذا ونحن نستطيع معا أن نفعل الكثير. تحدثت ندوة الأمس عن هوية أصلانية نحو تعلم بديل، وهناك نرجع قرأ علي مواسي هذه القصيدة لشكيب جهشان وسرقتها منه، ومنرجع لدور المدرسي. ومن هون بدي أنطلق للفقرة الحوارية أعزائي. من جديد بدي أرحب بنجوان طه وبحسن الحاج معانا في الاستوديو، يسعد مساكم.
1: مساء الخير
0: قربو. طولت عليكم؟
2: لا استمتعنا.
1: تكملي وإحنا نصغي.
0: قلص دوري الآن، يعني واجبي أسمعكم، ومن حقنا نسمعكم، ومن حقكم تحكوا اللي عندكم. نجوان طه من
2: كابول.
0: من كابول. وحسن الحاج من
1: نحف.
0: نحف، أهلا فيكم. نجوان من مجال القيادة التربوية، وحسن أيضا من مجال القيادة التربوية وعلم الإحصاء، ومنشوفك على الشاشات هون وهناك.
1: هناك نعم.
0: لكن اليوم أنتم ما هنا أعزائي لأنكم من ضمن مجموعة المرسى.
2: صح.
0: نجوان بلش معك، ما هي مجموعة المرسى؟ ما هذه المجموعة؟
2: أول إشي بدنا منحب ننوه إنه في شخص شريك ووتد من أوتاد المرسى، نورس. نورس مش موجودة معنا اليوم، نورس في برشلونة عم بتبلش مرحلة جديدة
0: دراسي.
2: طبعا
0: بالتوفيق،
2: فمنوجه لها تحياتنا
0: أكيد،
2: وهيك منتمنى لها التوفيق. المرسى بالأساس لاحقا أجا كفكرة ثانية لفكرة ابتدأت في نادي قراء دروب قبل سنة. أنا ونورس قعدنا وقررنا أنه نأسس نادي

0: المرسى حكت معي النورة، سألت لي نجوان شو رأيك نطور الإشي ونبلش بالمرسى. قعدنا
1: المرسى كان قائم ولا التسمية جاءت مع المبادرة؟
0: لا جاءت مع المبادرة. إحنا قعدنا اخترنا اسم، فكرنا شوي بالاسم وحسينا إنه في عنا مخزون. إحنا بشكل عام يعني ناس بنقرأ، بنحضر أفلام، بنحضر مسرحيات، بنحب الأدب والسينما والثقافة وكل هاي الأمور، بس بشكل عام إحنا بنروح بنشوف، بديش أقول متلقيين، بس بنروح بنحضر لغيرنا ومنقول طيب في أفلام ممكن الناس بتعرفهاش أو مسرحيات الناس بتعرفهاش، فقلنا خلينا نكون شركاء شركاء أو مبادرين بالأحرى، لنبلش نشوف إحنا شو الأشياء اللي عنا، شو الأشياء اللي منحبها، شو الأشياء اللي منشوفها ناقصة كمان في آخر كم من سنة في المشهد.
1: رح نحكي عن النواقص اللي أدت لهذه المبادرة.
0: وأجل مرسى اخترنا اسم، كنا في البداية أنا ونورس طبعا رهف، يعني كمان جزء لا يتجزأ، يعني رهف إحنا ما بقدرش نتحرك بدونها. ولاحقا بلشنا في عكا، ولاحقا انضملنا حسن وكمان ماريا، وكمان كان في متطوعين، فإحنا اليوم طاقم اللي بلش في عكا لاحقا كان قبل كم من يوم في حيفا، وإن شاء الله مستمرين الشهر في أم الفحم والجولة ماشي
1: إن شاء الله. نيجي لك حسن، مجموعة نساء تتبلور كمجموعة قارئات تناقش أدب، تقرر أنه تخرج إلى مبادرة أوسع غير نادي القراءة، وينضم رجل، وهذا مش مفهوم ضمناً، عادة الرجال يبتعدون عن هذه النشاطات، أنت كنت جريء وغصت في المحيط.
2: غصت في المرسى وجذبتني الفكرة صراحة. أنا كمان جزء من نادي قراءة آخر في طمرة اللي انضمت له كمان قبل تقريباً 6 شهور، وكان ناقصني صراحة كثير مرات أنه زي ما قالت المساحة اللي وين أنا بدي أناقش، يعني العقول المتشابهة، العقول اللي بتهتم بالقراءة، العقول اللي بتهتم بالثقافة المحلية، ناقش مع الكاتب، أتواصل مع الكتاب، نعمل حواريات مع كتاب، نفهم مين وراء الكتاب، شو وراء الفكرة، كيف انولدت الأفكار هاي كلها، والإشي بثريني أنا شخصيا. ففي عكا انضميت للمرسى كمحاور فيلم أعلم أنك تسمعني ليوسف صالحي، المخرج يوسف صالحي، وكانت الفنانة الكبيرة أمل مرقص،
1: وكانت طبعا الفيلم بطولة أمل مرقص وكامل الباشا،
2: وأديب الصفدي، وكمان من الفنانين. ففي الحوارية هاي اللي كانت المفروض تكون نص ساعة كانت ساعة وربع، فهالقدي كان في عمق بالحوارية، وسعدت بالحوارية وبالناس وبالجمهور اللي كان هناك. فطلعنا من الحوارية قلت لهم بعرفش مين انتو، بعرفش مين المرسى يعني، بس اي اشي بتحتاجوه
1: بدي اكون معكم،
0: انا موجود.
2: وصراحة انا بآمن انه في طاقات، زي ما قالت نادي القراءة صبايا، وحكينا قبل كم يوم كمان عن الفجوة اللي عم تكبر بين الصبايا اللي بتستثمر في حالها والثقافة والقراءة، وبين الرجال اللي بتشغلهن اشياء اخرى. ولكن انا انسان اللي بهمني الثقافة، عندي بنتين الله يخليهن، فانا الله بدي ابني لهن، بهمني النساء تكون محلها، تأخذ حقها، نكون عادلين مع النساء بكل مجالات الحياة. فلمستقبل أفضل إلهن أنا بدي أدعم كل مشروع بغض النظر نساء سيدات. فشفت السيدات المرسى، مشروع كتب ما ذكرتيش، لوز وسكر، هن عبارة عن لوز وسكر اللي هن
1: الطريق.
2: محل كتب اللي كمان بديوا في بيع كتب، وبعدين بمولوا المرسى. فلا أنا بدي أكون ضمن هاي الفئة اللي كمان نبني المرسى، أيام ثقافية، أفلام، كتابات وإلى آخره.
1: بتوافقني حسن بأنه المبادرات يعني اللي بيبادروا لها النساء عددها أكبر من المبادرات اللي بيبادروا لها الرجال؟
2: في تقصير أعتقد كبير، ممكن لأنه اليوم متطلبات الحياة، أعتقد مجتمعنا ككل يعيش دائما في صراع بقاء، أنه أنا بدي أركض عشان وراء لقمة العيش. فتعتبر انه اوكي الثقافة والقراءة والهاي من رفاهيات، يعني انا مش فاضي، ما عنديش وقت لهيك اشي، مع انه انا بآمن انه في حتى الترفيه، في ترفيه اللي هو بس للترفيه، وفي ترفيه مع رسالة، في ترفيه اللي انا بستمتع فيه ولكن في وراء رسالة. ولكن موافق معك انه مبادرات السيدات زي ما قلنا ببادروا لهيك امور، وانا ما استحيتش انه انا الفكرة براسي بكثير.

0: محلات، ولكن أوكي لما في مبادرة بقدر أنا أنضم لها، مش زي ما قالوا ما أبنيش العجلة من جديد. فما عنديش أي مشكلة، أنا رجال عندي مشكلة إيجو بشكل عام والأنا، ولكن أعتقد أنه أنا ما عنديش هاي المشكلة، فعرفت على الصبايا و
1: بالطاقم
0: بعد ما لحقوش.
1: بس انت لا بعيدي هاي لهالدرجة، ما تحبيش الميكروفونات شكلك. حسن دارس موضوع الميكروفون البعد الصحيح. نعم. عنه في كمان رجال مشاركين في المرسى
2: في الطاقم؟ لا، بس احنا خلال بصراحة بقدر أقول كل رجل توجهنا له، إذا كان زي صاحب اللاز أو أي إنسان في راس أو أي إنسان كمان ببروفا كمان، كان جدا داعم، كان جدا متقبل، ولا حدا سكر الباب، بالعكس عن جد مدت لنا الأيادي. كان في عنا هيك شباب صغار متطوعين هيك بأول عمرهن، إجوا وساعدوا في الكتب، كانوا موجودين كل وقت إذا احتاجنا أي شيء. بس الطاقم بعده كل الحمل حاليا أحسن.
1: طبعا بزيح طاولات، بيحط طاولات، يعني الرجال قوامون على النساء.
2: بحاور شفتي خلاش، يعني كان عنده حواريات بتجنن يعني
0: اللي بنقدر عليه. طبعا أعتقد في خجل معين عند يعني اليوم يوم زي ما نقول في منظر التعليم، زمان كان في معلمين حتى بالمدارس، اليوم حتى في المدارس، حتى في المنظر الثقافي بالأشياء، كأنه الإشي حكر على المرأة إنه هي المعلمة وهي اللي وقت تقرأ.
1: إحنا كمان أكم سنة رح نشوف مدارس بس معلمات.
0: صح،
1: هذا التوجه صار واضح بتخيل للجميع.
0: وأعتقد في مشكلة جدا كبيرة في مجتمعنا لغياب الرجل بحياة الأولاد، وغياب الرجل في المدرسة، وغياب السلطة
1: في لجان أولياء الأمور،
0: في لجان والخوف. هذا يعني إحنا كبرنا جيلنا كمان كان في خوف واحترام للأهل وللوالد بشكل عام وبشكل خاص، ولكن اليوم حتى الخوف معدوم والاحترام انعدم كمان. يعني منشوف
1: إلا من رحم. إلا
0: طبعا
1: من رحم.
0: أكيد.
1: نجوان، بدي أرجع معك للتسمية، لماذا المرسى تحديدا لغة؟
2: المرسى تحديدا لغة، أول إشي لأنه كانت الفكرة بلشت في عكا، احنا بنحب عكا وإلها مكانة خاصة، بنحب البحر، وكمان عشان يكون هيك محل ترسو فيه كل الأفكار تبعتنا، كل المشاعر تبعتنا، كمان عشان ترسو فيه كل بلادنا في محل واحد، عشان احنا كمان نروح على البلاد ونلف فيها ونحاول ما نكونش بس في الشمال، يعني عم ننزل شوي شوي للمثلث، نكون هيك لقدام في الجولان، كمان نكون في الناصري. فبدنا هذا المحل اللي هيك خلينا نقول يرسوا فيه أبناء شعبنا في مكان اللي ما بده يختار فئة معينة أو يقول لهذول تعالوا أو يحدد لمين يجي،
1: ما يكون مؤطر محسوب على حدا محزب
2: للكل. لا للكل، لأنه بالنهاية المرسى شوي شوي عم بكبر ورح يصير فيه له هوية، يعني بلشت هويته تتشكل ورح يروح على محلات ثانية إن شاء الله، بس بالأساس هو منا إحنا الناس، إحنا مش مؤطرين، مش تابعين لحدا، إحنا أفراد حكوا وقالوا بدل ما هاي الأشياء تضل تنعمل بشكل فردي، هات نحولها لمبادرة وننقلها للجماعة. كلنا بنعرف قديش الجماعة مهمة لبناء المجتمع،
1: يد الله مع الجماعة
2: وإلى آخره.
1: مهم جدا هذا الكلام. تذكري نجوان الحدث الثقافي الأول اللي فيه دعيته ناس، وتحكي لنا شوي عن تفاصيله؟
2: الحدث الثقافي الأول اللي دعينا فيه ناس كان هو مرسى الكتب في عكا، من هناك بلشت. كان في فيلم أعلم أنك تسمعني ليوسف الصالحي، ومن وجه له تحية، كان كثير إنسان داعم، والفنانة طبعا أمل مرقص، وكان وقتها حسن المحاور، كان رهيب عن جد.
1: أنت كمقيمة على النشاط الثقافي هذا، إلى أي مدى كانت المسؤولية كبيرة، وانتظار الباب، النظر إلى الباب كل الوقت، مين بفوت على القاعة، مين جاي، مين مجاش؟
2: حطيت إيدك على الوجه.
0: شوفي
2: كل شيء بصير لأول مرة فيه توتر، كل وقت أحاول قبل بيوم هيك قبل بليلة ما أعليش سقف التوقعات، لأنه كمان أنا عندي دراية على الحالة الثقافية والوضع كمان كورونا وحرب وكل هاي الأمور، ولأنه أنا كمان بصراحة بشارك من جيل صغير، يعني من خلصت هيك ثانوية وأنا كل وقت بروح على المسارح وبشارك وبحاول وبحب كمان. هيك نمت وأنا طب بلكي ما إجاش حدا، طب بلكي الحضور ما كانش تمام. نحكي أنا ونورة سورهاف، كان حسن بعده هيك مش مشاركينه وكل هالأشياء، كان إحنا تعرفنا عليه هناك.

0: فشو رح يصير؟ فعودنا هيك رجعنا بذكر حكينا محادثة هدينا حالنا. احنا بنعمل اللي علينا, احنا بنحاول كمان. انا بنفعش اضل قاعدة ولف اجر عاجر وشكوى وتذمر بدون ما عن جد احاول اعمل اشي. فقلنا كل اشي بنبنى خطوة بخطوة, كل اشي بالتراكم بصير
1: اكيد,
0: وبالصبر بصير, وبالشجاعة. يعني بدنا نصبر, بدنا نفهم انه كمان عم بصير لأول مرة, فكمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار ان الناس بعدها بتعرفوش منيح, بعده مش مكشوف على اكبر عدد من الناس.
1: كمان انتوا عم بتشكلوا هويتكم الثقافية اول باول.
0: طبعا صح, كل يوم عنا اشي جديد, كل يوم احنا بنحضر اشي جديد, انا كل يوم بشوف عنوان جديد, كل يوم بتعرف على ناس زيك جديدة. يعني انا بعرفك من قبل بس كان لي فرصة في مرسى حيفا انه نقعد ونسمعك لايف وجه لوجه نستمتع. يعني أنا كانت للحوارية معك هيك يعني حسيتها 10 دقايق وما كانش بدي تخلص. فكل مرة
1: هي ما كانت 10 دقايق صح؟
0: لا لا طبعا أنا حسيتها 10 دقايق
1: حسيتوها
0: أنا حسيتها 10 دقايق.
1: أحكي لك سر, ما حدا سمعنا صح؟
0: لا
1: ولا حدا, بس أكم من
0: شوف إسا بس نروح.
1: كانت هذه أول حوارية بتكون معي كشاعرة وككاتبة من 8 سنوات حوارية بحكي.
2: فزنا
1: وأنا فزت يعني فيكم.
0: طبعاً انبسطنا كثير. فعلاً كانت حوارية رائعة. عن جد فردوس أنت من
2: الأشخاص اللي محاورة هبة أبو حسان كمان.
1: طبعاً زميلتنا بالشمس الرائعة.
0: إيه أنا مش كثير سامع ديروا بالكم يعني.
1: أنت في عندك مجال تتحكمي بالصوت.
0: آه بس في إشي زي اللي أنا بالبنفة هيك.
1: حسن لبين ما
0: هيك
1: سامعة. هيك منيح.
0: تمام.
1: حسن بدنا بدي اخذك اليوم, انت جزء من المرسى وبطلنا نتعامل معك كانه انت اللي فتت متاخر. لا انا اليوم بدي افهم من حسن اللي عن جد فاهم الفكره وجزء منها واللي بادر ليكون جزء منها, وهذا غير مفهوم ضمنا. كل مساله الدوافع اللي خلت المرسى يصر على نشاطه, شو النواقص اللي موجودة في مجتمعنا بتخلي الحركات الشبابية الثقافية هاي ضرورية اليوم في الذات في هذه الفترة؟
2: أعتقد إحنا عايشين بفترة جدا صعبة مش بس لشبابنا, لكل مجتمعنا. ولكن اليوم المرسى أنا بقول إنه زي ما ذكرتوا أول مرسى تم وعن طريقه قابلوا حسن وقابلوا كم حدا, والمرسى الثاني تم قابلنا فردوس. فأعتقد بكل مرسى وكل خطوة رح يصير مع كل التردد اللي فيها ومع كل الخوف اللي أنا في توقعات وفيش توقعات, ولكن إحنا اليوم كل خطوة بنمشيها منضيف حدا لفريق المرسى, منضيف شوية تراكمات للمرسى تنوصل للزخم اللي بدنا إياه.
1: ليه إحنا بحاجة لهاي الأمور؟
2: لأنه اليوم أعتقد شبابنا ناقصن أطر كثيرة. يعني اليوم أنا خاصة شباب من 18 ل 21 اللي دائما بقولوا إنه فيش إيش يعملوا هاي الشباب, بعدين مش عارفين شو بدهن يعملوا بعدين. والمدرسة اللي المفروض مبارح كان في التعليم البديل الحواري اللي كنت فيها والأمسي اللي كنت فيها اليوم
1: كنت
2: أعتقد
1: حضور.
2: نعم
1: كحضور
2: كنت طبعاً. كحضور ومهم جدا نحضر, بس أعتقد اليوم المدرسة اللي المفروض تحضر الإنسان للحياة مش عم بتقوم بشغلها كيف لازم. بغض النظر عن الأسباب المنهج وكل
1: الأسباب مهمة
2: جدا, بس بقول إنه تكثر الأسباب. يعني في كثير أسباب من
1: أساسها.
2: المناهج
1: لإيش بتعيدها, لإيش بتحيلها أنت هذا التقصير المدرسي في حق بناء شخصية جاهزة للحياة؟
2: أعتقد السياسات أول إشي, سياسات الدولة إنه ما نكونش المنهج اللي أنا بدي أركز فيه على هويتي ومين أنا وإلى آخره. ولما أنا مش عارف مين أنا, لما أنا مش واثق مين أنا, كل الأمور تتخلخل عندي, إنه بتكونش الأمور كيف لازم تكون. وبطلع من المدرسة شباب اللي هن بدل ما يكونوا عارفين الاتجاه حتى الاتجاه مش عارفين, فمنبلش نبحث. فأعتقد اليوم المرسى إذا نيجي على طموح المرسى إنه يملي فراغ اللي هو كبير موجود في شبابنا اليوم, اللي من ثقافة من وعي من كل هاي الأشياء اللي بتبدأ من الكتابنا ومن شاعرينا ومن الناس المحليين اللي هن الثقافة والفيلم والمخرج المحلي اللي كمان بيحكي قضايانا, بيحكي وجعنا, بيحكي ألمنا. فلما نفهم كل هاي الأمور والشاب الصغير اليوم يطلع فاهم شوي مين أنا وهويتي مين أنا وفاهم وجعي, بنطلع من محل إنه أنا بضل ألوم المجتمع. ما هو مين المجتمع؟ أنا وأنت المجتمع, نحن المجتمع. فمن هون هاي النقطة إنه إحنا في نواقص

0: بالعكس كثير. فنأمل إحنا في المرسى إنه خطوة بخطوة نقدر نجذب هاي الشبيبي للقراءة، يفهموا أكثر، يكونوا واعين أكثر مين أنا وكيف أنا بقدر أأثر وكيف أنا بقدر أكون جزء مؤثر، أطور مجتمعي وأحسن مجتمعي. مش بس
1: مهم أقول. جدا هذا الكلام نجوان. بدي إذا بسألك بسؤال هيك واضح وعيني تحديدا، في عنا جواب بنقول هدف المرسى الأساسي والأعلى، هنالك أهداف كثيرة تنطوي تحته، ولكن الهدف الأعلى ما هو؟
2: الهدف الأعلى إنه إحنا نخلق مساحة هيك، تمام صح؟
1: إحنا سمعيني كمان قربي شوي.
2: الهدف الأعلى والأهم إنه نخلق مساحة اللي فيها نخرج هاي المبادرات أو هاي الأفكار الفردية، تتحول من إشي الفرد عم بيعمله لحاله. زي ما حكيت لك قبل، أنا ممكن أقرأ كتاب وأنا ممكن أحضر فيلم، بس أنا بدي حدا أخاطبه أناقشه يحرك مخي يحك لي أفكاري. وبالتالي أنا لما بكون بهاي المساحة اللي بلتقي فيها في فردوس في حسن، نتحاور نتبادل الأفكار، نتقدم من خلال إنه أول إشي ممكن كمان نعمل علاقات. إحنا شوفي عم ندور على بعض، تمام؟ كل ما دورنا على بعض، كل ما إحنا قبل كل مرسى بنعمل تنقيب وبحث لكتاب وأدباء محليين. كمان هاي جزئية المحلي كثير مهمة لإلنا
1: طبعا،
2: لأنه إحنا مأمنين إنه عنا مبدعين من كتاب ومحاورين ومخرجين وإلى آخره. فليش أنا أظل أوكي تمام، إذا هاي الثقافة اللي بدي أثقفها من خلال السينما والأدب والقراءة بظل أعملها لحالي عجانب بغرفتي، تمام يعني أوكي عبيت حالي، بس إحنا بنتعبى عشان نفضي، عشان نعطي، عشان نتحاور ونفيد ونستفيد ونرجع بالمرة الجاي، بس نستمر ونعمل نكمل الاستدامة، الأشياء تتحسن، نتعلم من اللي قبل ونستفيد من اللي قبل ونرجع نتقدم كل مرة شوي خطوة لقدام بطريقة أحسن. هون كان لازم نعمل هيك، هون كان لازم نتعلم من هيك.
1: هون بدي أذكر مصطلحين مهمين جدا أنا حسب رأيي في هذا السياق. مسألة التشبيك التشبيك بين المصادر المعرفية المتعددة والمتنوعة من عدة مجالات، والمسألة الأخرى بناء مجتمعات حقيقية. المجتمع أنه يكون في عنا مجتمع مثقف، مجتمع يعنى بالمسرح، مجتمع يعنى بالثقافة، مجتمع يعنى بأصحاب الحرف، مجتمع يعنى بالمجالات المختلفة، ومن ثم التشبيك بيناتهم. وأنا بشوف أنه المرسى بالمحلين بالمرتين اللي رسى فيهن في حيفا، في عكا وفي حيفا، غدر يعمل هذا التشبيك،
0: نجح
1: يعمل هذا التشبيك. نجوان بدي أضل معك شوي بمسألة اليوم المدارس. طيب ما إحنا أجينا وحضرنا وشفنا، وغالبا ما جمهور اللي بيحضر هذه النشاطات هو جمهور مقتنع بأنه للأدب دور أساسي في حياتنا، وجمهور بيعرف قيمة الفن، جمهور بيعرف قيمة المسرح. الآن كيف نصل إلى الشباب؟ هل في برأسكم بالمرسى خطة عمل استراتيجية معينة للتواصل بطريقة ما من خلال المدارس، ربما من خلال الأطر الشبابية المحلية البلدية للتواصل مع هاي الشباب؟ كيف إذا ما إجوا عنا كيف نروح عندن؟
2: طيب أول إشي مبدئيا،
1: لا هو مبدئيا الميكروفون الشمس طيع، أنت بتقدر تجيب الميكروفون لعندك؟
2: بتحرك طلع.
1: طبعا ميكروفوننا كثير لين.
2: تمام هيك مسموعة،
1: هيك ممتاز.
2: طيب مبدئيا مهم أنوه إنه الداعم إلى المرسى هو متجر لوز وسكر، متجر اللي أقيم قبل 4 سنوات، متجر كتب أصلية أقاموا هذا للصبايا الحلوات، طبعا رهف معنا ونورس، وأنا بالأصل زبونتهن، أنا بنت البلد وزبونتهن، فأنا بروح بشتري كتب. فلوز وسكر بيوفر كتب أصلية، وشوي شوي يعني في شوية كتب لليافعين، وعم بيشتغل على إنه يوفر بعدين كتب للأطفال. إحنا بالأساس جمهورنا بالمرسى ما كان طلاب المدارس، إحنا جمهورنا الناس عموما يعني، بس إذا كمان يعني الفيلم مناسب لطالب بالمدرسة جاي مع أهله حابب فطبعا مرحب فيه، بس بصراحة الجمهور كان من فئة عمرية بقول محدد تلقائيا، يعني مش إنه إحنا يعني هيك الأفلام هيك الروايات مناسبة لهذا الجيل أكثر. بس إذا بدنا نحكي عن هاي الجزئية بشكل منفصل كيف ممكن نستقطب، عنا فيلم عائلي بأم الفحم مثلا ممكن يجوا. فأنا حسب رأيي أول شغلي إحنا بديش أقول ننزل لمستوى الطلاب والشبيبة لأنه كأنه إحنا فوقهن، لا، أول إيش نحاول نفهمهن، نفهم إنه هن، ونحط براسنا إنه إحنا هن من عالم وعصر مختلف، ونبلش نطلع من أنتو هيك وأنتو كذا وأنتو بتكوش تتثقفوا وأنتو بتكوش تحضروا أفلام وكذا، نحاول نجيلهن

0: اول اشي بنروح نفحص هن وين موجودين. موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، عم بطلع لهن ريلز في مضامين مختلفة، كل 3 ثواني في موضوع مختلف، بنكشفوا على مضامين اللي عن جد ممكن احنا بنقول لا هي اقل اهمية انه ينكشفوا عليها. مش اقول بتش احكي كلمة يعني اسوأ من هيك، بس خلينا نقول هيك. بالتالي انا بروح لما انا بقسي كطاقم مرسى بحاول انه اعمل فيديوهات مثلا من علمهن اللي تجذبهن اكثر، بحاول كمان ابحث عن هذول الشبيب اللي اوكي اكيد موجودين اللي بحبوا الثقافة، يجي هو يجيب صديقه يقنع اصدقائه، حاول نحكي مع الاهل، نوجه على جروبات.
1: مش عم بتقربي على المدارس؟
0: المدارس لحظه شوي جايتك. المدارس اذا بتتساليني انا من وجهه نظري بعيدا عن المرسى كيف الثقافه، سواء كان المرسى موجود او ما كانش موجود الثقافه لازم تكون، انا بشوف انه عن طريق التربيه اللامنهجيه، تنظيم فعاليات ورشات بالقاعات تبعت المدارس، يعرضوا افلام، يختاروا مضامين اللي تخاطب الهويه، تخاطب القياده، تخاطب فيها إشي قيمي، يعرضوا مثلا في المركز في القاعه في المدرسه، بعدين خلال حصص التربيه او حصص المهارات في المدرسه كل استاذ ياخذ مضمون اللي من خلاله يناقش هو انحضر، بلشوا حاوروا لاولاده، بلشوا طلعوهن من فكره انه التعليم العالي مهم. انا بشتغل مع الشبيبه واول شغله بقولها باللقاء احنا بدنا نكون اكاديميين ومتعلمين، وانا بعد 10 سنين و15 سنه بدي اشوفكم دكاتره بروفيسوري، بدي اشوفكم بمحلات منيحه بس بمحلات انتم مرتاحين فيها بغض النظر شو بتختاروا، بس انا كمان بدي اياكم تنكشفوا وتطلعوا على الادب تبعنا، السينما، الفن، بدي تتعبوا من الداخل. الشهاده مهمه مليون بالمية، بس كمان هاي الاشياء مهمه. من هون نرجع لنقطه حسن انه هن اصلا لازم نبلش نشتغل على انه يفهموا انه الترفيه جزء من الثقافه، بس مش بس يعني احنا بنروح عشان نترفه، ما هن بروسهن كمان انه هاي المساحه زي ما قال حسن انا فاضي بروح، لا الثقافه مش مساحه للترفيه اذا انا معي وقت او لا، بس يتبلش يتذوت عندهن بروسهن انه لا الثقافه والادب والفن والكتب اشي مهم وفي قيمه للكتاب بالرغم من كل العصر السريع اللي احنا عايشين فيه. شوي شوي ممكن هو كمان مش بهذا المحل لانه مش عم نعطيه مواد احنا مش عم نعرض.
1: بدي اخذ هاي النقطه لإلك حسن واشوف، يعني تحدثت نجوان بشكل جميل جدا حول كل القيم اللي كيف ممكن نوصلها ونذوتها، وحتى كان في نداء للمدارس انه حاوروا طلابكم. الان حسن حسب وجهه نظرك اي نوع طلاب تبني مدارسنا اليوم؟ طبعا انا لا اتحدث عن بعض المدارس اللي اخذت على عاتقها شعلة التغيير او مسؤوليه المبادره للتغيير وبناء الشخصيه اكثر وتعد على يد واحده هذه المدارس. أكيد. الان اي نوع طلاب، وهل تستطيع المدارس فعلا ان تتبنى وجهه النظر اللي تحدثت عنها؟
2: أعتقد
1: نجوان
2: بدنا شغل كثير، لانه بالضبط وهي نجوان تحكي عم بقول عم المدارس عم بتطلع طالب المتلقي، انه انا طالب انت المعلم انا باخذ منك وهذا هو
1: خلص دوري.
2: فيش عندنا حس النقد انه المعلم قال لي شغلي اتحدى شوي اسال ليش هيك. يعني انا بنتي اسا عمرها 10 سنين بتذبحني وهي تقول لي ليش، بالاخر خلص بابا
3: ليش
2: فبفهم انه احنا من جيل صغير بنخلق مع الفضول، بنخلق انه بدنا نفهم ليش، ولكن المنظومات اليوم واغلب المدارس
1: السؤال.
2: اعتقد بتقمع هاي الروح انه خلص ضلك تسال. كمان مره بنرجع لاسباب كثير اسباب، انه انا اليوم معلم مدرسه عندي 30 طالب، اليوم مش 30 طالب عندي 30 عيلي، 30 تركيبي، 30 عقدي، 30 شغله، اللي انا كمعلم ب 45 دقيقه ما عنديش المجال اسمع الكل واعطي الكل واجاوب الكل. ففي أسباب كثير لأنه اليوم المعلم، ولكن أنا أعتقد أنه المدارس تخلق إنسان اللي هو متلقي بأخذ الأمور كمسلمات، بسألش،
1: بوافق على كل شيء،
2: بوافق تمام قل لي شو ما بدك تمام،
1: يعترض أنه أخذوا التليفون منه
2: بالضبط الاعتراض بس إذا أخذوا التليفون وإذا في عقاب
0: تسمعي صوته.
2: وكمان الأهل إلهن دور لما أنا اليوم فيش عواقب للعقاب، يعني للفعل الخطأ فيش له عواقب ورادع، فيش رادع أنه أنا باخذ منه التلفون بقول له لجمعه لاسبوع ثاني يوم برجع له اياه فالولد يلا شو. فاليوم اعتقد الـ الجيل اللي عم بيطلع كل ماله مشغول في السوشيال ميديا وفي
1: في المضامين
2: في المضامين اللي هي مش إلنا،

0: أعتقد هون في جملة مهمة كمان، إنه الفراغ بتعبى. الفراغ رح يتعبى، يعني إذا الولد عنده فراغ رح يعبيه. إذا فيش مضمون غني وفيه زخم وفخم، رح يتملى بالإشي الترفيه الفاضي، الحكي الفاضي، أو الأشياء اللي هي بتيجي فاضي،
1: فبيحسش بالنقص إنه بيحاول يدور على
0: مجبور
1: شيء.
0: بالضبط، فمجبور إنه يملي الفراغ اللي هو موجود فيه. فأعتقد إحنا علينا كمان تحدي، إنه أنا كيف أعمل المرسى أو المضامين الفخمة الزخمة اللي هي مثرية ومثقفة، كيف أعملها جذابة لابن المدرسة؟ كيف يشوفها يقول بدي أسمع حسن كمان مرة، بدي أسمع نجوان، بدي أشوف شو هذول بيعملوا. فهذا كمان تحدي اللي هو مش سهل علينا في خضم كل الأشياء اللي عم بتصير والمضامين اللي عم بتكون، والناس عم بتروح للترفيه اللي هو مش هادف وفيهش رسالة، لأنه عندي فراغ، واللي إحنا اللي مسؤوليتنا نعمل مضمون اللي هو فخم وزخم زخم، إنه عم نقول يعني علي مشغول أنا بكثير أشياء اللي مش فاضي عن جد أبدأ إسا من الأول. وقصة كمان الدعم، يعني اليوم مشكورة إنك استضفتينا، يعني
1: واجبنا فكرة
0: واجب، أنت بتشوفي إنه واجب، ولكن اليوم كثير مرات بضحك كثير مرات إنه إحنا زي حاسس الدعم بالمجتمع العربي زي البنوك. تروح عند البنك بتقول له بدي قرض، وضع صعب، بقول لك لا وضعك صعب بقدرش أعطيك إسا قرض، بس يتحسن بعطيك. ولك طب أنا بدي دعم إسا لأني أنا في بداية الطريق، لا بس توصل بدعمك، بس إنه أنا إسا بدي الدعم وأنا طالع في الطريق. فتحدي كبير، ولكن أعتقد في المرسى إحنا خطوة بخطوة، واليوم كمان أعتقد المرسى رح يتطور من خلال بعد من حدث لحدث. وزي ما قلنا في أم الفحم بآخر الشهر ب30/31/10 رح يكون في يوم للعائلات اللي تيجي الأب والأم، ممكن يجيب معهن أولادهن، اللي نعرض أشياء كمان للعائلات. أنا العائلة إلها دور.
1: بدي أخذ كلامك حسن وأتوجه للناس بشكل مباشر وبدون أي طبعا إحنا ما بنتحدث عن جمعية ربحية ولا بنتحدث عن شركة، بنتحدث عن مبادرة شبابية أخذت على عاتقها مهمة التغيير في مجتمعنا نحو الأفضل من خلال استهلاك الثقافي للأعمال الفنية المسرحية الدرامية الموسيقية والأدبية. فأنا رح أطلب منكم للي بيسمعونا، فوتوا أقل شيء، ما تروحوش على الأمسية 31 إذا ما أقنعكم الموضوع.
2: تعالوا جماعة،
1: لحظة الطلب الأساسي شو هو يا نجوان؟ تفوتوا تكتبوا المرسى في إنستغرام وبتشوفوا هذه المجموعة،
2: مرسى الكتب،
1: مرسى الكتب اسم المجموعة،
2: مرسى الكتب،
1: مرسى الكتب، فوتوا شوفوا مرسى الكتب. وإذا حبيتوا 1% تعالوا رح تلاقوني في نشاطاتهم كمان، ورح تتعرفوا على الشباب والصبايا اللي عن جد عندهم وجهة نظر وتحدي. وعلى فكرة مش مفروض فيك تكون معك 100 بالفيزياء أو بالبيولوجيا أو بالكيمياء أو بالرياضيات، أو تكون مبدع في الكتابة الإبداعية حتى تستهلك ثقافي. جوزي نجار وفخورة جدا، وجوزي بيستهلك ثقافي تمام، ما في علاقة للثقافي بالشهادة. تعالوا نحط لايك ونتابعهم للجماعة، وبعدين بحب أشوفكم في نشاطاتهم. نجوان بدي أسألك عن كل مسألة اختيار الأعمال المسرحية اللي بتتناولوها، اختيار الأفلام اللي بتعرضوها، اختيار الكتب، هل هو تدريجي أم في خطة استراتيجية معينة واضحة لكم من البداية للنهاية؟ شو الموضوعات اللي بدي أطرحها ضمن هذه النشاطات؟
2: طيب هيك الإشي بالبداية مهم يكون في تنوع بكل مرسى، يعني إحنا بدنا يكون في عرض فيلم، بدنا يكون أفلام، بدنا يكون كتب، وبدنا يكون كمان ممكن أمسية ثقافية. كل مرة يعني هاي خلينا نقول الأساسيات اللي إحنا من خلالها منحاول نغطي كل هيك كل المجال الإبداعي اللي عنا. طبعا ذكرنا إنه إحنا منحاول ننقب ونبحث قد ما نعرف، كل مرة بنعرف حدا جديد، يعني ما شاء الله شعبنا يعني فيه كثير ناس مبدعين، من حدا لحدا كل مرة بنتعرف على حدا جديد بنحكي معه بيكون داعم، فنعمل معه شراكة جديدة منلاقيه بالمرسى الجاي. بس هو بشكل عام يعتمد على الكتب، يعني في كتاب وفي حوارية، في فيلم وفي حوارية، في أمسية موسيقية، إسا في عنا عرض فيلم عائلي زي ما حكى حسن، وكمان في عنا عرض فيلم عائلي، وكمان في عنا عرض فيلم اللي هو لمخرج من أهل البلد الموجودين. كمان إحنا إذا توجدنا بأم الفحم بنحاول ندور على الناس المبدعين في أم الفحم، في عكا صار معنا نفس الشيء.
1: الثيمي الجامع على كل هذه الأعمال والبحث في شروط أكيد، أنت مش راح تيجي تعرض فيلم بيحكي عن سويد مثلا.
2: لا طبعا أول إشي الاهتمام بالمحلي بكتابنا ومخرجينا وأدبائنا وإلى آخره. كمان يعني اليوم إذا هذا الفيلم أنا بحضره أو هذا الكتاب أنا بقرأه و

0: وإحنا طاقم يعني، إحنا مرجعية لبعض. نحس إنه لا يتوافق مع أفكارنا أو في واحد فينا اللي مش عاجبه، ولا يمكن يطلع إذا واحد فينا كطاقم مش عاجبه يعني أو معترض، لأنه بالأخير هاي هوية جماعية تشكلت وطلع المرسى. فمن غير المعقول إنه يطلع مضمون، على الأقل الناس اللي اشتغلت عليه وبلشت فيه وتعبت فيه ما تكونش راضية. فإحنا منحاول هيك كل وقت نحكي، نشاور بعض، نكون إحنا مرجعية لبعض ونتقدم.
1: وهذا مهم، وهذا له علاقة كثير في مسألة تشكل الهوية وتشكيل الهوية وبناء الوعي، لأنه إحنا عم نمر اليوم شغلي اللي اسمها هندسة وعي.
2: طبعاً
1: ثمت من يجلس فوق يقرر بأنه سأهندس هذا الوعي، وعي الشاب العربي والفتاة العربية والإنسان العربي الفلسطيني بشكل يتماشى مع أيديولوجية المؤسسة الحاكمة. علاقة اللي حكته نجوان بكل مسألة تشكيل الوعي وإعادة الشباب حسن إلى هوياتهم الأصلانية.
2: أنا بآمن أنه المحلي جدا مهم، واللي إحنا بنعمله في المرسى يعني أعتقد معدي، لأنه بالضبط قبل بعد مرسى حيفا والفنان المخرج عمر سعيد عمر سمير من
1: الفحم
2: الفحم واللي راح يكون له دور، قال لي حسن أنا غيرت منك، أنا كمان بدي أكون في المرسى وبدي
1: صراحة مش طالعة معي أقول لكم بدي أكون قال
2: لي راح أنت جزء صرتي جزء
0: إحنا ما سألناكيش أنت من الثوابت صرتي
2: أمر واقع أمر واقع بنفرض الأمور. فأنا بآمن أنه المحلي له دور، زي ما حكيت قبل انه المحلي بيحكي وجعنا، يعني زي ما مش رح نعرض اشي من برا اللي بجمل الامور ويلا احنا عايشين في حياة وردية، واحنا لا، احنا منعاني، شعب يعاني صراع البقاء على كافة المجالات وكافة الاطياف، من لقمة العيش للسياسي للثقافي للرياضة لكل هاي الامور. واعتقد رح نحط إجرنا في خطوة أولى إنه إحنا نقدر كمان نأثر شوي، نعيد عن طريق الأفلام المحلية، عن طريق الكتب، عن طريق الحواريات مع الكتاب اللي هن من وراء الكتب المحلية اللي عايشين وجعنا وعايشين ألمنا وعايشين صراع الهوية اللي إحنا وعم بيعاركوا بهاي الهندسة اللي أنت حكيت عنها، هندسة الوعي. من هون إحنا بدنا ننطلق إنه لا، رح نكون واعين للأمور، وحل المشكلة يبدأ من أنك تكون عارف المشكلة. فإحنا وعين لشو عم بصير، وعين لهاي الهندسة،
1: تشخيص المشكلة،
2: بالضبط تشخيص المشكلة، تشخيص المرض. وفي اللي بقوله كمان مجتمعنا مريض، يعني يعاني مجتمعنا مريض يعاني. فإحنا منعاني،
1: إحنا منعاني منمر بأزمات صعبة
2: جدا جدا جدا.
1: الجرح إذا ما بيتعالج بيتحول لمرض. إحنا مجروحين
2: وإحنا بدنا نحاول نداوي هاي الجروح. وكل شيء يبدأ من الوعي، من الثقافة، من إنه وأعتقد زي مجتمعنا زي أي مجتمع، زي ما قلت قبل كمان يوم كنت في حوار في حديث قلت فيه الخير والشر. بس اللي عم بصير في آخر فترة إنه الشر عم بيعمل ضجة أكبر من
1: صوته أعلى، لأنه بعرف يحكي مع السوشيال ميديا أكثر منه.
2: فبالمرسى مش بس السوشيال ميديا، بالأخبار كمان، يعني اليوم
1: أخبار موجهة،
2: أخبار الساعة 8 في بروفيسور ناجح، وهاي
1: أخبار موجهة إحنا بطلنا نحطها بحساباتنا بتاتا.
2: فأنا بآمن إنه إحنا في المرسى بدنا ضجة الخير تطلع شوي على ضجة الشر،
1: وإن شاء الله يا ربي بهذا النداء يعني نوصل مع بعض للأهداف المشتهى في من ضمن المرسى. في نهاية هذا الحوار نجوان طه وحسن الحاج الرائعين، أنا بقول الرائعين رغم إنكم اثنين، لأنه أنتوا وراكم مجموعة رائعة ورهف معنا في الاستوديو اللي ما حكت اليوم، إن شاء الله في لقاءات قريبة بتحكي،
0: خليها تحكي طبعا
1: راح تحكي وعندها كثير ما يقال. وهذا الحضور الشبابي القوي الواعي لهويته ولذاكري منبنت وعم نبني وعم نصمم حتى نورث ذاكري. بنهاية الحوار رسالتك نجوان إن كانت للمرسى أو للشباب.
0: أول شيء فردوس شكرا، أنا عن جد ممتنة على إنكم هيك دعمتونا، أعطيتونا كمان مساحة نحكي ونعبر ونقول مين إحنا. أنا رسالتي إنه الثقافة والأدب والكتاب إشي كثير مهم، والكتاب كان مهم ولا زال مهم وحسب رأيي رح يبقى مهم. رسالتي بالأول موجهة للبيوت، أنا بآمن إنه كل شيء ببلش من البيت من الأهل، بعدين هيك بنطلق لما لأفق أخرى. رسالتي ببساطة

0: خلونا نحافظ على ذاكرتنا وعلى هويتنا، بما انه احنا عايشين هيك في وضع اللي كمان بعد الحرب، وخلينا نكون واقعيين، مش كثير احنا بعد عنا فرصة نحكي ونعبر وفي تكميم افواه. فحسب رأيي الشجاعة انه انا احافظ على الذاكرة من المحل اللي انا بقدر احافظ عليها فيه، ارشف، اقرأ، اكتب، ابادر واكون شريك بإشي زي المرسى، عشان اظل محافظة على جذوري وعلى لغتي وعلى هويتي، وأكون حذري بنفس الوقت، بس ولا مرة أنسى مين أنا
1: ولا رح ننسى مين إحنا. بجملة صغيرة حسن،
2: ابني ابنك ولا تبني له، وبناء الولد عشان يعمر البلد بيبدأ من الفكر.
1: يا سلام يا حسن، ابني ابنك مش تبني له. أعزائي، بهذه الكلمات وهذه الرسائل أريد أن أوجه رسالتي للمستمعين. التحدي أمامكم يا جماعة، كتاب في الشمس بيتحداك، وأنا شخصيا فردوس حبيب الله رح أكون في نشاطات المرسى في أم الفحم في آخر الشهر، رح أشوف مين أكم من حدا أجا بعد ما سمع هاي الحلقة. وبهيك أعزائي منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس. كان معنا بهالحلقة الشباب المبادرين والرائعين مختصين في القيادات التربوية، نجوان طه من كابول وحسن الحاج من نحف، حول مبادرة شبابية انطلقت مؤخرا ورست في مدينتين إلى الآن، حيفا وعكا، بداية بعكا وسترسي في المدن والقرى العربية ترسو. ونحن في دورنا فخورون جدا بأن تكون إذاعة الشمس الراعية الأولى دائما لهذه المبادرات الشبابية، والميكروفون المفتوح لهذه المبادرات. أريد أن أشكركم أعزائي على حسن المتابعة. شكرا لطاقم البرنامج إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. ألتقي بكم الثلاثاء المقبل في نفس الموعد، حلقة جديدة متجددة من كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. تحيتي ودي ووردي فردوس حبيب الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن جهاز الشباك وضع ترتيبات أمنية لحماية رؤساء الأحزاب تشمل مراقبة استخباراتية متواصلة وتنسيق مع طواقم الحراسة الخاصة. وأضاف الجهاز أن الترتيبات تتيح أيضا إمكانية السماح للشركات الحراسة بحمل السلاح حتى في غياب تهديد محدد، على أن تجرى تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى الحماية المطلوب لكل رئيس حزب. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني للاطلاع على آخر المستجدات عند الساعة 11:30 والنصف مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وفي أي وقت على حد قوله. قال رئيس حزب بيحد نفتالي بنت خلال كلمة في خيمة لضحايا هجوم 7 أكتوبر في ساحة الأسرى بتل أبيب إن كل من كان جزءا مما وصفه بالإخفاق يجب أن ينهي مهامه فورا. وأضاف بنت أن نتنياهو يحذر من مخاطر أمنية، لكنه اعتبر أن الخطر الأكبر يتمثل في التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية وما وصفه بانهيار الجيش. وحذر بنت مما وصفه بخطر أمني استراتيجي، قائلا إن الجيش الإسرائيلي يواجه خطر الانهيار.

0: يار وأنه لا يمكن لأحد لاحقاً الادعاء بأنه لم يكن على علم بهذا التحذير في إشارة لنتنياهو. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوماً من جانب خصومها بات وشيكاً، وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومية يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها. أعلنت بريطانيا تشديد القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا أوقفت أو أخرت أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير معدات قالت إنها قد تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني إن عدد التراخيص المتأثرة يقترب من 3 أضعاف العدد الذي علق عند دخول القيود حيز التنفيذ في سبتمبر أيلول عام 2024، موضحاً أن الإجراءات تشمل معدات قد يستخدمها الجيش في قطاع غزة. وبحسب صحيفة جويش كرونيكل البريطانية، أدت إجراءات جديدة إلى تشديد آلية منح تراخيص التصدير ومنع الموافقة على مزيد منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدم حزب عتصما يهوديت بعد طلبه تشطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحدي طلبا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة لفتح تحقيق جنائي ضده بشبهة تحريض على الإرهاب والعنف والتعاطف مع منظمة إرهابية. وقال وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير إن من يمجد مجزرة حماس يجب التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. أعلن جهاز الشباك وضع ترتيبات أمنية لحماية رؤساء الأحزاب تشمل مراقبة استخباراتية متواصلة وتنسيق مع طواقم الحراسة الخاصة. وأضاف الجهاز أن الترتيبات تتيح أيضا إمكانية السماح لشركات الحراسة بحمل السلاح حتى في غياب تهديد محدد على أن تجرى تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى الحماية المطلوب لكل رئيس حزب. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني لإطلاعه على آخر المستجدات عند الساعة 11:30 مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وأي وقت على حد قوله. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني من خلال الحرب والوسائل العسكرية، مؤكدا أن بلاده ستحبط ما وصفها بمخططات الأعداء وقادرة على معالجة مشكلتها. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوما من جانب خصومها بات وشيكا. وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومية يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قدم حزب عتصما يهوديت بعد طلبه شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحدي طلبا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة لفتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحريض على الإرهاب والعنف والتعاطف مع منظمة إرهابية. وقال وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير إن من يمجد مجزرة حماس يجب التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. أعلن جهاز الشباك وضع ترتيبات أمنية لحماية رؤساء الأحزاب تشمل مراقبة استخباراتية متواصلة وتنسيق مع طواقم الحراسة الخاصة. وأضاف الجهاز أن الترتيبات تتيح أيضا إمكانية السماح لشركات الحراسة بحمل السلاح حتى في غياب تهديد محدد على أن تجرى تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى الحماية المطلوب لكل رئيس حزب. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني لإطلاعه على آخر المستجدات عند الساعة 11:30 مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وأي وقت على حد قوله. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني من خلال الحرب والوسائل العسكرية، مؤكدا أن بلاده ستحبط ما وصفها بمخططات الأعداء وقادرة على معالجة مشكلتها. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوما من جانب خصومها بات وشيكا. وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومية يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قدم حزب عتصما يهوديت بعد طلبه شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحدي طلبا إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة لفتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحريض على الإرهاب والعنف والتعاطف مع منظمة إرهابية. وقال وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير إن من يمجد مجزرة حماس يجب التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. أعلن جهاز الشباك وضع ترتيبات أمنية لحماية رؤساء الأحزاب تشمل مراقبة استخباراتية متواصلة وتنسيق مع طواقم الحراسة الخاصة. وأضاف الجهاز أن الترتيبات تتيح أيضا إمكانية السماح لشركات الحراسة بحمل السلاح حتى في غياب تهديد محدد، على أن تجرى تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى الحماية المطلوب لكل رئيس حزب. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني لإطلاعه على آخر المستجدات عند الساعة 11:30 مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وأي وقت على حد قوله. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني من خلال الحرب والوسائل العسكرية، مؤكدا أن بلاده ستحبط ما وصفها بمخططات الأعداء وقادرة على معالجة مشكلتها. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوما من جانب خصومها بات وشيكا. وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومية يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدم حزب عتصما يهوديت بعد طلبه شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحدي طلبا إلى المستشارة القضائية للحكومة، والمدعي

0: العام للدولة لفتح تحقيق جنائي ضده بشبهة التحريض على الإرهاب والعنف والتعاطف مع منظمة إرهابية. وقال وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير إن من يمجد مجزرة حماس يجب التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. أعلن جهاز الشباك وضع ترتيبات أمنية لحماية رؤساء الأحزاب تشمل مراقبة استخباراتية متواصلة وتنسيق مع طواقم الحراسة الخاصة. وأضاف الجهاز أن الترتيبات تتيح أيضا إمكانية السماح لشركات الحراسة بحمل السلاح حتى في غياب تهديد محدد على أن تجرى تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى الحماية المطلوب لكل رئيس حزب. دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة يائير لابيد إلى اجتماع أمني لإطلاعه على آخر المستجدات عند الساعة 11:30 مساء اليوم. ويأتي الاجتماع على خلفية تحذيرات نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم مع اقتراب الانتخابات، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا السكرتير العسكري لنتنياهو. وفي التفاصيل، قال نتنياهو خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن من وصفهم بأعدائها قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان وأي وقت على حد قوله. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني من خلال الحرب والوسائل العسكرية، مؤكدا أن بلاده ستحبط ما وصفها بمخططات الأعداء وقادرة على معالجة مشكلتها. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستتحرك بشكل استباقي إذا خلصت إلى أن هجوما من جانب خصومها بات وشيكا. وأضاف أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحول من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومية يشمل استهداف التهديدات قبل تنفيذها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 17، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 17، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

Awesome.